ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. لا إله إلا أنت سبحانك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك. اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك نبت وبك خاصمت وإليك حكمت.

له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض هو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله وصحبه وعلى سائر الأنبياء والصالحين إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وكلماتك التامة ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا ولأحبابنا أبدا وللمسلمين كل ذنب وتستر لنا كل عيب وتكشف عنا كل كرب وتصرف وترفع

يا وارث يا رشيد يا صبور، صلي وسلم في كل لحظة بدائل معلوماتك على سيدنا محمد وآله، وارحمنا والمسلمين، واحفظنا والمسلمين، وانصرنا والمسلمين، وفرج عنا والمسلمين، عجل بهلاك عدو

طاعتك عن معصيتك وفضلك عمن سواك، واهدنا لاحسن الاعمال والاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها الا انت. اللهم اننا

نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، واجعلنا وللمسلمين من كل هم فرجا، من كل ضيق مخرجا، ارزقنا من حيث لا نحتسب، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين، أنجز لنا رحمة من عندك نسأل بها في الدنيا والآخرة، تقضي لنا كل حاجة فيما وللمسلمين، وتهب لنا بها ما وهبت للمحبوبين، ترزقنا بها كمال المعرفة والمحبة والهدى والتوفيق والتقى والعفاف والعافية والغنى والرضا واليقين، تجمع لنا بها بين خيرات الدنيا والدين، ما كمل السلامة من الفتن والمحن، من كل شر وفت وكرب ودر وذنب وعيب وسحر وعين. اللهم إنا نسألك لنا ولأحبابنا أبدا وللمسلمين إلى يوم الدين، في كل لحظة أبدا، من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعبادك الصالحون، وأنا أعوذ بك مما سألك منه عبدك ونبيك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

ومن قلنا المسلمين من الشقاء إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن الذنوب إلى المغفرة ومن الإساءة إلى الإحسان ومن الخوف إلى الأمان ومن الفقر إلى الغنى ومن الذل إلى العز.

والمواهب العظام، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم إني أسألك توفيق

الهمك واستقراقا فيك لطفا شاملا من لدن وسنا طويلا وعملا صالحا في الايمان واليقين وملازمه في الحق والدين وعزا وشرفا يبقى ويتعبد لا يشوب تكبر ولا عتو ولا فساد انك سميع قريب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الهي نسالك بالاسم الاعظم جاء المصطفى فرج علينا يا الله. الهي نسالك بالاسم الاعظم فرج علينا يا الله. إلهي نسألك بالاسم الأعظم جاء المصطفى فرج علينا يا الله. بسم الله مولانا ابتلينا نعمله ولا نعمه فينا يا الله. توسلنا به في كل أمر قياد الخلق رب العالمين. وبالأسماء ما ورد من السن وما في الخير مخزون.

عليهم وعلى أصحاب جمع توسلنا كل تابعينا بكل طوائف الأملاك ندعو بما في غيب ربي أجمعين يا الله بالعلماء بأمر الله ترى كل الأولياء الصالحين يا الله خصوا بالإمام القدبى تاج العارفين يا الله رقى في رتبة التمكين مرقى قد جمع الشريعة واليقين يا الله ذكر العيد روز القدب أجان القلب الصدى للصادقين يا الله في الدين لو تحكيم

مساكينا بهم لنا الى المولى تعالى بغفران ام الحاضرين يا الله لطف شامل ودوام ستر وغفران لكل المذنبين ونخدمها بتحصين عظيم بحول الله لا يقدر علينا يا الله ستر الله مسبول علينا وعين الله ناظرة الينا يا الله نخدم بالصلاة على محمد خير الشافعين يا الله يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا كلنا حيث كنا يا الله يا عالم سر منا عافنا واعف عنا كلنا حيث كنا يا الله يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا كلنا حيث كنا يا ربي يا عالم الحال إليك وجهت الأمال فامنن علينا بالإقبال كلنا أصل البال يا الله يا ربي يا رب الأرباب أبدك فقيرك على الباب توكت بدل الأسباب مستدقا يا الله يا واسع الجود جودا والخير خيرك وعندك فوق الذي رام عبدك فادرك برحمتك في الحال يا موجد الخلق ترى موسى الكل بالراس تلك اسبل سترى على القبائل والاخطال يا الله يا من يرى سر قلبي اثبت له كسبي فامحو بعفوك ذنبي والاعمال يا الله ربي عليك اعتمادي كما اليك استنادي سرقا واقصى مرادي رضاك الدائم الحال يا الله يا ربي يا ربي اني اسالك العفو عني ولم يخف بك ظني يا والي يا الله اشكو اليك ابكي من شوم ظلمي وافقي وسوء فعلي وتركي وشهوه القيل والقال يا الله حب الدنيا ذميمه من كل خير عقيمه فيها البلايا حشوى فاد واشغال يا الله يا ويح نفس الهويه عن السبيل السويه اضحت تروج يا الله يا ربي قد غلبتني بالامان سبتني وفي الحدود كبتني وغيرتني بالاقبال يا الله دس عندك ربي على مداوات قلبي وحل عقدة كربي فانظر يا الغم ينجال يا الله دس عندك ربي حل يقدات قربي فانظر إلى غم ينجال يا الله رس عندك ربي على مداوات قلبي وحل يقدات قربي يا الله يا ربي يا خير كافي أحلل علينا الأوافي فليس شي ثم خافي عليك تفصيل وجمال يا الله يا ربي عبدك ببابك يخشى لي ما ذابك وغيث رحمتك أطال يا الله قد أتاك بعذري وبانكساري وفقري فأزم بعسرك أسر ما ذجونك والإفضال يا الله أمن علي بالتوبة تغسل من كل هوبة وأصيب من شر هوبة قد حال يا الله أنت مولى الموالي المنفرد بالكمالية بالعلا والتعالي لو تنظر بالأمثال يا الله جودك وفضلك وبرك يرجى وبشك شاء ذكر وشكر لازم محمد.

من تسامي القريب ضاق الواسع الرحيم. فانظر إلى المؤمنين يا الله نظرة تزيل العنا عنا وترني المنى. كل الهنا نطاه في كل حين يا الله سالك بجاه الجدود وليقيم الحدود عنا ويكفي الحسود. ظالمين يا الله يزيل للمنكرات يقيم للصلوات يأمر بالصالحات محب للصالحين يا الله يزيح كل الحرام يعدل بين الأنام ويؤمن الخائفين يا الله رب اسقينا غيث عام نافع مبارك

يدوم في كل عام. رب حينا شاكرين وتوفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين. يا الله بجاء طه الرسول ربي استجب لي امين. يا الله اعطاك ربي جزيل وكل فيلك جميل وفي املنا طويل فاجر على الطامعين.

وبستر كل العيوب اكشف واكفي هذا المؤذين يا الله واختم بياسا ختام اذا دان الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين وثم صلى والسلام على شافع الانام والآل نعم الكرام وصحبي والتابعين يا الله ربي اني هذا صفات العليا قائم بالفنا اريد اعطيا يا الله تحت باب الرجاء فأغثني بالقصد قبل المنية يا الله الرسول الكريم باب رجائي فهو غوثي وغوث كل البرية فأغثني به وبلغ فؤادي كل ما يرتجي من أمنية يا الله اجمع الشمل في سرور ونور ابتهاج من طلعة الهاشمية مع سرق الإقبال في كل أمر قد قصرنا وسرق في كل نية يا الله ربي فاسلك بنا سبيل رجال سلكوا في التقى طريقا سوية واهدنا ربنا لما قد حديث السارد العارفين على المزيه يا الله واجعل الالم مكترانا بحكم ذوقي في فهم السر معنى واحفظ القلب.

يا لشاهد لبابتكاري فلهذا سري عدو في يساري وعساري يا الله انا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري يا الله قد كفاني علم ربي من سؤالي يا الهي ومليكي انت تعلم كيف حالي يا الله وبما قد حل قلبي من هموم واشتغالي يا الله فتداركني بلطف يا كريم الوجه غثني قبل أن يفنى اصطباري يا الله قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري يا الله يا سريع الغوث غوثا يا الله يهزم الأسرى ياتي بالذي يرجو جميعا يا الله يا قريبا يا مجيبا يا عليما يا سميعا قد تحققت بعجزي وخضوعي وانكساري يا الله قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري يا الله لم أزل بالباب واقف أرحما وبوادي الفضل أقف أدم ربي عقوفي يا الله ولحسن ظن لازم فهو خلي وحليفي يا الله وأنيسي وجليسي طول ليلي ونهاري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري يا الله حاجة في النفس يا رب اقضيها يا خير قاضي يا الله وأري سري وقلبي في سرور وحبور وإذا ما كنت راضي يا الله فالهنا والبسط حالي وادي ثاري يا الله قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري يا الله فقل معي نستغفر الله من جميع السيئات وبنا إلى الله من الذنوب من العيوب والتابعات من الكلام الحركات والسكنة نستغفر الله العظيم عدد جميع الخطرات في كل خطرة عدد الأشياء مع المضافة لنا وللأحباب ماضهم وآدي ما علمنا وجهلنا ولجميع الغفلات ولحرام ونذبهم باهم مكروه واجبات ولكل ما يعلم الله ماضي أدو مقبلا نستغفر الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمات يا حافظ احفظنا وثبتنا ما للثبات واغفر لنا ما تعلم وهب لنا كل الهبات يا الله بدل ذنوبنا حسنات يا الله سمعنا فاعطانا فاهدنا للصالحات آتنا يا ربنا في ذي والأخرى سناد آتنا حسن اليقين مع كمال العافية دائم واصل ما فسد منك الهداية والعناية والنعائم سابقات ما تشاء كان فانظر بالعيون الراحمات وامنن إلهي بالقبول عملنا والدعوات ندخل ما طه وآله أولا ندخل ما طه وآله في الصفوف الأولى ندخل ما طه وآله في الصفوف معهم وفيهم دائما في الدار ذي والآخرة اغفر ناظمي أولي

واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليما لا يعجل. صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم ورضاني الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا لك المن فضلا أنت ربنا حقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير يا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير فتيسر العسير عليك يسير. اللهم يا من يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد نورسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنافك الذي لا يرام فلا نحلق عن تذكرتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت شهادة عند الموت مغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة. وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه.

الله الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب الى ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم لا يموت واتوب الى ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب الى ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب الى ربي اغفر لي.

الرحمن الرحيم. لا يموت وأتوب إلى ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلى ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم.

0: بداد داخل قي ورضى نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته.
1: مرتك الوسيع أفناف أعلى مراتب قربك الرفيعة نور حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم فأنا بيف درجات العلا ومتمنى بخير الملا عجب تفدي قرب أمتي قبل أن أمتي دون بردع وعند غدات مجاتك فعافي تمكين إلى حضرة النبي محمد
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله

أشهد أن محمدا رسول الله.

حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم.

0: الشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله.

الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي وتلم بها شعثي وترد بها ألفتي وتصلح بها ديني وتحفظ بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتبيض بها وجهي وتلهمني بها رشدي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم إني أسألك إيمانا دائما يباشر قلبي، وأسألك يقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبته علي، ورضني بما قسمته لي. اللهم أعطني إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الصبر عند القضاء، والفوز عند اللقاء، ومنازل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء، ومرافقة الأنبياء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، وإن ضعف رأيي وقصر عملي وافتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور

عنه رأيي وقصر عنه عملي ولم تبلغه نيتي وأمنيتي من خير وعدته أحدا من عبادك أو خير أنت معطيه أحدا من

وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد.

بالعز وقال به سبحان من لبس المجد وتكرم به سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي القدرة والكرم سبحان ذي الجلال والإكرام سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه اللهم

وتحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا.

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه.

0: شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على

0: kardeşim.
1: Allahu akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ليجز الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل لك من ربك والحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. أفترى على الله كذبا أم به جنة بالذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم وما أنزل الله من السماء أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو ننزل عليهم كسفا من السماء إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ولسليمان الريح ودوا شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. الله أكبر. خشع لك سميع بصير مخبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي العلى وبحمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

لقد كان لسبأ في مساكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العارم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وآثر وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازى إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين وقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فمزقناهم كل ممزق وجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليه من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا أنزل ربكم قالوا الحق وهو يهدي السبيل قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله قل إنا وإياكم لعلى هدى وفي ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل اجمع بيننا ربنا بالحق قل يجمع بيننا ربنا ثم يحكم بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم بشركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون الله أكبر

فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك اللهم عافنا والطف بنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح المسلمين اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تأخذنا بالسنين اللهم اسقنا وأغثنا اللهم اسقنا وأغثنا اللهم اسقنا وأغثنا اللهم اسقنا غيثا مغيثا مجللا سحا طبقا عاما دائما مباركا فيه مع اللطف والعافية ولا تجعلنا من المحرومين اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذى والغلاء والبلاء والقحط والحمى والجد والجور والظلمة وجميع أنواع الفتن والمحن والأمراض والأسقام الشدائد والزيغ والضلال والزلازل الريح والجهل والبلاء ما أظهر منها وما بطن وأنج المستضعفين والمكروبين المظلومين من المسلمين وكلاهم وصنهم وتولهم ورحمهم وأهلهم ومجدهم وفقنا ما تحب وترضى والطب بنا وبهم فيما يجري به القضاء والسريف ادفع بعيد وازل عنا وننجر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين المفسدين والعينين والزاهدين عاجلا في عافيه مساهمه برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد بن الامي واله وصحبه وسلم الله اكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Allahümme ente selam, aminke selam, aleyke selam. Fahiyyina Rabbana bisselam, yusunna berahmetike, dara kadara selam, ile barakta Rabbana gayda celal ikram. Allahümme la mani al ma'atita, la ma'atita, la ma'atita, la radda, la ma'kazita, la yunfa'u al-jaddi, la kudud. Allahümme Rabbi a'inna ala dikrik ve şükürük, husni ibadetek. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد

له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وإليه النشور, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

0: لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله
1: الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله

0: الحمد لله رب العالمين.
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه

النار واسكننا مع السابقين أعلى فراديس الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين وافعل كذلك بوالدينا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة لا إله إلا الله 12 مرة

اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب.

0: محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك بين يدي ذلك كله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته علينا.

حكيم. ونحن نشهد بما شهد الله به ونشهد الله على ذلك ونستودع الله هذه الشهادة وهي لنا عند الله وديعة، نسأله حفظها حتى يتوفان عليها. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك، اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء. أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر وتوفنا على طاعتك والجهاد في سبيلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم.

رحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل. صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجينا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، بركة في العمر، صحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، مغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز

من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، بكلمات الله التامات من شر ما خلق، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكة وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخ

إليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، من عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله، ولا تكلني لا نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك نغتال من تحتي. اللهم

وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا، بك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وعليك نتوكل، وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، خير ما فيه، خير ما قبله، وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه، شر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك، وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، زينة عرشه، مداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه، وزينة عرشه، مداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه، وزينة عرشه، مداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه، وزينة عرشه، مداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه، وزينة عرشه، مداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه، وزينة عرشه، مداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء، لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض، لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك، لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه، وزينة عرشه، مداد كلماته.

0: إنا ذكر بشجان وخزن نفعنا أعلم تبذل الحق المحق ذكر الزون وانتبه ذكر عشر عبادي بخير لطف وعافية.
1: اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبسنادكم صحيح الإمام الشعراني رضي الله عنه. فصل في الاقتصاد في طلب الرزق. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستبطئ الرزق، فإنه لم يكن عبد ليموت حتى يبلغ آخر رزقه. آخر رزق هو له، فاجملوا في الطلب، خذوه محل ودعوا ما حرم ما حرم، فإن كل ميسرا لما خلق. وفي رواية أن روح القدس نفث في روحي في روعي أن أحدا منكم لن يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه، فأجملوا في الطلب، فإن الرزق ليطلب العبد أكثر مما يطلبه أجله. وفي رواية لو فر أحدكم من رزقه أدركه كما يدرك الموت، ولو اجتمع الثقلان والإنس والجن أن يصدوا عن عبد شيئا من رزقه ما استطاعوا، فلا ييأس عبد من الرزق ما تهزهزت رأسه، فإن الإنسان تلده أمه أحمر وليس عليه قشر، ثم يعطيه الله الرزق ويعطيه الله ويرزقه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من أصبح وهمه الدنيا فليس من الله في شيء. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب الدنيا لإلطاط منها بثلاث: هم لا ينقطع أبدا، وفقر لا يبلغ غنى أبدا، وأمل لا يبلغه منتهاه أبدا. وكان صلى الله عليه وسلم يقول أكثر ما يقول في خطبه ما قل وكفى خير مما أكثر وألهى. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من نفس لا تشبع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يحث المكتسب على الإنفاق، ويقول: ما أتت شمس قط وبجنبيها ملكان يناديان: يا اسمعان أهل الأرض وأهل الثقلين إلا الثقلين، اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا.
1: اللهم صل وسلم
2: صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كل ما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كل ما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كل ما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
1: الحمد لله مكرمنا بالهدى وبيان على لسان عبده وحبيبه أحمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه ومن بهجيه اقتدى، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات السعداء، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. أما بعد، فيذكر الشيخ عليه رحمة الله في هذا الفصل ما جاء في توجيهه صلى الله عليه وسلم للأمة وتعليمه الاقتصاد في طلب الرزق، ومعناه التوسط فيه والمشي فيه على بصيرة من حسن التورع وتحكيم الشرع وتعليق القلب بالحق جل جلاله لا بالسبب والمكسب، وأن لا يطغى ذلك عليه في فكره ولا في وقته وعمره ولا في شيء من معاملاته. ويقول: لا تستبطئ الرزق، فإنه لم يكن عبد ليموت حتى يبلغ آخر رزق هو له. وقال في اللفظ الآخر والحديث الآخر: ما قدر لماضغيك أن يمضغ فلا بد أن يمضغ. ميتة تموت حتى يأتي المقدر أن تمضغه لحياكم. وهكذا جعل الله تبارك وتعالى الرزق والأجل بتقدير من عنده سبحانه وتعالى لا تقديم فيه ولا تأخير. ويروى أنه إذا قبض ملك الموت روح أحد فجلس يبكي عليه أهل وغيرهم، يقول لهم ملك الموت: إنا لم نظلم صاحبكم، إني نظرت في الأرض ولم أجد له ذرة من رزق بقي، ولم يبق له لحظة من العمر باقي، ما لا تقدمنا عليه في أجل ولا قطعنا عن شيء من الرزق الذي لو قد كمل وخلاص انتهت المسألة، ما عاد هناك. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يريد ثواب الدنيا نؤتي منها ومن يريد ثواب الدنيا منها وسنجزي الشاكرين. يقول: فأجملوا في الطلب، حتى فأجملوا في الطلب أي خذوه على وجه الإجمال لا على وجه الإهمال ولا على وجه الحرص والتقصي والزيادة في التقعر والتفحص، ولكن بما ييسر الحق تبارك وتعالى. خذوا ما حل، ما جعله الله حلالا، ودعوا ما حرم، فإن كلا ميسر لما خلق له. فأهل الجنة بعمل أهل الجنة يعملون، جعلنا الله وإياكم منهم، وأهل النار بعمل أهل النار يعملون. ومن أعمال أهل الجنة أخذ ما حل وترك ما حرم. وفي رواية يقول: إن روح القدس، ويريد به سيدنا جبريل عليه السلام الذي سماه الله روحا في كتابه: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. ولما كان الروح في الأجساد أصل حياتها، فأصل حياة القلوب كذلك ودين، وهذا الوحي الذي ينزل به جبريل على الأنبياء والمرسلين، فسمي روحا. بل وسمى الله أيضا نفس المنزل على سيدنا محمد القرآن روحا، لأنه يحيي القلوب. فقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، روحا من أمرنا، يقول الروح من أمر ربي. فيقول: إن روح القدس يعني جبريل نفث، أي تفل من دون نفث التفل من دون ريق، في روعي أي في باطني وجناني، أن أحدا لن يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه. فأجملوا في الطلب، فإن الرزق لا يطلب العبد أكثر مما يطلبه أجله. ولذا قال قائلهم: مثل الرزق الذي تطلبه مثل الظل الذي يمشي معك. فإذا أنت في شمس وشخصك قائم، هل تستطيع تبعد الظل عن نفسك؟ أنت ومع ذلك إذا بغيت تمسكه وتروح قداه يروح كلما مشيته يمشي قدام، أنت لا تدركه متبعا، وإذا وليت عنه تبعك تروح منك تمشي يمشي وراك. أما بمشك أنت بغيت تقدم ما تقدر يروح عليك، تعرض عنه تروح كذلك يمشي إليك يمشي كفاك، يعني ما قدر لك هو ما من حبة في الأرض ولا في السماء ولا في البحر ولا في الجو هذه إذا رتبها، لأن المكون عليم حكيم، عليم حكيم أحصى كل شيء عددا وقدر ودبر، لا إله إلا هو، وقدم وأخر، فلا مقدم لما أخر ولا مؤخر لما قدم، ولا معطي لما منع ولا مانع لما أعطى، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. قال في رد لو فر أحدكم من رزقه أدركه كما يدركه الموت، ولو اجتمع ثقلان الإنس والجن أن يصدوا عن عبد شيئا من رزقه ما استطاعوا. ولهذا من الغلط الكبير اعتقادا ولفظا ما يقوله كثير من الغافلين من المسلمين العام، يقول هذا قطع عني رزقي، له رزقك هو بيقدر يقطعه، ما هو وحده، لو جاءوا معه الإنس كلهم والجن كلهم والملائكة كلهم بيقطعون عنك حبة واحدة الله رزقك إياه، ما يقدرون أصلا، ما يقدرون، ما عاد يقدر يقطع رزق أحد، ولا أحد يقدر من نفسه يرزق أحد، الله يرزقها وإياكم جل جلاله وتعالى في علا. وهكذا دبر وقدر بحكمة وبقوة. يقول ولو اجتمع الثقلان الإنس والجن أن يصدوا عن عبد شيء من رزقه ما استطاعوا فلا ييأس عبد من الرزق ما تهزهزت رأسه، ما دام في الرأس يهتز الرزق يجري إلى لحظة الأجل انتهت المسألة. وهكذا كان يقول ها يتفضلون لا هنا يجيبها يحطها

0: الفاتح ان الله يغفر لها ويرحمها ويسكنها الجنة برحمته، ووالدينا والديكم وجميع المسلمين. الفاتح ان الله يغفر لها ويرحمها ويسكنها الجنة برحمته، ووالدينا والديكم وجميع المسلمين. جنازة حاضر عنزة.
1: الله أكبر.

0: الحين ودنيا سعيد ودفيتهم من التفولي. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتح أن الله يغفر لها ويرحمها ويسكنها الجنة برحمته ووالدينا والديكم وجميع المسلمين.
0: يرفع الله لها الدرجات خلفا وخير خلفا.
2: Yeah.

0: فإن الإنسان تلده أمه أحمر وليس عليه قشر، ثم يعطيه الله ويرزقه جل جلاله وتعالى فعله. وليس بنو آدم وحدهم ولا الجن معهم، ولكن جميع حيوانات الوجود لها أرزاق مرتبة ومقدرة، بل ومعاني أيضا من الأرزاق حتى تنال النباتات والجمادات، فهي بحسب ما قدر في الأزل، لا يزيد منها شيء ولا ينقص جل جلاله. كان صلى الله عليه وسلم يقول: من أصبح وهمه الدنيا فليس من الله في شيء، انقطعت حباله عن الله وعن الصدق في الإيمان به تعالى في علاه، وعن اليقين فيما أوحاه إلى مصطفاه، فليس من الله في شيء، والعياذ بالله تبارك وتعالى. إذا انصرف همه لأجل المعاش وحده من حيث هو، ولأجل الدنيا من حيث هي، والعياذ بالله تبارك وتعالى. فنسي الله تبارك وتعالى، ونسي الدار الآخرة، ونسي مهماته وواجباته، ونسي الفضائل والمنح والمواهب التي يجب أن يطلبها، ولم يبالي بما يتعرض له من بعد وطرد وحجاب، والعياذ بالله تعالى. فليس من الله في شيء. من أحب الدنيا التاط منها بثلاث، أي علقت به هذه ثلاثة الأشياء، هم لا ينقطع أبدا، وانظرهم تجدهم كذلك، وفقر لا يبلغنا أبدا، انظرهم تجدهم كذلك، فزعانين من الفقر عنده المليارات، وفزعان يمكن يحصل كذا ويمكن يحصل كذا، ويمكن يضحك عليه كذا، ويمكن فلان يجيب كذا، ويمكن الوضع الفلاني فلان الفلاني يتغير، ويمكن يجي الحرب، فقر طول عمره فقير حتى ملك المليارات، وأمل لا يبلغ منتهاه أبدا، كأنه مخلد في الدنيا والموت قريب منه، ربما قد أكفانه قصرت وخرجت من هذا، وهم هو داري وأمله ممتد، والعياذ بالله تعالى. هذا حال محبي الدنيا، لهم منها ثلاثة أشياء: هم لا ينقطع، وفقر لا يبلغنا، وأمل ما يبلغ منتهى، لا حول ولا قوة إلا بالله. وكان كثيرا ما يقول في خطبته: ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. فإن العقل إذا علم المقصود من الطعام، من الشراب، من اللباس، من المال، ما هو المقصود وما الفائدة الحقيقية منه، علم أن الأمر أقرب وأيسر من كثير مما يخالط الناس من الظنون والأوهام والهموم. قال: وكان كثيرا ما يقول في دعاء: اللهم إني أعوذك من نفس لا تشبع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع. والحديث في صحيح مسلم: التعوذ من هذه الأشياء، النفس التي لا تشبع، وذلك لشدة حرصها ولهفها. من قلب لا يخشع لقسوته وغفلته، والعياذ بالله تعالى، هذا قلب مستعاذ به. ومن دعاء لا يسمع لإعراض الله عن صاحبه بسبب بعده عنه أو طرده، والعياذ بالله تعالى. كان الله يحب المكتسب على الإنفاق، يحث المكتسب على الإنفاق، ويقول: ما أتت شمس قط، أي طلعت في كل يوم، إلا بجنبيها ملاكان يناديان يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين الإنس والجن. تسمعهم الحيوانات والنباتات والجمادات، يسمعون الملائكة، الإنس والجن ما يسمعون. اللهم أعطي منفقا خلفا، وأعطي ممزكا تلفا، كحال ما يجري في القبور، يسمعه كل شيء إلا الثقلان، إلا الإنس والجن، أي عامة الإنس والجن ما يسمعون ما يقول وما يقال له. وفي الحديث: لولا ألا تدافنوا لسألت الله أن يسمعكم ما في القبور، يريكم إيش الذي في القبور، لكن ما عاد تقدرون تدفنون بعضكم البعض من شدة ما تشاهدون وهول ما تسمعون. لا إله إلا الله، وعند ضرب الميت المخذول في قبره إذا لم يجب يصيح صيحة يسمعها الثقلان، يسمع كل شيء إلا الثقلان. قال ولو سمعوها لصعقوا. لا إله إلا الله. الله يرزقنا الاهتداء بهدي نبينا والامتثال لأمره، ونجمل في طلب الرزق بأن نقيم السبب غير معتمدين عليه ولا مبالغين في في في في حرص ولا خارجين عن سنن الاعتماد على الله تعالى والتفويض إليه والرجاء في فضله جل جلاله وتعالى في علاه، وامتداد الثقة بعوضه وبتيسيره، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، في قراءة بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا جل جلاله وتعالى في علاه. فهكذا يقيم المؤمن الأسباب ويعتمد على المسبب. وما يعلم أن من المؤمنين من يقام في الأسباب الظاهرة، فينبغي أن يعطيها حقها من التقوى والورع والإحسان اللي تقام فيها وأداء الحقوق. ومنهم من يقام في التجرد على الأسباب الباطنة من خالص التقوى والذكر وما إلى ذلك. فمن أقام الله في التجرد عليه نعطيه حقه من الثقة والطمانينة وعدم الالتفات إلى المخلوقين أصلا. وقد يقيم الله المؤمن في حال ثم ينقل إلى حال آخر، يقيمه في الأسباب ثم ينقل إلى التجرد، أو يقيمه في التجرد ثم ينقل في حال ووقت إلى الأسباب. ولكن هذا النقل إذا كان من الحق تعالى وفي مرضاته، فعلامته أن تكتنفه الدواعي لذلك بخالص الحلال والتيسير الرباني والموافق للشرع، وليس للإنسان أن ينتقل بهواه ولا بشهوته. فإن بعض من يصعب عليه متابعة الاحتياط والورع والأخذ الحلال يقول لنا بتوكل الله بتجرد، فهو العاجز يفر من القيام بالمهمة بقى بيرنمله بيرتاح له، فهذا كذاب غير صادق ولا له حق هذا الانتقال وترك الأسباب إذا كان يتعلق بحق غيره مثل زوجة أو ولد أو أب أو أم. وآخر يجعل الله في التجرد فيلتفت قلبه وينظر إلى الأسباب يقول نبا نكملناش ليش نرتب لنفسنا ترتيب ونعمل عمل، وأنت أقامك الله في مقام التجرد وضروراتك ميسرة وعدك تمد عينك خروج انحطاط عن الرتبة العالية، مثل طلبه لا طلب التجرد وهو مقام في مقام الأسباب شهوة خفية، شهوة عنده خفية، وهذا انحطاط عن الرتبة العالية. والحق أن تمكث حيث أنزلك حتى يكون الله عنه نقلك، يقفل الأسباب في وجهك ويفتح لك تيسير ثاني من عنده ويقف روح إلى التجرد. اسمه تتوجه إليك خطاب الشرع والعقل بوجوب القيام بالسبب، قم بالسبب على الوجه الذي يحبه سبحانه وتعالى ويرضاه، وفي كل الأحوال لا اعتماد إلا عليه والاستناد إلا إليه جل جلاله. قل هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو والحمد لله رب. وكان يمضي بعضهم يمشي وإذا يسقط في بئر. وسلم رفعوه لما رفعوه وجاؤوا له باللبن يشربوا جالس يتكلم معهم. بعدين يقول ليش؟ قال الا كذا سبحان الله كنا نمشي قام يمثل سقط ومات. لما جاءت السقطة الأولى كان باقي له في الدنيا لبن، ما يمكن من ما حب يشربه غيره أصلا، هذا حقه من قبل خلق السماء والأرض، وعاد باقي لحظات من العمر ما يتأتى يموت، كيف يموت؟ ما يتأتى، لابد يكمل اللحظات. رفعوا وشربوه اللبن حقه كمل رزق كمل لحظات، هذه الحين قم تعال. راح بمن مشيت كذا وسقط صدق وقع موته في نفس الوقت، لا إله إلا الله. الآخر كان يقع من طابق علوي ويسقط، يصادف أن شاحنة مليانة من الإسفنج تحته يقع فيها. سلم هرج جاو يهنونه أصحابه وزقاؤه، فتكلم معهم قام فرحان بيجيب لهم شراب من الدكان، يمشي قيل سقط أثرت رجله سقط مات. أنا معلوم لما سقط من فوق عاد باقي لحظات من العمر ما يمكن يموت، جعل الله سبب ذا اللي يمر هذا تحته وقع فوق الاسفنج. الاجل ما جاء، لا لا لا الاسفنج يحيي ولا الارض تميت ولا احد، سبحان الله هو الذي يحيي ويميت. كمل حقه هيقوم ذا الحين ده، وانت محلك في الارض تسقط في نفس المكان وتموت. من بعيد سقط ما مات، من في مستوى الارض سقط ومات. كمل الأجل لا إله إلا الله. وهكذا أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. اللهم ارزقنا حسن متابعته واحشرنا في زمرته واجعلنا في أهل مودته ومحبته، وأنت راض عنا في خلة وعافية واغفر لدرجات واغفر اللهم للمتقين الحمد لله من صلينا عليها الآن، وارفع له المراتب الدرجة عندك، واغفر له عبدك إبراهيم بن علي أحمد عقيل موتانا موت المسلمين، رحمهم رحمتك الوسيعة، ارفعهم مراتب قربك الرفيعة، بشر أرواحهم بسمة بشر بأرواح المحبوبين والمقربين، اللهم وبوهم المنازل العلى والحقنا يوم بخيار الملأ، اللهم أظلنا يوم ظل عرشك ومن أظل إلا ظلك، وأريدنا على حوض نبيك المورود في أوائل أهل الورود. اللهم يوسف يوسف من هذا؟ يوسف من؟ مضحي والجميع موتانا موت المسلمين يتغشاهم بالفضل ويد المغفرة والرحمة، تقبل منا ومن كل منهم جميع الحسنات وضاعف كل حسنة إلى ما لا نهاية، تجاوز عنا وعن كل منهم جميع السيئات وبدل كل سيئة حسنة تامة موصلة. جعل الله سبحانه وتعالى لهم مستقر أرواحهم أرواحهم في الفردوس الأعلى من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب، بسر الفاتحة إلى أرواحهم وإلى حضرة النبي محمد.
1: اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. اللهم صلي وسلم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا فيه أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، فبشره بمغفرة وأجر كريم، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء عصيناه في إمام مبين، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون، قالوا ربنا يعلم وإنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا طيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم ما ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دوني آلهة يدير الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جد من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم فلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم مما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لا ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم بفلك مشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن صدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة لهم في شغل فاكهون. هم وأزواج في ظلال على أرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. ممتاز اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعين فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمر ننكس بها القيافة لا يعقلون. وما علمنا الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون. وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولهم فيها منافع ومشارب وفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب رب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سبحان المفرج عن كل محزون سبحان المنفس عن كل مدون سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون سبحان من أمره إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج فرج عنا همومنا وغمومنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أديانا وأبدانا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا كل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبان عن الذي يغين وذي حسد من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعدنا من وجبات الندامة إنك سمع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا أولادنا ومشايخنا وإخواننا في دين أصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أحطت بدر بالله طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سور سور سور آية الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور من جميع الشرور. تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلق ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى دياني وعلى أموالي ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى دياني وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى دياني وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي بسم الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله افتتح وبه أختتم. الله والله والله ربي لا أشرك به أحدا. الله والله والله لا إله إلا هو. الله والله والله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله افتتح وبه أختتم. الله والله والله ربي لا أشرك به أحدا. الله والله والله لا إله إلا هو. الله والله والله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله افتتح وبه أختتم. الله والله والله ربي لا أشرك به أحدا. الله والله والله لا إله إلا هو. الله والله والله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي. بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم. وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. مثل ذلك عن يميني وأيمان مثل ذلك عن يميني وأيمانهم ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم ومثل ذلك أمامي وأمامهم ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملك غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب مشر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين. حسبي الخالق من المخلوقين. حسبي الرازق من المرزوقين. حسبي الساتر من المستورين. حسبي الناصر من المنصورين. حسبي القاهر من المقهورين. حسبي الذي هو حسبي. حسبي من لم يزل حسبي. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله من جميع خلقه. إن ولي الله الذي نزل الكتاب ويتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وعده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائني. بسم الله الرحمن الرحيم. أقفال وثقتي بالله. مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. ودافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق. لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل. بخفي لطف الله. بلطيف صنع الله. بجميل ستر الله. دخلت في كنف الله. تشفعت بسيدنا رسول الله. تحصنت بأسماء الله. آمنت بالله. توكلت على الله. ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب. اكفني ما قلبي منه مرهوب. أنت غالب غير مغلوب. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله.

الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل.

ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل.

الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين.

الله. رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين يا الله. يا ربي شتت شملهم، يا ربي فرق جمعهم، يا ربي قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله. ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد، بكافة يا عين صاد في الحال ولو خائبين يا الله. وشر كل ماكري وخائن وغادري وعاين وساحري، وشر كل المؤذيين يا الله، من معتد وغاصبي ومفتر وكاذبي وفاجر وعايبي وحاسد وشامتين يا الله. يا ربنا يا ربنا يا ذا البهاء وذا السنا وذا العطاء وذا الغنى، أنت مجيب السائلين يا الله. يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا واستر لنا عيوبنا، فأنت بالستر قمين يا الله. واغفر لنا ذنوبنا وكل ذنب عندنا، وامنن بتوبة لنا، أنت حبيب التائبين يا الله. بجاه سيدنا الرسول والحسنين والبتول والمرتضى بالفحول، وجاه جبريل الأمين يا الله. ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وآله الغر الكرام وصحبه والتابعين يا الله. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي، وجهت لك وجهتي، عجل بغوثي يا عظيم يا الله. وسخر الأسباب وذلل الصعاب، افتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله. ورد كيد الكائدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي، بحق سر طاسيم ميم يا الله. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي، وجهت لك وجهتي، عجل بغوثي يا عظيم يا الله. سخر الأسباب.

نصر منك يا كريم يا الله، ورد كيد الكائدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي بحق سر طاسيم ميم يا الله. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي، وجات لك وجتي عجل بغوثي يا عظيم يا الله. سخر الأسباب وذلل الصعاب، افتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله. فرد كيد الكائدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي بحق سر طاسيم ميم يا الله. يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، ارطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، ارطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، ارطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا لم يزل، ارطف بنا فيما نزل، انك لطيف لم تزل، ارطف بنا والمسلمين يا الله. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. يا لطيفا لم يزل، ارطف بنا فيما نزل، انك لطيف لم تزل، ارطف بنا والمسلمين يا الله. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. يا لطيفا لم يزل، ارطف بنا فيما نزل، انك لطيف لم تزل، ارطف بنا والمسلمين يا الله. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين، فرج على المسلمين يا الله. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين يا الله. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين يا الله. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. ارطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف ارطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف ارطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف ارطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. في كل لحظة أبدى عدد خلقه، ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.

هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. مستمعين الكرام، روي في الحديث النبوي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه الإمام مسلم. في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة البقرة بصوت القارئ الشيخ صالح الأهدل.

إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل

فردتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال

الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة

عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدا

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. وذكر الله هو مقصود العبادات وروحها وأساسها، لأنه حقيقة الحضور مع الله، وكل مسلم يحتاج أن يكون له ورد من ذكر الله صباحا ومساء. والإمام الحداد جمع أورادا وأذكارا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مباركة، نتمنى أن نقرأها سويا ونواظب عليها حتى تتنور قلوبنا وتطمئن وتصلح حياتنا الدنيوية والأخروية، ويبارك الله فينا ويحفظنا من كل سوء. آمين. اللهم آمين.

وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر.

الله العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

ذلك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله.

واجعل جنانك مصيري. واخذ بلي ما لجأت. وصلي في كل حالة على مزيل الضلالة. من كلمته الغزالة محمد الهادي الدال. والحمد لله.

قل حسبي الله ذو العرش الذي يعلم بالسر والجهر واستسلم له تسلم. ولا تقل لو كذا كان كذا تندم، وارضى بمر القضاء تنجو من الخطر.

0: منهج الدعوة إلى الله، أسس ومفاهيم للمنهج الأمثل للدعوة إلى الله تعالى، مع الشيخ الدكتور محمد سعيد بن رمضان البوطي رحمه الله تعالى.
1: الإنسان الذي لا يحب المعصية لكن نفسه تقوده إليها، لا يحب أن يغل في التيه والشهوات الآسنة لكن نفسه الأمارة تسوقه إليها، هذا الإنسان مكلوم، هذا الإنسان يعاني من ألم يسوقه إلى الله عز وجل يشكو به حاله. عباد الله، أعلم رجلا من أولي الفتوة المتشطرين موغلا في المعاصي وفي مقدمتها الشرب، ولقد علمت فيما بعد أنه كان إذا أظلم الليل وسكن كل من فيه دخل غرفته الخاصة به وأغلق الباب وراح يناجي الله عز وجل بأسلوب فتوته، وها أنا أترجمها إلى العربية الفصحى، كان يخاطب الله خاليا في جنح الليل يقول له: أي رب، هذا الجدار الذي بيني وبينك متى تنسفه؟ هذا الجدار الذي يحجبني عنك متى تنسفه حتى أراك؟ لعلك تنتظر أن أكون أنا الذي يزيله. أنا عاجز يا رب، أنا ضعيف وأنت تعلم ذلك، أنا لا أملك شيئا، إنني أنتظر بقوتك برحمتك أن تنسف هذا الجدار الحائل بيني وبينك. ولعل مشاعر السكر كانت تطوف برأسه وهو يناجي ربه بهذا الكلام. معصية ساقته إلى رحاب الله، معصية ساقته بالشكوى إلى الله، فماذا قال له الله؟ قال له: لبيك، نصف الجدار أخيرا بينه وبين المولى سبحانه وتعالى، وتحول ذلك الإنسان التائه المغل في المعاصي المرتكب للأوزار الذي لا يسقط كأسه عن يده، تحول إلى أصلح الصالحين، تحول إلى أفضل المقربين. هذه الحقيقة أريد منكم أيها الإخوة أن نجني ثمارها تربية هامة لنا نحن. هذه الحقيقة التي أوضحها لنا الله وبينها لنا رسول الله وصدقها التاريخ تدعونا إلى أن نتأدب مع عباد الله جميعا، تدعونا إلى أن لا نمد ألسنتنا بقالة السوء إلى إنسان رأيناه فاسقا عاكفا على المعاصي والأوزار، نظرنا إلى أنفسنا فوجدنا أننا مبرؤون من ذلك. ما ينبغي أبدا أن تحملني هذه المقارنة على أن أتباهى باستقامتي وأن أنظر نظرة شزراء إلى هذا العاصي التائه عن الله عز وجل. ما ينبغي أن أسمه بالصفات السيئة، ما ينبغي أن أتألى على الله عز وجل أنه حشو جهنم، ما ينبغي أن أقول إنه كافر وتائه وإنه غدا سيحشر معه التائهين ولسوف يكون عقابه جهنم وبئس المصير. لا يا عباد الله،
2: اللهم أبلغ روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منا تحية وسلامة.
0: منهج الدعوة إلى الله، أسس ومفاهيم للمنهج الأمثل للدعوة إلى الله تعالى، مع الشيخ الدكتور محمد سعيد بن رمضان البوطي رحمه الله تعالى.

0: مقتطفات من كلام الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف رحمه الله تعالى.
1: كان يقول بعض الصوفية إن هذا العالم الأرضي وإن كان حق العلو للسماء وأفلاكها ومن فيها من الملائكة، لكن ما دام في هذا العالم محمد فشرف الأرض لا يأتي عليه شيء. ولما أجمع أهل العلم قديما وحديثا على أن القبر الشريف والموضع التي ضمت ذاته عليه الصلاة والسلام أفضل حتى من العرش والكرسي، قالوا أليط بالأرض شرف، لأن ذلك القبر وموضعه إنما كان من تلك الأرض، وإن كان شانه غير شان الأرض، وإن كان حكمه غير حكم الأرض، بل حجرته الشريفة قال الكثير من العلماء إن إناطة القبر بها كان لها الفضل على سائر ما فوقه، بل مدينته كلها كان لها الفضل، وكان عليه الصلاة والسلام يخبرنا عن ذلك الفضل ويقول لنا إن الله سبحانه وتعالى جعل على أنقابها حرس من الملائكة، فهل جعل على أرض غيرها تكرمة لمحمد بن عبد الله وشرفا لذلك الشريف الذي أعطاه الشرف كله وأعطاه الكرامة كلها وخلع عليه ما لم يخلع على غيره من الأنبياء ولا الرسل ولا من الملائكة ولا من المخلوقات ولا من المحبوبات، ولا شيء أحب إلى الله من نبيه وعبده محمد عليه الصلاة والسلام. فمن نعم الله أن كان بين ظهرانينا ذلك القبر الشريف نريد إليه فنسلم، وإن كنا لا ندرك ما معنى السلام، لكن يدرك الإنسان إذا وقف أنه سلم على حي كريم، وأن مقتضى الكرامة أنه يرد عليه فقط، وأن له الشفاعة لا لغيره، وأن مقتضى الشفاعة أن من وقف على الباب يشفع فيه، وأن له بمثابة ما وأن له ما ليس لغيره من المثابة ولا من الدرجات العلى ولا من الأكوان. ثم عرفنا هو بأن الخلق العظيم بمعناه وظاهره وباطنه ومفاده وحسه وما يقول إليه معنى هذه الثلاث الكلمات الفضاضة التي لا يأتي التفسير ولا يأتي المقال ولا يدرك القلب معناها حقيقة، أعطانا هو بأن الخلق العظيم كان لمحمد. فهل يكون لصاحب الخلق العظيم أن لا يرحم من لا يسلم عليه، أو أن لا يتكرم بالرد عليه، أو أن لا يعطيه حاجته فيسألها له من ربه، أو لا ينيله مطلوبة، أو يرجع من عنده صفر اليدين، أو يرجع خائبا؟ لا. ثم فوق هذا كله أن الناس بعوام يدركون ما لشرف المدينة من غير أن يقرأوا فيها حديثا أو كتابا، ويدركون ما لشرف الزيارة من غير أن يعرفوا فضل الزيارة ولا فضل السلام، ويدركون أن القلوب تهفو إلى مدينته صلى الله عليه وآله وسلم وتخف الروح إليها سائرة بكليته، فيأتي الواحد تلو الواحد والعشرة تلو العشرة والمئة تلو المئة والألف تلو الألف، كلكم وافدون على حضرة كريمة لا يعرف أحدهم إلا أنه رسول الله وأنه أبو المؤمنين، وفي قلبه خواطر وهواجس لا يقدر أن يتكلم أو أن يظهرها أو أن يقول عنها شيء، لكن إتيانه وحركته القلبية وبسطه المال وإنفاقه الكثير يعرفه أن ذاك إنما هو لدعوة كان دعاه بها صاحب القبر الشريف.

مقتطفات من كلام الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف رحمه الله تعالى.

0: نبذة عن الإمام المهاجر. هو الإمام أحمد المهاجر ابن عيسى النقيب ابن محمد ابن علي العريضي ابن جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الإمام الحسين الصبت ابن الإمام علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء بنت المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ولد عام 273 للهجرة ونشأ في البصرة التي تزخر بالعلم والنبل والفضل، ودرس العلوم الإسلامية آنذاك من حديث وتفسير على علماء عصره. خرج من البصرة مهاجرا إلى المدينة المنورة عام 317 للهجرة، وهاجر معه الشريف محمد بن سليمان جد آل الأهدل، والذي نزل فيما بعد قرية المراوعة من التهائم، والشريف أحمد القديمي جد بني القديمي، والذي نزل بوادي سردد من التهائم أيضا. توجه بعدها إلى مكة حاجا، ثم قصد حضرموت وبلغ قرية الجبيل بوادي دوعا عام 318 للهجرة، ثم انتقل إلى الهجرين ونزل بعد ذلك بغارة بني جشيب، واستقر أخيرا بالحسيسة. استمر داعيا إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، قائما بالعلم والدعوة إلى الله في أنحاء الوادي، وأعقب ذرية مباركة. توفي رحمه الله عام 345 للهجرة.
1: ألا

هل تعلم من كان للنبي صلى الله عليه وسلم حواريا، ومن كان فارسا مغوارا وناصرا وفيا؟ إنه الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد القرشي الأسدي أبو عبد الله، وأمه صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة. نشأ الزبير يتيما فربته أمه على الشجاعة، وكان عمه يلومها على ضربها له ويقول: إنك لتضربينه ضرب مبغضة، فتقول: من قال إني أبغضه فقد كذب، وإنما أضربه لكي يلب ويهزم الجيش ويأتي

0: بالسلب. أسلم وهو ابن 16 سنة، وكان عمه يعلقه في حصير ويدخن عليه بالنار وهو يقول: ارجع إلى الكفر. فيقول الزبير: لا أكفر أبدا. ويعد الزبير من أبرز فرسان الصحابة، فقد خرج في غزوة حمراء الأسد بعد غزوة أحد، فنزل فيه وفي من معه قوله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. وفي يوم الخندق كان يذهب إلى بني قريظة يأتي بخبرهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فداك أبي وأمي. قال الزبير: ما مني عضو إلا وقد جرح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي حواري، وحواري الزبير. وهو بطل يوم اليرموك، هاجم الروم بمفرده حتى شق صفوفهم، فضربوه ضربتين على كتفه، بينهما أي بين الضربتين ضربة ضربها يوم بدر. قال عروة: كنت أدخل أصابعي في تلك الضربات ألعب وأنا صغير. وكان صادق التوكل على الله. أوصى ابنه عبد الله في سداد ديونه فقال: إن عجزت عنه في شيء فاستعن عليه مولاي. قال عبد الله: يا أبت من مولاك؟ قال: الله. قال: فوالله ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت: يا مولى الزبير اقض عنه دينه فيقضيه. وفي يوم موقعة الجمل ترك الزبير القتال اعتزالا للفتنة، وأراد الرجوع إلى المدينة، فهاجمه اثنان فقتلاه. وذلك في العاشر من جماد الآخرة 36 للهجرة، وله 67 سنة، فرضي الله عنه وأرضاه.
1: مقتطفات من كلام الحبيب حسن بن عبد الله الشاطري رحمه الله تعالى.
2: ليست المحبة يا أخواني بكثرة المصافحة، وليس المحبة بكثرة التمسح والتقرب، الظواهر هذه الذي ليست مبراها شيء. المقصود يا أخواني المحبة اللي بالقلوب. سمعنا في المواعظ أن نحن نترك الغيبة، هل مننا يعني جاهد نفسه على ترك الغيبة؟ سمعنا منهم كل يوم يقولون بالحث على تلاوة القرآن، هل منا حد يعني شل هذا الموعظة إلى بيته ورتب ترتيب لنفسه وجاهد نفسه على أن يقوم قبل الفجر ولو بنصف ساعة يقرأ له جزء من القرآن؟ لا، ما حد يا أخوان. حد مننا جاهد نفسه على أنه يعني يترك المحرمات الذي أوجب الله تركها علينا؟ مقصرين يا أخوان. ليست المحبة بهذه الأمور، إن المحبة لمن يحبه مطيعه. قال بعضهم، قال: انظروا إلى أن اليهود والنصارى يحبون أنبياءهم، يقين يحبون أنبياءهم، ولكن هل هم معهم؟ لا. إيش السبب؟ عدم الاتباع. وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. زيارة الحبيب صلى الله عليه وسلم لو زرنا حتى كل يوم، لكن إذا نحن ما اتبعنا أوامره ولا انتهينا عن مناهيه فنحن بعيدين. فرب بعيد قريب، ورب قريب إيه؟ بعيد. القرب يا أخواني قرب الأرواح لا قرب الأشباح. قال الحبيب عبد الله بن حامد بن عبد الله بالفقيه: فكم من دار جمعت بين آدم وحمار، هل الحمار بيكون مثل آدم بحكم المجالسة؟ لا تنفع المجالسة إلا مع عليه مع المجانسة.
1: مقتطفات من كلام الحبيب حسن بن عبد الله الشاطري رحمه الله تعالى.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.
2: هناك عدة قواعد يجب أن يضعها المسلم نصب عينيه وهو يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، حتى إذا ما جاءته بعض الآيات لا يذهب عقله إلى الشك أو الطعن أو اتهام الأنبياء بالضلال أو المعصية أو تسلط الشيطان أو طاعة النفس أو مخالفة الحق عز وجل. القاعدة الأولى أو الآية الأولى التي هي من القواعد والأصول التي نبني عليها عقيدتنا قول الله سبحانه وتعالى مخاطبا الشيطان، قال له: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، هذه قاعدة عامة نضعها، وبعد ذلك أي آية أو أي نص يختلف معناه عند القارئ، لا عند الحق عز وجل، عند القارئ ويلتبس عليه أنه فيه ذنب أو معصية، يجب أن ينظر إلى هذه الآية: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إذن ونحن نعلم أن الذنب والمعصية وخلاف الأولى تأتي إما من وسوسة الشيطان وتسلط الشيطان أو من وسوسة النفس الأمارة بالسوء. ونحن سنقرر إن شاء الله في الأدلة أن الأنبياء هم أصحاب النفس الكاملة الراضية المرضية، لأنهم لو لم يكونوا كذلك لما جاز الاقتداء بهم.
1: برنامج إشارات العارفين يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء عند الساعة 11 صباحا، ويعاد مساء يوم الخميس.

0: أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تعيش معنا ونحن نعيش معها، وهي في الحقيقة هي أنفاسه صلى الله عليه وسلم التي نحن نتعلل بها ونصبر أنفسنا بها، إذ فاتتنا صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وفاتتنا معيته صلى الله عليه وسلم، وفاتتنا رؤيته صلى الله عليه وسلم، لكن حديثه وأنفاسه صلى الله عليه وسلم موجودة معنا وبيننا.
1: برنامج إشراقات في علم الحديث يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الأحد في المساء، ويعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 12:40 ظهرا، ويوم الخميس عند الساعة 9:30 صباحا.

0: هذه المجالس نتذاكروا إياكم حديث نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من خلال قراءة كتاب الأربعين النووية للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، وهو كتاب جمع فيه الإمام النووي 40 حديثا من كلامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، واعتنى بأن يكون كل حديث يورده في هذا الكتاب بمثابة قاعدة من قواعد هذا الدين، كما سيأتي معنا عندما نقرأ مقدمة المصنف الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي. وهو إمام جليل وعلم عظيم من أعلام الإسلام الذين استخدمهم الله سبحانه وتعالى لخدمة دينه، واصطفاهم الحق سبحانه وتعالى لرفع راية ملة حبيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
1: برنامج الأربعون النووية يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم السبت، ويعاد يوم الاثنين عند الساعة 11 صباحا، ويوم الخميس عند الساعة 1 ظهرا.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء. طبيب الدار، برنامج صحي طبي يأخذكم في رحلة إلى عالم الصحة والعافية بمعلومات موثوقة وتوجيهات نافعة. إعداد وتقديم الدكتور أيمن عمر.
1: نلتقيكم في حلقة جديدة استكمالا لموضوع الحلقة السابقة عن مرض الربو. تحدثنا فيها عن تعريفه وأسبابه وأعراضه وطرق تشخيصه. كان معنا في الحلقة السابقة ولا زال معنا بعون الله وحفظه الدكتور العزيز عبد القادر محمد بايزيد، استشاري الأمراض الصدرية وأيضا مناظير الجهاز التنفسي، والأستاذ المشارك بكلية الطب والعلوم الصحية جامعة حضرموت. أجدد الترحيب بك مرة أخرى، حلقة جديدة استكمالا لموضوع مرض الربو. قبل ذلك أولا أشكرك على تحملك لنا في البرنامج وموافقتك على حلقتين متتابعتين.
2: أجدد شكركم على استضافتكم للمرة الثانية.
1: نستكمل ما وقفنا عنده في حلقة الأمس عن طرق تشخيص الربو وأيهما أكثر دقة. تطرقت إلى هذا الموضوع بشكل جميل جدا. الآن المشاهد والمواطن ومن خلف الشاشات ينتظر كيف يتم علاج الربو.
2: عندما يتم التشخيص الدقيق للمرض يبدأ موضوع العلاج وبدء العلاج بالوقاية من مسببات هذا المرض. لأنه لن ينفع علاج إذا استمر المسبب في وجود. فعلى سبيل المثال يعني إنسان يعمل، شخص يعمل في مكان ملوث بيئيا بمواد تسبب حساسية الصدر، فلن يفيده هذا العلاج مهما كان. فإذا أساليب الوقاية يجب أن نلتزمها من هذا المرض، الابتعاد عن مسببات المرض، مسببات تهيج المرض. هذا أولا. ثانيا استخدام بعض الأدوية في مواقيت معينة بحسب إرشادات الطبيب. وقبل استخدام الأدوية أنا أفضل يعني في أداة معينة يستخدمها مريض الربو في الخارج. للأسف الشديد يعني عندنا هذا المفهوم غير موجود، وحاولنا مرارا توفير مثل هذا الأمر حتى تكون أداة قياس بالنسبة لمريض الربو، وهو ما يسمى بمقياس تدفق الزفير. هذا جهاز بسيط الثمن، رخيص جدا، فعال جدا، يشبه إلى حد ما، حتى نقرب الصورة للمشاهد الكريم، جهاز قياس السكر الدم عند مريض السكر. هذا ينفخ فيه مريض الربو، هناك ثلاثة ألوان معينة تظهر في الجهاز أو أرقام معينة تظهر في الجهاز عند نقطة معينة، الأحمر والأصفر والأخضر. فإذا ظهر اللون الأخضر في إلى حدود اللون الأخضر فالمريض هو في الجانب الآمن تماما. الأصفر يجب استخدام الدواء المضاف له أو الموصوف له من قبل طبيبه. الأحمر يجب عليه استشارة طبيبه فورا. الأدوية التي تستخدم لعلاج الربو كما أسلفنا في البدء وقبل كل شيء الوقاية من المرض نفسه. ثم نبدأ نتحدث. تحدثنا في الحلقة الماضية عن أعراض المرض وقلنا أن أسباب هذه الأعراض هي أشياء محددة تحصل. هنا سنعيد الكلام نفس الأمر. باثولوجيا المرض هي مهمة جدا بالنسبة لنا في تشخيصه، ومهمة جدا بالنسبة لنا في علاجه أيضا. ما الذي يحدث لمريض الربو؟ الذي يحدث لمريض الربو قلنا أنه يحدث تقلصات في العضلات الملساء المحيطة بالشعب الهوائية. هذا تسبب ماذا؟ تسبب تضيق في الشعب الهوائية، مما يسبب ضيق في التنفس وصوت الصفير. إذن يجب أولا وقبل كل شيء أن نتحكم في هذا التخلص بحيث لا يسبب هذا الضيق بالتنفس، ونعطي من الأدوية ما يعمل على ارتخاء هذه العضلات الملساء. هذه أولا. وهنا نستخدم المنشطات مستقبلات بيتا، وهي نوعان، النوع المستخدم سريع المفعول قصير المدى، ونوع آخر ممتد المفعول يستخدم. هذا أولا. أيضا من ضمن الأدوية التي نستخدمها لكي تعمل على استرخاء عضلات الملسى نستخدم أيضا مثبطات الجهاز العصبي الباراسمبثاوي، اللي هي مواد اللي تسمى الإبراتروبيوم والثايوتروبيوم. في قبل تحدثنا عن المنشطات متقبلات بيتا، السالبيتامول والمتعددة المفعول الفورميتيرول والسالبيتيرول، هذه تستخدم. هذا أولا. طيب هنا تحكمنا في الجزئية الأولية اللي هي جزئية تقلصات العضلات الملساء. لدينا ثلاث نقاط يجب أن نتحكم فيها. النقطة الأولى كانت هي تقلصات العضلات الملساء. النقطة الثانية كانت الاحتقان الموجود في جدار الشعب الهوائية الذي يسبب مزيدا من التقلصات ومزيدا من الإفرازات. هنا يجب أن تعطى المضادات الاستيرويدية في هذا الحال. المضادات الاستيرويدية أو مشتقات الكورتيزون هي علاج هام جدا وعلاج لازم لمرضى الربو، بعكس عندما نتحدث عن مرضى السد الرئوي التي تشبه الربو كثيرا، هناك اختلاف في هذا الأمر، لكن هنا لا اختلاف في هذا الأمر. يجب أولا أن نتحكم في درجة الاحتقان الموجود حتى نتحكم في منتجات هذا الاحتقان. نمرة ثلاثة، عندنا إفراز لمادة مخاطية أو مادة بلغمية ثخينة ولزجة، هذه تعمل على مضاعفة الانسداد عندما قد تتصلب، مما يؤدي إلى زيادة الانسداد، ولهذا يجب أن نعمل على تسهيل تليين هذه المادة وطردها خارج الجهاز التنفسي. وهنا نستخدم اللي هي الأدوية المقشعة أو المزيلة للبلغم. إذن ثلاث خطوات رئيسية يجب أن نستخدمها عندما نتحدث عن علاج الربو، نتحدث عن جزئية ونتحدث عن عادة تداولها الناس أو كلام تداوله الناس ليس له أساس علمي، وهو الخوف أو الحذر من استخدام البخاخات. نحن نتحدث عن الكورتيزون، والكورتيزون له مضاره الكثيرة إلى جانب المنفعة التي نشتقها منه في أثناء علاجنا الربو. إذن لازم نعمل على تقليل مادة الكورتيزون الداخلة للجسم. مادة الكورتيزون إذا أخذناها عن طريق الفم أو عن طريق الوريد فتكون كميتها كبيرة، لكن عن طريق البخاخات أو المواد الاستنشاق، أجهزة الاستنشاق، فهنا تكون المادة قليلة التركيز، سريعة المفعول، ممتدة المفعول. تمام. السؤال الذي يتبادر إلى الذهن فورا والذي يرفض مريض الربو استخدام البخاخة أو مادة أو جهاز الاستنشاق هو الخوف من التعود على هذا الجهاز. نعم. وهذا الكلام ليس بصحيح، لأنه النظير في هذا الأمر هو التعود على أزمات الربو. يا إما أن نحن لن نتعود على هذا الجهاز، نحن سنستخدم هذا الجهاز في أوقات محددة كي نتحكم في أشياء محددة، وآثارها الجانبية ضئيلة جدا ومفعولها سريع وموجه إلى المكان الذي ننشده، ولهذا يجب عدم الخوف مطلقا من استخدام البخاخات.
1: جميل. دكتور، سناتي على الأخطاء التي يمكن أن يمارسها مستخدم أدوية مرض الربو، وكذلك حدوث الأزمة كيف تحدث وكيف يتصرف المريض مريض الربو، لكن ممكن طلب نطلع فاصل ونعود؟
3: تفضل.
1: موافق؟ إذن أعزائي المشاهدين، فاصل ونعود إليكم بعد هذا الفاصل.

0: وكما يقال عدنا والعود أحمد. نعود إليكم لاستكمال برنامج طبيب الدار والحديث عن مرض الربو. وضيف هذه الحلقة الدكتور عبد القادر محمد بايزيد، أستاذ مشارك الأمراض الصدرية بكلية الطب والعلوم الصحية جامعة حضرموت، واستشاري الأمراض الصدرية، وأيضا استشاري مناظير الجهاز التنفسي. أجدد ترحيبك مرة أخرى دكتور.
1: سهلا، وأنت قلت عدنا والعود أحمد، وأنا أقول عدنا والعود أيمن.
0: نعم. يبدو أن هذه المرة وقعت عن ضيف متمكن في اللغة ضليع. معروف طبعا الدكتور عبد القادر تحب الشعر، صح؟ تحب الشعر وتقول الشعر.
1: أحب الشعر وأحب الشعراء وأحب قراءة النصوص الأدبية.
0: إذن ممكن نرى لك برنامج أدبي في القناة.
1: ربما لا أذيع سرا أن قلت أن كانت رغبتي الأساسية في الثانوية أن أتجه للقسم الأدبي. نعم. وكانت رغبة جامحة عندي، لكن قدر الله أن يعني مدير المدرسة الذي أتوجه إليه بالشكر هو أستاذ الأجيال الأستاذ عبد الله هاشم، أتوجه إليه بالشكر، أرغمني قسرا على الانضمام إلى القسم العلمي دون إعطاء أي فرصة لإبداء أي رغبة أو مقاومة في هذا الجانب، وهكذا صرت.
0: نحن محظوظين يعني. تخيل دكتور عبد القادر الآن ليس طبيب أمراض صدرية. دكتور، سنكمل حدوث الأزمة أو الربو. الآن يقول لك مثلا مريض يمشي في الشارع الآن مع رمضان، ازدحام الأسواق وما إلى ذلك، يقول لك الآن جات له الأزمة، جات له نوبة الربو. كيف يتصرف المريض، أو ما هي الآلية التي تحدثها هكذا فجائية؟
1: أحيانا يدرك المريض سبب حدوث أزمته، وأحيانا قد لا يدرك هذا السبب. ربما يعني يشي لك المريض بأسباب حدوث الأزمة، مثلا يقول لك أصيب يعني التهاب في الجيوب الأنفية، أو أصيب رشح زكام، أعقبه على طول مرض الربو، يفهمون هذا تماما، أن الزكام بالنسبة لهم الإصابة بالنزلات الشعبية تؤدي إلى احتداد أزمات الربو لديهم. ربما لا يستطيع أن يوضح لك السبب فتحدث فجأة بالنسبة له. هناك سبب ما قد يكون داخلي، مثل ما أسلفنا بعض، ارتجاع المريء أحيانا يكون هو سبب من أسباب احتداد الأزمة. ربما يكون التهاب في أي مكان، تحدث الأزمة بضيق في التنفس، سعال، يشتد هذا السعال ليلا، ضيق في التنفس، ثم يصدر أزيز الصدر، ثم يصدر البلغم المميز بالنسبة لمريض الربو، وهو بدرجة ثخانته ولزوجته وصعوبة إخراجه. هنا تحدث أزمة الربو. كيف يستطيع المريض أن يتحكم أو أن يعني يرد أو يتفاعل مع أزمته الربوية؟ بعض المرضى أحكموا الأمور هذه، فأصبح لديهم بعض الأدوية التي يستخدمونها وقت احتداد الأزمة، مثل كما أسلفنا منشطات مستقبلات بيتا سريعة المفعول، اللي هي البخاخات المتداولة عالميا باسم، هي اسم العلمي السلبيتامول، فالمتداولة عالميا باسم الفنتولين، يعرفها القاصي والداني بهذا الاسم. نعم، فيستخدمها في هذه الحال. الغرض منها هي عبارة إرخاء أو استرخاء للعضلات الملساء. كما أسلفنا أنه الثلاث الأشياء اللي يجب التحكم فيها، اللي هي العضلات الملساء وتقلصاتها، الاحتقان الموجود، ثم أيضا السائل البلغمي الشديد اللزوج ينبغي التخلص منه وفراغه. يجب أن نفرق دائما، كما أسلفنا مريض الربو هو يعرف نفسه أنه مريض ربو، عند حدوث أزماته المتكررة يشكي من مرض الربو ويعرف كيف يتفاعل معها بداية، لكن بعض الأخطاء الشائعة التي تحدث في التفاعل معها أن يترك هذا المرض حتى يعني يستفحل، ينتقل من المرحلة البسيطة إلى المرحلة المتوسطة ثم المرحلة الشديدة. بعض الأمور التي تثير هذا الأمر مثل الانفعالات الشديدة، ينبغي التحكم في الانفعالات، وهي طبعا قد تكون صعبة عند البعض. أيضا بعض الأمور التي يجب أن يحافظ عليها المريض في حياته اليومية، عدم التعرض لمسببات المرض كالغبار مثلا. أنا أنصح مرضى الربو دائما أن تكون غرف نومهم بسيطة جدا في الأثاث، لا تحتوي على أثاث ثقيل، لا تحتوي على البساط أو الموكيت أو الستائر الثقيلة أو الكراكيب الموجودة فوق الدواليب أو مش هذا الأمر، يجب أن تكون بسيطة سهلة التنظيف. لا يتعرض المريض للروائح النفاذة القوية التي تسبب هذا الاحتداد المرض، ينبغي أن يبتعد عنها. التعرض للهواء البارد، البرودة الشديدة، ونحن في قيد الصيف، يتساءل المريض كيف لي أن أتعرض للبرودة. المقصود هي لفحة الهواء البارد التي قد تصدم الوجه والجيوب الأنفية، ينبغي عدم التعرض لها
0: مثلاً.
1: نعم، المكيفات، وتناول العلاج بالطريقة حبذا. لو كان لدى مريض الربو جهاز قياس تدفق الزفير، فهذا سيكون عون له على استشعار بدء الأزمة قبل أن تظهر أعراضها، وعندها بإمكانه استخدام أداته البسيطة البخاخ البسيطة لتجاوز المرحلة حتى لا يستفح الأمر ويتطلب الأمر مزيد من الأدوية المعقدة ومزيد من الأدوية التي قد لها تكون لها أعراض جانبية أخرى.
0: نعم دكتور، من خلال ممارستك لطب الأمراض الصدرية أكيد هناك أخطاء وعادات يمارسها مريض الربو في طريقة أخذ الدواء أو في طريقة التصرف مع الأزمة. أبرز هذه الأخطاء التي يقع فيها مريض الربو؟
1: هذا صحيح، وبالذات في استخدام الأدوات الاستنشاق والبخاخات، ولهذا ينبغي على كل طبيب، الطبيب العام والطبيب المختص وكل طبيب يصف دواء للربو أن يري المريض كيفية استخدامه ويتيقن تماما من إحكامه لهذه الآلية أو طريقة الاستخدام. ولهذا عادة ما أتعامل مع المرضى بهذا الشكل، عندي أدوات الاستنشاق وأدوات البخاخات كلها موجودة لدي، فأعطي للمريض البخاخة أو أداة الاستنشاق وأطلب منه أن يمثل كيف يستخدمها. البعض يستخدم الأداة مثلا البخاخة فيها رذاذ، الرذاذ هذا يطلع هو يستخدمه بطريقة خاطئة بحيث لا يصل الدواء إلى مكان التفاعل الأساسي. بقى البعض يستخدم أداة الاستنشاق المعينة بطريقة مغلقة بحيث أنه لا يصله الدواء، وهذا طريقة خاطئة جدا. البعض يفضل استخدام كميات الأدوية. أنا لدي بعض المرضى الذين استخدموا على مدى سنوات طويلة حقن المضادات الاستيرويدية شديدة المفعول، وهذه لها أضرار كبيرة جدا، وأنا أنصح دائما الإنسان يتروى فيها، لأنه يجب أولا أن تكون المريض خالي من بعض الأعراض حتى نستطيع أن نستخدم مثل هذه الحقن. ثانيا أعراضها الجانبية التي قد تظهر في العظام، قد تظهر في المعدة، قد تظهر في القلب، قد تظهر في ضغط الدم، يجب التيقن منها. ولهذا بعض أدوية الربو ينبغي التعامل معها بحذر، بينما الأدوية المشاعة باستخدامها البخاخات وأدوات والجهاز النوبلايزر هذا لا ينبغي الخشية منه، فهي آمنة تماما إن شاء الله. حتى في فترات الحمل لدينا بعض الأدوية التي تستطيع الحامل أن تستخدمها في فترات حملها المختلفة.
0: نعم دكتور، مضاعفات مرض الربو سواء كان من إهمال العلاج أو من اشتداد هذه حالة الربو، بماذا يظهر تظهر هذه المضاعفات؟
1: مضاعفات الربو قد تؤدي بالمريض إلى حدوث فشل في جهازه التنفسي، مما يتطلب إدخاله إلى عناية مركزة وإدخاله إلى تنفس اصطناعي أو شيء من هذا القبيل. مضاعفات المرض أيضا قد تؤدي إلى حدوث استرواح هوائي، ما يسمى علميا بالنيوموثوراكس اللي هو استرواح الهوائي، ممكن يحصل المضادات، ممكن يحصل انسدادات في مجاري الهواء عن طريق كثافة البلغم الموجود وعدم التخلص منه، ممكن يؤدي إلى ضمور وانكماش في فص من الرئة أو في جزء من الرئة أو في رئة بأكملها. هذه مضاعفات قد تحصل، قد تحدث لمريض الربو الشعبي، لهذا ينبغي التنبه لها. وكما أسلفنا العلاج يبدأ من الوقاية من التعرض للأعراض، ثم تناول الأدوية الموصوفة في الوقت المسموح به، ثم استشارة الطبيب. أنا أتحدث أيضا عن جانب آخر، قد تظهر مضاعفات المرض على المريض أو تظهر أعراض أخرى مشابهة للمرض، يعني مريض الربو الشعبي ليس بريئا أن يصاب بمرض آخر، ليس بريئا أن يصاب بمرض ذات الرئة مثلا أو يصاب بمرض آخر. لا ينبغي أن نحسب أن مريض الربو الشعبي هو خلاص، يعني كل ما جاءه من أمراض تنفسية هي ناتجة عن الربو الشعبي الموجود لديه. فهناك أعراض ليس لها علاقة بالربو الشعبي، يجب أن نتنبه لها ويجب أن نقي المريض من الإصابة بها.
0: جميل دكتور، في ختام الحلقة كلمة أخيرة نودها منك، لكن بما أنك تطرقت إلى المجال الأدبي واللغة، الآن أمامك الكاميرا وتفضل بكلمة أخيرة للمشاهدين، يا حبذا لو تكون مليئة بالألفاظ اللغوية، وإن أحببت زدتها شعرا كما يقال.
1: فاجأتني يا أيمن بهذا السؤال، أنا يعني مهيئ نفسي للتكلم عن الربو الشعبي وعن أمراض الصدر وشيء من هذا القبيل،
0: الشيء بشيء
1: لكن لكن لكن أحبتي في أهلي حضرموت في الداخل وفي الخارج، إنها لفرصة عظيمة جدا أن ألتقي عبر شاشتكم الفضية مع هذه الوجوه الطيبة. أتوجه في هذه اللحظات الكريمة وفي هذا الشهر الفضيل إلى المنان عز وجل أن يقي هذه البلد الطيب الذي كان له فضل كبير في نشر العلم ونشر الدين في مختلف أرجاء الأرض، الذي اتسم أهله بالطيبة والكرم والشهامة واتسموا بصفات عديدة، أن تعود أمجاد هذه الأمة وتعود لحضرموت اسمها اللامع، ويعود لها أناسها الطيبون عندما نعود لما كان عليه أجدادنا السابقون.
0: شكرا لك دكتور.
1: شكرا جزيلا.
0: يقال لا عطر بعد عروس.
1: نعم.
0: وأيضا أنا لا يوجد لدي أي كلمة بعدما قال الدكتور عبد القادر بايزيد كل الكلمات الجميلة ونثرها بحروفه ومعانيه البليغة. لا يوجد لدي أي كلمة إلا أن أستودعكم الله ودمتم في حفظه.
2: طبيب الدار، برنامج صحي طبي يأخذكم في رحلة إلى عالم الصحة والعافية بمعلومات موثوقة وتوجيهات نافعة. إعداد وتقديم الدكتور أيمن عمر.

أنت إلهي حسبي على البغاة الكاهنين. عجل برفعي ما نزل، إنك لطيف لم تزل. من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين. ربك بنا شر العداء وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين. يا رب شتت

0: أسعد الأوقات وأطيبها تقضونها معنا إن شاء الله تعالى.
1: الإخوة المستمعون، نبقى وإياكم الآن مع إعادة للدرس الماضي في كتاب قبس النور المبين من إحياء علوم الدين المنعقد مساء يوم الأربعاء الماضي بدار المصطفى بتريم، مع فضيلة المربي الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. وقتا نافعا نرجوه لكم.
2: الحمد لله الإله الكريم المنان الحي القيوم الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، بيده ملكوت كل شيء وإليه يرجع كل شيء، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة عيننا ونور قلوبنا محمدًا عبده ورسوله وحبيبه ونبيه وصفيه وخليله، أكرم من عبد وركع وسجد وعرف الواحد الأحد وعرف به ودعا إليه صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وسار في دربه وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات أهل معرفة الله وقربه وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. أما بعد، فإن المقصد الأعظم والمنال الأكرم والمنزلة الكبرى والدرجة العليا لكل مخلوق راجعة على الإطلاق إلى معرفته بالإله الخلاق وعلى قدر معرفته تكون محبته. وكل من عرف وأحب فجميع الفضائل والرتب تبتني على ما يتفرع وينشأ عن تلك المعرفة والمحبة. والسبيل إلى معرفته، أما بالنسبة لعموم الكائنات دون العقلاء منهم فإنه بحكم الفطرة والتكوين والخلق والإنشاء والإيجاد عرفت هذه الكائنات ربها معرفة قريبة يسيرة، يتهيأ العقلاء لمعرفة أوسع منها وأرفع فيبقى شؤون قلوب هؤلاء المكلفين من آمن منهم نال المعرفة التي عند الكائنات المسبحات بحمد ربها كما قالت سبح له السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن كما قال ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا جل جلاله وتعالى في علاه. ثم بواسطة الفكر النزيه الصحيح والعمل الصالح والخلق الحسن والوصف الجميل تنفتح لهذا العاقل آفاق من المعرفة الخاصة فيحوز بذلك مراتب في المحبة الخالصة. هذا الفكر في الكائنات والوجود وهذه الأعمال الصالحة التي دعينا إليها من قبل الحق على لسان خاتم الأنبياء سيد الوجود صلى الله عليه وسلم والصفات المحمودة للرب تبارك وتعالى والنعوت المرضية له آلات لتوسيع نطاق المعرفة وتقوية شؤون المحبة وبذلكم ترتفع الرتبة. ثم إن الله جعل من بين هؤلاء العقلاء معصومين في الفكر وفي الأعمال وفي الصفات من كل ما لا يرضاه الله ولا يحبه وهم الملائكة والنبيون صلوات الله وسلامه عليه. وبذلك كان الملائكة والنبيون أعظم خلق الله معرفة بالله ومحبة لله ومن الله لا يتقدمهم غيرهم قط. قال الله تعالى عن الملائكة بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمر يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وقال عنهم ومن معهم في المراتب العلى ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. الله أكبر. وكان أعظمهم الرسل وقال الله تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. والرسل في مراتبهم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وكان أعظمهم أولو العزم الخمسة سيدنا المصطفى محمد سيدنا الخليل إبراهيم سيدنا موسى الكليم سيدنا عيسى المسيح وسيدنا نوح عليهم السلام والصلاة في كل محون وفي كل نفس. وأعظم الجميع من جعله الله أكبر شفيع في يوم الهول الفظيع يوم وقوف المكلفين من الأولين والأخير بين يديه جل جلاله نعم البصير السميع. فلا يوجد في الوجود والكائنات أعرف بالله من عبده المختار محمد ولا أحب لله ولا أعظم محبة من الله منه عليه الصلاة والسلام فهو أحب محبوب وأحب محب للحي القيوم لأنه أعرف العارفين بالإله. وقال الحق تعالى عنه وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال له إن فضله كان عليك كبيرا. وبذلك نال الصدارة والتقدمة فهو أول شافع وأول مشفع وأول من تنشق عنه الأرض وأول من يدخل الجنة، بل فاضت آثار شرفه وكرامته على أمته، فكانوا أول من يبعث وأول من يحاسب وأول من يدخل الجنة من بين الأمم كلها. فحزنا لمكانته عند الله تبارك وتعالى خصوصية تميزنا بها عن جميع الأمم، فلله الحمد مول النعم، وصلى الله على عبده الأكرم. إذن فائدة العمر لكل منا ونيل حقائق الشرف والمجد والكرامة بترقيه في المعرفة بالله والمحبة لله ومن الله تعالى والرضا من الله والرضا عن الله تعالى. وما نجد أسباب ذلك إلا صحة الفكر والتأمل في الكائنات وفي آيات الله تعالى، ما في مواصلة الأعمال الصالحة. ثم في تنزيه الباطن عن الصفات الذميمة والأخلاق الرذيلة، والتحلي بالأخلاق الكريمة والصفات الحسنة الحميدة. زيادتنا في ذلك وحسن إصغائنا وتدبرنا لكلام الله ورسوله وحرصنا على الأعمال الصالحة مع الحضور والإتقان هي وسائل تحصيل وزيادة المعرفة والمحبة. وهي المقصود من جميع الطاعات والعبادات والصفات الحسنات والأفكار الصحيحات الشريفات القويمات، المقصود منها كلها زيادة المعرفة بالله والمحبة. وجميع المرتب عند الله تبتني على ذلك، وجميع نعيم البرزخ والقيامة والجنة مرتب على ذلك. حقيقة يجب أن تتمكن من عقل وقلب كل مؤمن، وحينئذ يعلم كيف يغنم عمره ويغنم وقته، ويحسن النظر في فكره وفي أعماله وأقواله وفي صفاته وأخلاقه، يعدل كل مايل ويقوم كل معوج ويصحح كل فاسد ويتخلص من كل مذموم ويتحلى بكل محمود، ويدوم حضوره مع الله تبارك وتعالى. قال جل جلاله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذن إذا جلسنا مجلسا أو صلينا صلاة أو قرأنا قراءة من القرآن أو قراءة في حديث رسول الله أو صدقنا صدقة أو صمنا صوما أو حججنا حجا أو جاهدنا جهادا، يجب في كل ذلك أن نكون على قدم

0: أنت تعلم أن المحب من المخلوقين إذا أحب شيء كيف يتفنن في خدمته وفي إكرامه وفي اسمها تحسين شأنه وفي وفي وفي. فإذا الحق أحب ماذا سيصنع معك؟ ولذا جاءت الإشارة في الحديث: فإذا أحببته كنت سمعه ليسمعه بصره ليبصره ويدربه إلى غير ذلك. ولهذا تكلم الإمام الغزالي عن الحج فقال: يجب أن تعمل تعلم وتعرف من الحج الأعمال الباطنة، ما هو صورته تسافر وتجي للبيت العتيق وتدور وتطوف وتروح بين صنودر. أين القصد؟ أين المراد؟ أين الروح؟ أين الحقيقة؟ إيش معنى هذه التلبية وكيف تتقرب إلى الله بهذا؟ هذا يقول بيان الأعمال الباطنة. يقول أول الحج، أول الحج، فتجد القاصرين والغافلين والمحجوبين من المسلمين عندهم أول الحج فلوس وجواز وتأشيرة. قال لك لا لا، أول الحج الفهم لموقع الحج في الدين، هذا أول الحج، الفهم لموقع الحج في الدين، ثم الشوق، ثم العزم، ثم قطع العلايق، ثم شراء ثوبي الإحرام، ثم الزاد، ثم اكتراء الراحلة، ثم الخروج، ثم السير، ثم الإحرام، ثم دخول مكة، ثم استتمام الأفعال. وفي كل واحد من هذه كلها تذكرة وعبرة، وفي كل واحد تذكرة وعبرة. نعم، مرحبا. يقول: وتنبيه للمريد الصادق، وتعريف وإشارة للفطن. سمعت في هذا، إذا جئت تجلس مثل هذا المجلس فبدايته أن تعلم مكانته عند الله من خلال ما دعانا على لسان رسوله أن نجتمع ونتذاكر ونتعرف ونتناصح متوجهين إلى الحق تبارك وتعالى، ثم جعل حلق العلم والذكر بمنزلة كبيرة لديه يتنادى لها صنف من الملائكة، قال هم السيارة والسياحين كما سماهم صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، يحفونهم بأجنحتهم للسماء الدنيا، ويسألهم الرب عن أهل هذا المجلس وما كان فيه. إذا عرفت من معاني المجلس شيئا من هذا بدأت تعرف المكانة، فانبعث عندك بعد ذلك شوق لأن تحصل هذه العطايا، هذه المنح، هذه الهبات، هذا التفضل، هذا التجلي من الله تبارك وتعالى، إلى حد أن يقول للملك بعد المناقشة وله أي ذلك الخطأ قد غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسه. فما ما أسمح للشقاء أن ينال من جالسهم لمكانتهم عنده، كما جاء في الصحيحين عندنا. ينبعث عندك شوق، إذا انبعث عندك شوق لذلك عزمت فحضرت، فإذا حضرت حضرت بجسم وقلب وروح وسر. إذا حضرت كذلك كان لجسمك حظ من المجلس أن يلين جلدك مع قلبك إلى ذكر الله وإلى الإقبال على الله، وكان لقلبك معارف تحصل من خلال الجلوس وما يهبط من رحمة الله وما يستفتح من الأبواب بما يلقى من الكلمات والتعريفات والتنبيهات والتوجيهات، وكان لروحك نشوة بزيادة المحبة لله الذي يباهي بهذه المجالس الأرضية ملائكة في السماوات العلى. وكان لك مع هذه الزيادة تحرك لسرك لأسرار الإحسان والمشاهدة، فكأنك تراه وتنصرف بهمة قوية في الاستقامة على الصدق معه والوفاء بعهده والتنفيذ لأمره والعمل بطاعته والقيام بحقه. تكون ممن حضر الجلسة، أما تجيب بجسدك وتفكر مع حد وتروح قدم، فكر مع حد والقلب مع حد والروح معكسورة، مثل البالونات يصلحون الأطفال، شي صورة حصان وشي صورة أسد، ولا كله صورة أسد تلعبها بصبعه كذا، لو كان أسد صدق ما بيقع كذا، بيهرب هو والداره كلهم منه لو كان. فلا تكتفي بالصورة. هذا يقول لك الحج، إذا بغيت الحج شوف أوله فهم موقع الحج في الدين. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. لا إله إلا الله. فكان ركن من أركان الإسلام زي العظيم، ما هو من شأن تصلى بلاد وتدور كذا وتروح، مسألة أكبر من هذا. قالت العارفة الرجل طاف، قالت ماذا أمي؟ قال طفت. على ماذا طفت؟ قال بهذه البنية. قالت جسوم تطوف على جسوم، جسم يدور على جسم، في عندك إدراك لهذا المعنى؟ ليش الله شرع هذا وكيف؟ والنبي يقول فإذا طاف بيت خاض في رحمة الله. يقول في كل واحد من هذه تذكرة وعبرة وتنبيه للمريد الصادق وتعريف وإشارة للفطن، فلنرمز إلى مفاتح. بنعطيك رمز المفاتح وروح افتح إذا أنت واعي، خذ المفاتيح وافتح وغنم نصيبك من أسرار الحج، من أسرار الصلاة، من أسرار مجالس العلم، من أسرار الزكاة، من أسرار ما شرع الله تعالى لك. يقول لينكشف لكل حاج ما يقتضيه صفاء قلبه وغزارة علمه، لكل مصل كذلك، ولكل صائم كذلك، ولكل جالس في مجالس الخير كذلك، ما يقتضيه صفاء قلبه وغزارة علمه. الله أكبر. أما الفهم، أن تفهم موقع هذه العبادات والطاعات في دين منها على سبيل المثال الحج، فلا وصول إلى الله أي قرب ومعرفة ومحبة ورضاء تكون غاية يعبر عن الواصل لها بالوصول إلى الله جل جلاله. قال لا يكون إلا بالتنزه عن الشهوات التي خلقها الله فتنة للعباد ليتميز بها من عرفه فأحب فآثره على شهوته، ومن لم يعرفه ولم يقصده وآثر الشهوات. خلق الله الشهوات اختبار للعباد ليعرف بها من عرفه وأحبه ومن لم يعرفه ولم يحبه. فخلف من بعدهم خلف ما عرفوا ولا أحبوا أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. قال والتجرد لله في جميع الحركات والسكنات. وأنعم الله على الأمة بأن جعل الحج رهبانية له، شرف البيت بالإضافة إليه، والأرض أرضه والسماء سماء وكل شيء ملكه، ولكن في نسبة خاصة لهذا البيت، إلى الله، بيت الله. لما أشرق نور التخصيص في نسبة البيت إلى الله عند امرأة صالحة كانت متوجهة إلى الحج، كل ما مشت ما تقول أين بيت ربي، يقول اصبري نقطع المراحل ونصل إلى بيت ربي، ومرحلتها أقبلوا على مكة، قالوا الحمد لله. ومن أطراف مكة لاحت الكعبة المشرفة، فإن السابقين ما كانوا يرفعون بيوتهم على بيت الله حوالي المسجد الحرام، كانت سطوح بيوتهم تحت البيت تحت الكعبة، إله الله، كانت تشاهد من الأطراف هذا، قالوا هذا بيت ربي، هذا بيت ربي، أقبلت بكليتها وجاءت وألصقت صدرها بالكعبة وماتت شوقا ومحبة. نسب الله البيت إلى نفس تشريفا، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا هدى للعالمين، فيه آيات بينات، مقام إبراهيم الحجر التي كان يقوم عليها خليل الله ليبني البيت، مقام إبراهيم، ومن دخله كان أم، ثم قال في تعظيم الشعائر واتخذوا من مقام إبراهيم وصلى، صلوا عند هذا الحجر اللي قام خليلي يبني البيت عليها وغاصت قدمه فيها، سبحان الله. يقول وجعل ما حواليه حوالي الكعبة المشرفة والبيت الحرام حرامان تفخيما لأمره، لا يصطاد صيده ولا يقطع شجره ولا يختلى خلاه ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف، بيت حرام مشرف معظم. وكانوا يشاهدون سابقا على مدى قرون الحيوانات والسباع قد تتضارب مع بعضها، فاللاتي حوالي الحرم إذا خاف على نفسه أحد الحيوانات من صاحبه غلبه يدخل للحدود الحرم، فكانت تشاهد إذا دخل يقف الثاني ما يعتدي على صاحبه، حيوان ما حيوان ما يعتدي على صاحبه في حدود الحرم، لا إله إلا الله، سبح بحمد ربها، عرفت مكان الحرم وعرفته. في ناس بني آدم ما عرفوا قدر الحرم، أمنت فيه الوحوش. قال شرف البيت بالإضافة إليه وجعل ما حوله حرامان تفخيما لأمره، وجعل عرفات كالميدان على فناء الحرم ما دخل فناء الحرم، يقصده الزوار من كل فج عميق شعثا غبرا متواضعين خضوعا لجلاله مع الاعتراف بتنزهه عن نحوه، وبيت سبحانه لا يحل في شيء ولا يحل فيه شيء، لا بيت ولا أرض ولا سماء ولا عرش ولا كرسي، كلها مخلوقات ومصنوعات له، هو الغني عنها وهي المحتاجة إليه جل جلاله وتعالى في علاه، هو المحيط بها وليس شيء منها يحيط به، فلا يحويه بيت ولا يكتنف بلد، وظف عليهم أعمالا ما تعرف نفوسهم بالحكمة فيها، در في هذا البيت عبودية، بدل ثيابك الرجال لا تلبس محيط، يا مرأة لا تلبسي قفازين، يا رجال لا تغطي راسك، يا مرأة أذري وجهك، لا تتعطروا لا تطيبوا لا تقلي مظافر لا تقلي مظوف، تعال بين أصفى المر، روح ارجع روح ارجع روح ارجع واخرج من حدود الحرم مرة تهي إلى عرفة، تعرف خضع اخشع تنظف دخول الآن حال ثاني، تقرب من ملك الملوك، خطيبه تجينا عند بيته، بيت في مزدلفة، خذ لك حجر روح ارمي، روح لك تعال طف طواف الإفاضة، لا إله إلا الله، كم ابن نبي وأعمال بعدها تقول إيه معناها هذا؟ إيش معناها؟ قال لا إله إلا الله، وظف عليهم أعمالا لا تانس بها النفوس ولا تهتدي إلى معانيها العقول، كرمي الجمال والتردد بين الصفا والمروة. لماذا؟ بمثلها يظهر كمال الرق والعبودية، نحن عبيدك أنت ربنا، تأمرنا بما تريد وشرفنا في امتثال أمرك. طيب قال فلا يكون الإقدام عليها في الإقدام عليه باعث إلا الأمر الإلهي المجرد والامتثال والاتباع للشرع المصون. قال صلى الله عليه وسلم حجر لبيك حقا حقا تعبدان ورقا، كما رواه البيهقي في كتاب دلائل النبوة، والخطيب في تاريخ بغداد، والرامة هرمزي كذلك في المحدث الفاضل رواه أنه صلى الله عليه وسلم لما أحرم بالحج قال لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، وحج على رحل الرث وراحلة وقطيفة لا تساوي 4 دراهم، ثم قال اللهم اجعله حجا مبرورا لا رياء فيه ولا سمعة، اللهم صل على سيد العابدين وسيد أهل العبودية لرب العالمين صلى الله عليه وسلم. الله قال وما لا يهتدى إلى معانيه أبلغ أنواع التعبدات في تزكية النفوس وصرفها عن مقتضى الطباع إلى مقتضى الاسترقاق، وهناك تظهر له عجائب من الحكم الإلهية. قال هذا ما يتعلق بالعلم والمعرفة، الفهم لموقع الحج في الدين سمد، أما الشوق فينبعث بعد الفهم والتحقق أن البيت بيت الله، فقاصد قاصد إلى الله، فالشوق إلى لقاء الله يشوقه إلى أسباب اللقاء، والمحب مشتاق إلى كل ما له إضافة إلى محبوبه، والبيت مضاف إلى الله. وأي واحد عندكم في الدنيا يجي لبيت واحد مقصود صاحب البيت ولا البيت؟ أنت لما تروح بيت واحد مقصودك صاحب البيت ولا البيت؟ رب البيت مقصود. لما تروح الكعبة يجي مقصود الكعبة؟ كعبة رب البيت هو المقصود جل جلاله تعالى في علاه. الله أكبر، يا رب قربنا إليك زلفى، يا رب قربنا إليك زلفى. قال هذا شوق، كذلك شوق اللي يحملك على حضور المجلس، شوق اللي يحملك على الدخول في الصلاة. الله أكبر، تقوم بين يديه وتقرأ كلامه وآياته وأذكار حبيبه علمك إياها مشان تكون مدخل لك إليه، وأقرب ما يكون عبد من ربي وهو ساجد. لا تدخل الصلاة بغير شوق، ما عرفت الصلاة، لو عرفتها بالتصوير وأنت مشتاق. قال حبيب الخلاق للسلم أرحنا بها يا بلال، قال وجعلت قرة عيني في الصلاة. كذلك تشتاق إلى الصدقة، تشتاق إلى بر الوالدين، تشتاق إلى قراءة القرآن كلام ربك. إذا ناولوا عكرمة المصحف يقوم ويحطه على وجهه يقول كلام ربي كلام ربي كلام ربي، قد يغشى عليه. لا إله إلا الله، لابد لنا من شوق العبادة لأنها نتيجة معرفة المعبود، تشتاق إلى عبادته، إذا عرفته أحببته، إذا أحببته تشتاق إلى عبادته جل جلاله. بعدين يجي العزم، قال وأما العزم فليعلم أنه قاصد إلى مفارقة الأهل والوطن ومهاجرة الشهوات واللذات، متوجه لزيارة بيت الله تعالى. كذلك من يسافر من بطن ولد لأجل العلم والعمل والدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله، فيروح إلى مكان تاني بعيد عن مألوفاته وعن معتاده وعنه، وما له غرض، لا بغى مال ولا بغى سلطة ولا بغى جاه، يريد يقرب من الرب جل جلاله. الله أكبر. قال فليعظم قدر البيت ورب البيت، ومن طلب عظيما خطر بعظيم، ولا يقبل من قصده وعمله إلا الخالص. إذن تعرف ما ينازل المؤمنين من الشعور وفجامهم بهذه الأعمال والعبادات للكبير المتعال جل جلاله، ولا شيء أحسن من عبادة ربنا جل جلاله، إنما تكون على قدر المعرفة والمحبة. وفي ما يروى أن الله قال كذب من يدعي محبتي، فإذا جن الليل نام عني، أليس كل محب يحب أن يخلو بحبيبه؟ قالوا لسيدتنا عائشة حدثينا بأعجب ما رأيت من رسول الله. قالت وبما أحدثكم؟ كان كل حاله عجب. نبي كان عجيب كله، أقواله أفعاله دخوله خروجه أكله شربه معاملته كله عجب. ما حدا قالت كان إذا جن الليل وخلا كل حبيب بحبيبه خلا هو بحبيبه وقام يناجي له. قالت ولقد ورد علي في ليلة في ساعة متأخرة من الليل فعمد إلى شن معلك فتوضأ ثم قام يصلي ولم يزل يسجد ويبكي حتى طلع الفجر. قال وجاءه بلال يدينه بالصلاة فرأى أثر البكاء عليه، قال يا رسول الله تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال يا بلال لقد أنزلت علي الليلة آيات، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، ويل لمن قرأها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فأمن، ومن دين محمد صلى الله عليه وسلم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فسيبقى هكذا كان كل ما قام من النوم يقراها صلى الله عليه وسلم هذه الآيات العظيمة. أقول لي كيف حالك؟ لذا موصل الإمام الحداد إلى مكة أنشا يقول وصلنا إلى الحي الذي دونه المنى والأماني والرغبات كلها دون هذا، فليعرفون يقصدون ومن يقصدون وإيش ينزلهم. وصلنا إلى الحي الذي دونه المنى فلله رب الحمد والشكر والثناء. طيب بعدين وزرنا عروس الحي، يعرف الكعبة ذا، يعرف قدر الكعبة ومكانها في الحي المبارك الذي شرف الله الحرم. وزرنا عروس الحي واصطخبائها مسربلتان بالحسن والنور والسنة. لا تقول لي مثل هذا أعمى، أعمى من يرد إلى هذه الموارد ولا يعرف قدرها ولا مكانها ولا يشم هذا الطيب منها ولا يشاهد هذه المشاهد. زرنا عروس الحي واصطخبائها مسربلة بالحسن والنور والسنة، وطفنا بها مستانسين بقربها، لأنه خذ في رحمة الله كما قال النبي هذا قرب من الله ما هو من الحجر هذا. وطفنا بها مستانسين بقربها وتقبيل خال الخد الحجر الأسود يا سعد من دنا، وشاهدت الأرواح منا شعائرا معظمة قد ضمها البيت والفنا. مقام مقام إبراهيم، قال ربنا العظيم مقام في حياته مقام إبراهيم مقام وحجرون حجر إسماعيل بن إبراهيم والشراب زمزم وإنه لكوثر دار الخلد في عالم الفناء. وكم مرة عانقتها الكعبة المشرفة والتزمتها بملتزم الخيرات والفوز والهناء. وبعد قال مرت الأيام وروحت ولم أشف الغليل. شوقي ما انقضى، ما في بطني مكانه يلهب. ورحت ولم أشف الغليل ولا انقضى تماني نفس من لقاها ولا غنى. سرت سافرت وفي القلب لها تشوق، قال وأنا مشتاق. وهت من عندها وأنا مشتاق. سرت في القلب إليها تشوق وفيه التفات لو سل الدهر من ثنى. ودي يقول بس خذ المجمل الأخبار بس وأجمل قصدا يا أخي سامع ما جرى هناك، ولو فصلته هاج بالعناء. ما تقدر تتذكر تفاصيل هذه المعاني، يهيج بي الشوق والعناء في بتعب. أجمل ذو قصد يا أخ القصدي يا أخ السمعي فاستمع، هناك ولو فصلته هاج بالعنى. رعى الله رب العالمين عشية وقفنا بها دون المشاعر من منى، على عرفات الخير والعفو والرضا لمن كان منا محسنا ولمن جنى. وحيا ليالي الخيف ما كان مثلها سوى مثل طيف في المنام دنا ونا. عسى وعسى أن تنثني وتعود لي بفضل عظيم الفضل والجود والسنة. صلي إلهي كل وقت وساعة على المصطفى المختار يا خير مقتنى. من اللي يحجون سواء ولا اللي يصلون سواء ولا الذي يحضرون مجالس العلم سواء، وهم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. وينبغي عام جديد جاءك يكون لك هم جديد وعزم جديد وشوق جديد وزيادة في قربك من الحميد المجيد المبدي المعيد الفعال لما يريد ذي العطاء والمزيد والجود المديد ربك الرحمن منزل القرآن. اللهم ارزقنا التمكين في اتباع سيد المرسلين والقرب إليك والفهم عنك والمعرفة بك والمحبة منك والمحبة لك والرضا منك والرضا عنك، مخلصين لوجهك الكريم يا كريم. زدنا من نوالك وجزيل فضالك بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم رب الحمد أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
1: كنا وإياكم مع إعادة للدرس الماضي في كتاب قبس النور المبين من إحياء علوم الدين المنعقد مساء يوم الأربعاء الماضي بدار المصطفى بتريم مع فضيلة المربي الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ.
2: مشتاق قلبي زاد شوقه للمدينة، مشتاق لا طيبه وباقبل ثراها، مشتاق زور المصطفى في خير طينة، وريت هذه العين كل لحظة تراها.

0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.
1: المولد الذي ينسب للإمام الحريري الإمام أحمد بن علي بن قاسم المالكي البخاري الأندلسي اللخمي المشهور بالحريري، قالوا هذا الفصل عبارة عن كتاب في المواعظ والرقائق يتكون من 25 فصل، وهذا المولد شرف الأنام هو الفصل التاسع من ذلك الفصل. وهذا الإمام الحريري قال الإمام عبد القادر بن شيخ العيدروس قال عن ابن الديبة عن هذه الفائدة تساوي رحلة لما علموا المولد لمن ومنسوب لمن. وهذا المولد قال تقسم الحب فيه كل جارحة، تجمع الحسن فيه فهو واحده، جلوه في صورة فاقت على صوري صلى الله عليه وسلم. قال ما مناك قلبي الجريح غير نظرة من الحبيب، المليح يفعل المليح، عاشقه قط لا يخيب. النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجمي صلى الله عليه وسلم. هذه النعمة العظيمة، قال العباس رضي الله عنه أنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق، فنحن في ذلك السناء في النور وسبل الرشاد نخترق صلى الله عليه وسلم. أوصافه العظيمة وشمائله العظيمة التي سمعناها، وهو إمامنا صلى الله عليه وسلم، وهو حبيبنا ومولانا وسيدنا وقائدنا ومعلمنا وأستاذنا صلى الله عليه وسلم.
0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.

تسوس الأسنان. التسوس هو أكثر أمراض الأسنان شيوعاً ويصاب به الغالبية من الناس. ينشأ النخر بسبب الجراثيم الموجودة على الترسبات السنية، حيث تستهلك هذه الجراثيم المواد السكرية الموجودة في الأطعمة، وينتج عن هذه العملية تكون مواد حمضية تؤدي إلى حل الأملاح المعدنية المكونة لمناء السن مكونة النخر فيها، ثم تتتابع لتصل هذه النخرة إلى العاج وقد تخترقه إلى لب السن لتؤدي إلى التهابات فيه تنتهي إذا لم تعالج بتلف السن كله وخسارته. الأعراض: عندما يكون التسوس بسيطا لم يتجاوز طبقة العاج قد يبقى بدون أعراض ظاهرة ولا يستدل عليه سوى من خلال النقطة السوداء على السن التي تدل على مكانه، أما حين يصل التسوس إلى عصب السن فيكون الألم هو العرض الأساسي الدال على استفحال المشكلة. الأسباب: هناك عدة نظريات تتحدث عن أسباب تسوس الأسنان، والمؤكد هو: أولاً، دور السكريات في إحداث التسوس. ثانياً، كما قد يكون للوراثة أو حموضة اللعاب دور في هذا الأمر. ثالثاً، عدم العناية والعناية الخاطئة بنظافة الأسنان ويساعد على تكثر الجراثيم على بقايا الأطعمة. رابعاً، وجود مشاكل في وضعية الأسنان تعيق عملية التنظيف وتساعد في إبقاء الطعام بين الأسنان. دور المواد الغذائية في حدوث التسوس. نوعية الغذاء: إن تناول المواد النشوية والسكريات بكثرة يؤدي إلى زيادة معدل التسوس. عدد مرات تناول الغذاء: إن تناول السكريات على فترات متقاربة مع عدم العناية بالأسنان من أهم العوامل التي تؤدي إلى حدوث تسوس الأسنان. لزوجة الطعام: كلما زادت لزوجة والتصاق السكريات بالأسنان زاد احتمال حدوث التسوس. أنواع النشويات: جميع أنواع المواد النشوية تتحول بسرعة إلى سكريات بسيطة بفعل الإنزيمات الموجودة في اللعاب وإنزيمات البكتيريا، فتتحول بذلك السكريات البسيطة بفعل البكتيريا إلى أحماض عضوية تزيل المادة الصلبة بالأسنان. طبيعة الغذاء: الغذاء المحتوي على نسبة عالية من الألياف يساعد على تنظيف الأسنان، بينما تسبب المعجنات زيادة نسبة التسوس. منتجات الألبان مثل الجبن والزبادي تحتوي على البروتين والكالسيوم والفوسفور، وهذه العناصر تعمل على تقليل مستوى الأحماض على سطح الأسنان وبذلك يقل احتمال الإصابة بالتسوس. الفلورايد: يساعد الفلورايد على زيادة مقاومة الأسنان لحدوث التسوس، وذلك بسبب تكون مركب قوي داخل السن هو الفلورو أباتيت والذي يقاوم الأحماض المذيبة للسن. والعناصر المعدنية: يقوم فيتامين A وفيتامين B وفيتامين C بالإضافة إلى الكالسيوم والفوسفور بدور هام في تكوين الأسنان وزيادة مقاومتها. دور البكتيريا في حدوث التسوس: تتكون الشريحة الجرثومية على الأسنان التي لا تنظف بانتظام خلال 24 ساعة من إزالتها، ويحدث التسوس تحت هذه الطبقة لأنها تساعد على تجمع البكتيريا وتخزين كميات هائلة من الأحماض الناتجة من تخمر السكريات بفعل البكتيريا. العواقب: في حال عدم معالجة التسوس في بدايته سوف يستمر النخر حتى يصل إلى عصب السن مؤديا إلى آلام شديدة، وتصبح عملية إصلاحه أصعب بالإضافة إلى احتمال خسارة السن بسبب تكون الخراجات تحت جذوره. الوقاية والعلاج: أولا، بالإقلال من تناول السكريات والمشروبات الغازية. ثانيا، العناية المنظمة والصحيحة بنظافة الأسنان. ثالثا، تناول الفواكه والخضروات بكثرة وشرب الحليب. رابعا، معالجة المشاكل السنية كالنخور البسيطة قبل استفحالها وإجراء عمل تقويمي للأسنان ذات الوضعية الشاذة. خامسا، بعد بزوغ أسنان الطفل يتوجب على الأهل مراجعة طبيب الأسنان وسؤاله عن تطبيق الفلور على الأسنان، وهذه العملية التي أعطت نتائج ممتازة في الوقاية من النخر في الأسنان الدائمة. مراجعة طبيب الأسنان بشكل دوري مرة كل 6 أشهر على الأقل للإطمئنان على صحة الفم والأسنان، أما المعالجة فتقتضي تجريف النخور العميقة ووضع حشوات مكانها. متعنا الله وإياكم بالصحة والعافية.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة. فقرة الإعلانات.
1: عندما أشد الحبل إلى طرفي وأنت تريد أن تشده إلى طرفي وكنت أنا قويا وكنت أنت قويا وافترضنا أنني تغلبت وأنت أيضا تغلبت، الذي سيحدث أن هذا الحبل سيتمزق. وهذا معنى قول الله عز وجل: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو كان في السماوات والأرض آلهة إلا الله لفسدتا، بناء على تصور أن هذا إله وهذا إله، لأن هذا الشيء يتمزق بين الإرادتين المتكافئة، يتمزق بين القدرتين المتكافئتين، شيء معروف. إذن وهذا ما يسمى بدليل التمانع. إذن لا يمكن أن نتصور أن هنالك أكثر من إله واحد وقد اختلف في أمر الخلق وعدمه، لا يمكن، لا إن تصورنا أن الواحد منهم يغلب الآخر ولا إن تصورنا أن كل منهما سيكون خالق.
0: برنامج الإسلام في ميزان العلم يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم الأحد ويعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 1 ظهرا، ويوم الخميس عند الساعة 11 صباحا.

0: قال صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة في زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت تلك اللبنة؟ فأنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كنت تلك اللبنة. فالأنبياء كلهم جاءوا ليبنوا بناء واحد، كلهم جاءوا بدين واحد، كلهم جاءوا بلا إله إلا الله، وكلهم جاءوا بعمارة هذه الأرض بطاعة الله وعبوديتنا لله وبعبادة الله. هناك تصير هذه الأرض أمة واحدة، هناك يجتمع الناس، هناك يتعاون الناس، هناك يتحابب الناس، هناك يتكاتف الناس، هناك يتوحد الناس على هذه الأرض. ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان خاتم النبيين ومن أنهى الله تعالى به الرسالات والبلاد.
1: برنامج أنوار كلمة التوحيد يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 11 صباحا، ويعاد مساء يوم الأربعاء ويوم الاثنين عند الساعة 1 ظهرا.

0: الإنسان إذا ما وجد السعادة داخل أسرته فلن يجدها خارج أسرته، لأن هذا مرتبط بما أراد الله وما فطر الله تبارك وتعالى عليه الإنسان. فالسعادة من داخل البيت مهم جدا، ينبغي أن يقيم الإنسان لذلك الآليات ويستخدم الخطوات المناسبة. كيف أكون متماسك مع أسرتي؟ كيف أكون سعيدا معهم؟ كيف أكون حسن التعامل؟ كيف أكون بشوشا؟ كيف أكون مبتسما داخل أسرتي في أشعر بالسعادة معهم ويشعروا بالسعادة ويشعروا بالسعادة معي؟ فهذا أمر مهم جدا ينبغي أن لا ينقله الإنسان إلى موطن آخر، فإنه فيما بعد يترتب عليه أشياء لا تحمد عقباها. من غير شك أن الإنسان يكون له أصدقاء، يكون له أصحاب يلتقي معهم يتسلى، لكن لا ينبغي أن يفصل هذا الذي يقوم به ويمارسه مع أصحابه أن تفقده أسرته.
1: برنامج بيوت مطمئنة يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 12:40 ظهرا، ويعاد يوم الاثنين عند الساعة 9:30 صباحا، ويوم الأربعاء في المساء.

0: إشارات العارفين، برنامج يقف عند مقامات الأنبياء والمرسلين ويرفع الإشكالات والشبهات عن سيرهم وأحوالهم، مستضيئا بعلم التنزيه وبأقوال العلماء، مع فضيلة الشيخ خلدون الهيتي القادري، حوار الدكتور محمد عدنان المدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا مولانا محمد إمام أهل العصمة، إمام أهل الكمال، وعلى والديه وآله وصحبه وسلم. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست إشارات العارفين، ولا زلنا في محور العصمة، عصمة ساداتنا الأنبياء. هؤلاء السادة صفوة عباد الله، رسل الله، من من خلالهم نعرف مراد الله تعالى منا، كيف نعتقد كمالهم وكيف نعتقد عصمتهم من خلال كتاب الله عز وجل وأحاديث سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكيف نفهم الآيات التي تتشابه ويفهم منها البعض خلاف هذا، وكيف نتعامل مع المرويات التي أتتنا من الأمم السابقة ونردها إلى عصمة سادتنا الأنبياء التي هي من صميم العقيدة. ونرحب وإياكم بفضيلة مولانا الشيخ خلدون الهيتي القادري، من علماء العراق والباحث في الدراسات العليا في الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بكم مولانا.
2: حياكم الله. أهلا وسهلا
1: مولانا. في الحلقة الماضية تحدثنا عن العصمة لغة واصطلاحا وعن مستويات العصمة، وتحدثتم أننا كأهل السنة والجماعة نعتقد عصمتهم في العقائد وفي التبليغ، وأنهم معصومون عن الكبائر والصغائر وخلاف الأولى، وتحدثتم كيف نتعامل مع أي آية توهم عكس ذلك، وعن خطورة اعتقاد عدم العصمة وأنها باب إلى الكفر والخروج من الدين. في الحقيقة يا سيدي، عندما نبحث لماذا اعتقد البعض أن سادتنا الأنبياء ليسوا معصومين أو يجوز عليهم الخطأ أو الذنب أو تسلط الشيطان، يقولون هم بشر ونحن بشر، ويرون بما أن يعني جاز الأمر عليهم كبشر هذا يجوز هذا الأمر على سادتنا الأنبياء. فكيف نفهم بشرية السادة الأنبياء في ضوء العصمة والكمال الذين وهبهم الله تعالى إياهم؟
2: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمالك وكما يليق بكماله، واسقنا من راحتيه. بشرية الأنبياء بينها الله سبحانه وتعالى لنا في قرآنه الكريم، وكذلك بينها النبي صلى الله عليه وسلم، فهي ليست كبشرية البشر المعتاد أبدا، بدلالة قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. من الناس من وقف عند لفظ البشرية ولم يكمل الآية، وهذا اقتطاع للنص يغير المعنى جملة وتفصيلا.
1: يقفون

0: مثلكم.
1: نعم.
0: ولا يتابعون بقية
1: ولا يتابعون لما قال يوحى إلي، فليس كل بشر يوحى إليه.
0: نعم.
1: وليس كل بشر يستطيع أن يتحمل رؤية الملائكة ورؤية الجن ورؤية السماوات وما فيها.
0: نعم.
1: ورؤية الجنة ورؤية النار وما فيها. هذا يحتاج إلى اختصاص من الله سبحانه وتعالى. هيئ ذوات الأنبياء وقلوب الأنبياء وعقول الأنبياء وأرواح الأنبياء لتقبل هذا الأمر وللتمكن من هذا الأمر. أما إطلاق البشرية هكذا لا يجوز. الله سبحانه وتعالى بيّن لنا هذه المفاهيم. النبي صلى الله عليه وسلم عرج به، أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ومن ثم عرج الله سبحانه وتعالى به وتجاوز السماوات السبع ونظر في كل سماء وما وجد فيها، وبعد ذلك وصل إلى سدرة المنتهى واخترق سدرة المنتهى إلى مقام قاب قوسين أو أدنى باختصار، وعاد في دقائق معدودة. أين قوانين الطبيعة؟ أين قوانين الفيزياء؟ أين قوانين العقل البشري؟ إذن كل هذا يبين أنهم ليسوا كالبشر العاديين.
0: سبحان الله، حتى في الصباح قام ليخبر قومه ويجادل قومه ويخبرهم.
1: نعم.
0: ويجهم. نحن الواحد منا إذا سافر مسافة قريبة يرجع منها ربما أسبوع.
1: أكيد.
0: فيعني هناك اختصاص وهناك إمداد خاص لساداتنا الأنبياء.
1: نعم. فهذا يعني أصل أصله القرآن الكريم وبينه النبي صلى الله عليه وسلم وأكد عليه، وشهدت له كثير من الأحداث ومن المواقع في السيرة النبوية الشريفة أن بشرية الأنبياء، وهو صرح بذلك، قال إني لست كهيئتكم، إني أبات عند ربي يطعمني ويسقين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول بالنص الصريح إني لست كهيئتكم، ويأتي من يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر معتاد ويجوز عليه ما يجوز على البشر. هذه خصلة يهودية نصرانية، إن أنتم إلا بشر مثلنا،
0: مثلنا.
1: فساووا بين أنفسهم وبين الأنبياء فجوزوا على الأنبياء ما يجوز على أنفسهم، فاتهموا أنبياءهم بالزنا. واقرأ الطامات الموجودة في كتب اليهود والنصارى. للأسف دخلت هذه العقيدة والإسرائيليات إلى كتب التفسير من خلال بعض أهل الكتاب الذين دخلوا في الإسلام ولم يتحققوا باعتقاد المسلمين الحق، فأدخلوا مثل هذه الأفكار، وجاء من يتلاقف هذه الأفكار ويخرجها من كتب التراث حتى يبدأ بالطعن بالأنبياء، ومن ثم ينتقل الطعن إلى القرآن الكريم.
0: والعياذ بالله نسمعها حتى في خطب جمعة الآن، يعني على
1: المنابر،
0: على منبر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نسمع تفسيرات.
1: الإنسان العادي لو كشف الله سبحانه وتعالى ورأى الجن لجنة وأخذ إلى مستشفى المجانين.
0: نعم.
1: الإنسان العادي، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يرى الجن ويرى الملائكة ويرى العرش؟ بل كان يصلي ويقرأ القرآن وتعرض عليه الجنة وينظر إلى أهلها كيف يتنعمون فيها، بل وتعرض عليه أسماء أهل الجنة بأسمائهم وأسماء قبائلهم وأنسابهم، وهو لا يخطأ في قراءة القرآن في الصلاة ولا يسهو في الصلاة، ويعرض عليه أهل النار وهم يعذبون في النار، والنبي صامد يقرأ ويصلي بالناس وكأن شيئا لم يكن. كيف يكون بشر معتاد وهو الذي قال ساووا الصفوف فإني أراكم من أمامي كما أراكم من خلفي، أو أراكم من خلفي كما أراكم من أمامي؟ أيوجد بشر معتاد يرى الذين يقفون وراءه؟
0: لا أبدا.
1: كيف يكون بشر معتاد صلى الله عليه وسلم وقد تحمل نزول القرآن؟ والله سبحانه وتعالى قال في قرآنه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال ماذا نفعل بها يا رب؟ قال وتلك الأمثال نضربها للناس. ليش؟ لأي شيء؟ لعلهم يتفكرون. بأي شيء نتفكر؟ إذا كانت الجبال وهي علامة القوة في هذه الأرض لم تتحمل نزول القرآن وتحمله قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فعن أي بشر تتحدثون؟ والله لولا قلب النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل القرآن أبدا، لكنه أنزل على هذا القلب الذي اختصه الله سبحانه وتعالى وخلقه بصورة يسع تجليات الحق عز وجل في قرآنه الكريم، وبعد ذلك يسر الله سبحانه وتعالى خروج القرآن.

0: طيب الطيب.
1: ليطيب عن أي بشر تتحدثون؟ أي بشر يقولون بشر معتاد؟ كيف يكون هو مصطفى؟ هو اختاره الله، بل هو ببشريته صلى الله عليه وسلم أعلى من جبريل وأعلى من ميكائيل وأعلى من حملة العرش، بل وصل إلى مقام لم يصله لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، إلى مقام قاب قوسين. عن أي بشر معتاد؟ إذن يجب أن نفرق عندما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن بشر، من أجل أمر واحد فقط، لأننا بشر، فأرسل الله سبحانه وتعالى إلينا بشرا حتى نستطيع أن نأخذ الدعوة منه، حتى نستطيع أن نأخذ ونفهم القرآن ونفهم السنة، ويأخذ بأيدينا ويخرجنا من الظلمات إلى النور. إذن هكذا،
0: يعني لو كان أتى ملك كنا سنتحدث،
1: ولو شاء الله سبحانه وتعالى لبعثه ملكا.
0: نعم، سيتحدث الناس أن هذا ملك لا يمكننا أن نقتدي. نعم، به، ولا يعني هو مخصوص في
1: يقولون بشر، وقد أسجد الله سبحانه وتعالى لهذا البشر الملائكة وهم أهل الحضرة، بل وجعل هذا البشر يعلم، جعله معلما للملائكة، جعله شيخا على الملائكة. إذن بشرية الأنبياء تختلف عن بشريتنا.
0: نعم.
1: فكل ما اختص به النبي أو ما وصف به النبي في بين قوسين في طوق البشرية، فهذه بشرية مخصوصة، هذه بشرية مختارة، هذه بشرية اصطفاها الله سبحانه وتعالى وأكرمها بخصائص لم يعطها لأحد سواهم، ومنها ما ذكرناه آنفا
0: عليهم الصلاة والسلام. لذلك قالوا محمد بشر وليس كالبشر.
1: نعم.
0: بل هو ياقوتة والناس كالحجر.
1: هو صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق على الله، وأكرمه الله سبحانه وتعالى بخصائص لم يعطها لمخلوق غيره. لذلك الذين يقولون بأنه بشر معتاد وأنه لا ينفع ولا يضر وسلبوا الخصوصية، حجبوا بالبشرية عن الخصوصية، قال الله في حقهم: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون.
0: منكرون،
1: نعم، لم يتعرفوا على حقيقة هذا النبي، وحقيقة النبي والله ظاهرة بارزة من أول آية من القرآن إلى آخر آية. كل القرآن يثبت لنا عظمة الحبيب صلى الله عليه وسلم، حتى أخبار الأمم السابقة تنبئنا عن عظمته. كيف لرجل أمي، يقولون بشر معتاد، كيف لبشر معتاد أمي لم يجلس إلى معلم، لم يتعلم القراءة والكتابة، أخبرنا بما كان وبما سيكون؟ من الذي علمه؟ علمه الله. هل أنت علمك الله؟ هل أنت تتدارس القرآن مع جبريل عليه السلام؟ وهذا من عقيدة المسلم. لكن من شد في هذه الأيام، فمن شد شد إلى نفسه، فهو الذي سيتحمل نتيجة هذا الشذوذ،
0: والعياذ بالله.
1: لكن الفطرة السليمة، أي فطرة سليمة، حتى فطرة العجائز يعتقدون الكمال في الأنبياء.
0: نعم
1: نعم،
0: اللهم إيمانا كإيمان العجائز. سيدي، يعني حضرتك تطرقتم إلى الأدلة من القرآن والسنة.
1: نعم.
0: كيف نفصل هذا الأمر، عصمة سادتنا الأنبياء من الكتاب والسنة؟
1: أحسنت. في البداية لنستقرأ آيات القرآن الكريم. عندما نأتي إلى قول الله سبحانه وتعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، هنا صرح الله سبحانه وتعالى بالنص الصريح بأنه اصطفاهم، والاصطفاء هو الاجتباء، والاصطفاء هو الاجتباء. وقال في آية أخرى: وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. إذن هؤلاء الكمل عند الله سبحانه وتعالى اصطفاهم الله سبحانه واجتباهم،
0: أي أنهم المختارون الخلاص.
1: نعم، لحمل الرسالة. وهذا الاصطفاء يستلزم كمالهم، ويستلزم طهارتهم الظاهرة والباطنة، طهارة الجنان القلب وطهارة الأركان. والله سبحانه وتعالى ماذا قال حتى نربط بين الآيات؟ قال: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فهل يقول بشر، حتى الذين طعنوا في عصمة الأنبياء، هل يستطيعون أن يقولون أن الملائكة غير معصومين؟
0: لا.
1: طيب لما فسرتم الاصطفاء في حق الملائكة العصمة الكاملة، وأن الله وصفهم بأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ولما أتيتم إلى الاصطفاء في حق الأنبياء جوزتم عليهم الكبائر والصغائر؟
0: عجيب.
1: لما استخدم الله سبحانه وتعالى هذا الأسلوب الاصطفاء، وإنه عندنا لمن المصطفين الأخيار، إذن هذا اصطفاه الله سبحانه وتعالى. إذن يجب أن نعتقد فيهم في الأنبياء كما اعتقدنا في الملائكة. الله يصطفي من الملائكة رسلا، لا يوجد مخلوق لا من المعتزلة ولا من أهل السنة ولا من أي طائفة من المسلمين قال بجواز الذنب والمعصية على الأنبياء والمرسلين. هذه عقيدة الأمم السابقة، أو على الملائكة، هذه عقيدة الأمم السابقة، جوزوا حتى على الملائكة الخطأ والعصيان. لكن الله قال الله يصطفي من الملائكة رسلا، ثم ماذا قال؟ ومن الناس. انظر إلى هذا العطف، من الناس. إذا مفهوم العصمة وكمال العصمة، كما أن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، كذلك الأنبياء والمرسلين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، بل هم من باب أولى، لأنهم أعلى مقاما باتفاق أهل السنة من الملائكة المقربين. هذا الدليل الأول من القرآن. ثم هناك أدلة أخرى، قال الله سبحانه وتعالى مثلا في حق سيد الخلق صلى الله عليه وسلم،
0: صلى الله عليه وسلم،
1: قال وما ينطق عن الهوى. إذن هنا عصمه الحق عز وجل في أقواله. إذن لا تخرج من فم النبي صلى الله عليه وسلم ولو كلمة واحدة ولو حرف واحد في التشريع أو في غير التشريع إلا بما أراد الحق عز وجل بنص القرآن الكريم. إذن هو معصوم في نطقه صلى الله عليه وسلم، معصوم في أفعاله. كيف؟ إن أتبع إلا ما يوحى إلي. إذن أنا لا أفعل فعلا إلا بوحي من ربي جل جلاله وعم نواله. معصوم في تقريراته، يعني إذا قرر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فهو معصوم فيه بدلالتي. قال ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن ما قرره النبي صلى الله عليه وسلم خذوه. لو جوزنا الذنب عليه والمعصية وخلاف الأولى وتسلط الشيطان سيكون خلل في هذه الآية،
0: سيكون هناك نعيد النظر، يعني
1: كيف أخذ منه الأشياء الخاطئة.
0: نعم.
1: تمام. عصمه الله سبحانه وتعالى في حكمه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدون في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال في آية أخرى لتحكم بين الناس بما أراك الله لا بما رأيت، كما يقول مولانا الرازي وكذلك ابن عربي يقول هذه لم تكن إلا له صلى الله عليه وسلم. لتحكم بين الناس بما أراك الله. إذن قد كشف الله سبحانه وتعالى له صلى الله عليه وسلم عن حقيقة الحكم. إذن انظر كيف عصمه في كل شيء، وعصمه صلى الله عليه وسلم في التبليغ. قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. إذن هو معصوم في كل ما بلغ به،
0: ليس فقط من الأذى، يعني هم يفسرونها بمعنى الأذى،
1: بل عصمه الله سبحانه وتعالى في كل شيء. نحن انظر فصلنا ثم سنجمل بدلالتي قوله تعالى، قوله تعالى ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. إذن أنت بكلك بأقوالك بأفعالك بأحوالك ظاهرا وباطنا على الصراط المستقيم، بل هو صلى الله عليه وسلم بل هو الصراط المستقيم. إذن هذه آيات قرآنية تدل على عصمة الأنبياء، ويوجد غيرها كثير طبعا.
0: يعني سيدي من خلال هذه الأدلة أي شيء يفعله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أو يقوله
1: وجميع الأنبياء
0: وجميع سادتنا الأنبياء،
1: نعم،
0: هو مراد الله تعالى
1: طبعا،
0: ولا يمكن أن نعيد النظر في أحوالهم أو في أحكامهم، بل نقول أن هذا هو مراد الله
1: طبعا.
0: وكل شيء توهمنا يعني الخطأ يكون الخطأ في أفهامنا نحن، ليس في أفعالهم وليس في أقوالهم عليهم الصلاة والسلام.
1: كما بينا قبل قليل الطعن في عصمة الأنبياء هو طعن في القرآن وطعن في اصطفاء الله سبحانه وتعالى واشتبائه لهم. هناك آية قرآنية لو وقفنا معها لاكتشفنا خطورة الذين يطعنون في عصمة الأنبياء. ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ قال ولقد اخترناهم على علم على العالمين. من الذي اختارهم؟
0: الله.
1: هل يجوز أن نطعن في اختيار الحق عز وجل؟ إذا اتهمنا الأنبياء بالذنب والمعصية وخلاف الأولى وتسلط الشيطان، نحن نطعن على الحقيقة في اختيار الله. وماذا قال؟ ولقد اخترناهم على علم، أي نحن عالمون بخيرية هؤلاء القوم أهل الخصوص. قال ولقد اخترناهم على علم على العالمين من طعن بالأنبياء، من طعن بعصمتهم، بكمالاتهم، بحفظهم، بمقاماتهم، فهو يطعن باختيار الله، ويطعن بحكمة الله، ويطعن بعلم الله، والعياذ بالله. انظر كيف سيؤدي، يأخذ بنا منحا آخر باتجاه الكفر.
0: نعم
1: نعم،
0: جزاكم الله كل خير يا سيدي. هذه بالنسبة للأدلة من القرآن الكريم، هل هناك أدلة للأسماء من السنة النبوية المشرفة؟
1: نعم، الحديث الذي روي في الصحيحين، الحديث الصحيح عن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص لما قال: كنت أكتب كل شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحفظه. يقول: فنهتني قريش، قالوا: كيف تكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء وهو يتكلم في الغضب والفرح؟
0: رجعنا لمفهوم البشرية ثاني.
1: نعم، ماذا ظنوا؟ ظنوا أنهم يعني كبشريتهم في الغضب والفرح قد يتكلم بما لا يتكلم به الإنسان وهو في حالة الاستقامة. حتى القاضي يعني من لا يحكم وهو في حالة الغضب أو في حالة الفرح. فيقول: فأمسكت عن الكتابة وأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. يقول: فأشار إلى فمه الطاهر الشريف، فأشار إلى فمه وقال: اكتب، فوالله لا يخرج من هذا، أو فوالذي نفسي بيده لا يخرج من هذا إلا حقا. إذن كل ما خرج من فمه صلى الله عليه وسلم في حالة الغضب، في حالة الفرح، في حالة في أي أحواله، فهو حق ومعصوم قد عصمه الله سبحانه وتعالى. هذا دليل من السنة. وكذلك الأدلة التي وردت عن في سيرته صلى الله عليه وسلم بأنه لا يوجد دليل واحد، فليأتوا لنا بدليل واحد من السنة أو من السيرة يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم ارتكب ولو صغيرة قبل النبوة، ولو صغيرة، لا أقول كبيرة، ولو صغيرة،
0: أي منذ ولادته
1: الشريفة، منذ ولادته، بل حتى خلاف الأولى لما أراد أن يذهب ليتسامر في عرس لقريش ألقى الله سبحانه وتعالى عليه النوم وحفظه ومنعه من أن يذهب مع هؤلاء القوم. مع
0: العلم
1: هي مسامرة مباحة،
0: نعم،
1: لكن انظر لكيفية أن يحفظ الله سبحانه وتعالى نبيه
0: صلى الله عليه وسلم.
1: فيعني أدلة السنة كثيرة، ونتحدى أن يأتوا لنا بدليل واحد من السيرة من السنة أنه ارتكب ذنبا واحدا صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قد شرح الله سبحانه وتعالى له صدره أكثر من مرة، وأخرج حظ الشيطان منه في صغره صلى الله عليه وسلم. وسنعود إلى الذين يقولون بأنه بشر، كيف شق جبريل صدره وأخرج قلبه ولن يمت وهو ينظر إلى جبريل؟ فعن أي بشرية يتحدثون؟
0: أصغر تدخل جراحي،
1: نعم،
0: وبنج وعمليات ودكاترة.
1: فهذه هي الأدلة من السنة باختصار. يعني
0: جزاكم الله كل خير يا سيدي. هذا من القرآن الكريم والسنة المشرفة، لكن ما رأي العقل بمفهوم العصمة؟ هل العقل يعني يقول مستحيل أن يكون هناك شخص معصوم، أم يقول لا بد أن يكون هناك شخص معصوم؟ ما هو رأي العقل في العصمة وأدلة العقلية للعصمة؟
1: العقل السليم يقرر ويقول لا بد أن يكون النبي معصوما. هذا العقل السليم. لما؟ لأن العقل يقول إذا كان النبي غير معصوم فهو سيحتاج إلى من يسدده.
0: نعم،
1: وهذا الذي يسدده إما أن يكون معصوما إذن هو النبي،
0: نعم،
1: وإما أن يكون غير معصوم إذن سيحتاج إلى من يسدده
0: كمان.
1: وهكذا هلم جرا، وسنقع في التسلسل الذي أساسا العقل السليم ينفي التسلسل.
0: نعم،
1: ينفي التسلسل، يعني شيء إلى ما لا نهاية، هذا غير مقبول في العقل السليم، مستحيل.
0: يجب أن يكون هناك مرجعية تصحح.
1: طبعا،
0: فهذه المرجعية هي النبي.
1: إذن انظر، هذا هو العقل.
0: نعم،
1: الدليل العقل الثاني، ما دام الله سبحانه وتعالى قد أمرنا باتباع النبي، إذن النبي قدوة.
0: نعم،
1: وما دام النبي صلى الله عليه وسلم قدوة فلا بد أن يكون معصوما، لأن العقل لا يقبل أن يقتدي بمن هو أقل منه درجة أو بمن يقع في الخطأ.
0: نعم،
1: دائما العقل يقتدي بالكامل.
0: نعم،
1: أنت تقتدي بالكامل بالذي لا يخطئ، بالقدوة. إذا ننظر، هذا دليل ثاني من العقل. الدليل الثالث من العقل، الله سبحانه وتعالى وصف الذين يرتكبون الذنوب والمعاصي بالظلم، وقال هو لا يحب الظالمين، يعني صرح في أكثر من موضع بأن الله سبحانه وتعالى لا يحب الظالمين. ومن يرتكب الذنوب والمعاصي هذا ظالم لنفسه. فالعقل يقول إذن الأنبياء والمرسلون لا لا يرتكبون الذنوب والمعاصي لأنهم خارجون عن دائرة الظالمين وخارجون عن دائرة الظلم،
0: وهم المحبوبون عند الله.
1: نعم، إضافة إلى أن الله سبحانه وتعالى لما قال في القرآن الكريم لسيدنا إبراهيم إني جاعلك إماما، والإمام جعل ليؤتم به.
0: نعم.
1: فالعقل يقول يستحيل أن يكون هذا الإمام مذنبا عاصيا ضالا، فكيف سيؤتم به وكيف سيقتدى به وكيف سيطاع فيما سيأمر. فهذه كلها أدلة عقلية باختصار جدا تدل على يجب أن نعتقد كمال العصمة في الأنبياء والمرسلين.
0: نعم، جزاكم الله كل خير يا سيدي. يعني في هذه الحلقة بينا أن العصمة موجودة في الكتاب المشرف كتاب الله عز وجل وفي سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأن العقل لا يقبل عدم وجود العصمة لأنه سيكون حائر، سيكون محتار، كيف بمن أتبع، كيف أتبع إذا لم يكن هناك نموذج يحتذى به. فلا بد للإنسان أن يعتقد العصمة مستندا للكتاب والسنة ومستندا إلى العقل. جزاكم الله كل خير يا سيدي، وإلى هنا تنتهي رحلتنا اليوم. نشكر فضيلة مولانا الشيخ خلدون الهيتي القادري على ما يجود علينا به في هذه الحلقات، ونستودعكم الله ورسوله.

إشارات العارفين، برنامج يقف عند مقامات الأنبياء والمرسلين ويرفع الإشكالات والشبهات عن سيرهم وأحوالهم، مستضيئا بعلم التنزيه وبأقوال العلماء، مع فضيلة الشيخ خلدون الهيتي القادري، حوار الدكتور محمد عدنان المدني.

المتابعون الأعزاء، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات نرفع لحضراتكم أذان الظهر على الهواء مباشرة من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم بحسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. عصموا حفظوا ومنعوا، إلا بحق الإسلام أي لا تستحل دماؤهم أو أموالهم بعد دخولهم في الإسلام إلا لحد شرعي أو تقصير في أداء واجب أو ترك منهي. حسابهم على الله حساب بواطنهم وصدق قلوبهم على الله تعالى، لأنه سبحانه هو المطلع على ما فيها. ويرشدنا الحديث إلى أن دماء المسلمين وأموالهم مصونة، وفيه إشارة إلى منزلة الصلاة والزكاة في الإسلام. عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. الإحسان هو ما حسنه الشرع ويكون بإتقان العمل. القتلة بكسر القاف الهيئة والحالة التي يكون عليها القتل. وليحد يقال أحد السكين وحدها واستحدها. شفرته أي السكين وما يذبح بها. والحديث قاعدة من قواعد الإسلام الهامة، لأنه دعوة كريمة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإحسان في كل عمل. وقد نص الحديث على وجوب الإحسان، وهو الإحكام والإكمال والتحسين في الأعمال المشروعة، وقد أمر الله به في كتابه العزيز فقال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. يصمت بمعنى يسكت. فليكرم جاره فليقدم له الخير ويكف عنه الأذى والشر. فليكرم ضيفه أي يحسن إليه ويقدم له القرى، وهو طعام الضيف. ويستفاد من الحديث حرص المسلم على أن يتكلم بما فيه نفع، وأن يمسك عن الكلام المحرم في أي حال من الأحوال. وفي الحديث إشارة إلى أن إيذاء الجار خلل في الإيمان يسبب الهلاك، وفيه إشارة أيضا إلى أن إكرام الضيف من الإيمان ومن مظاهر حسن الإسلام.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن سعيد الجريري قال: سمعت أبا الطفيل يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري. قلت: صفه لي. قال: كان أبيض مليحا مقصدا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفلج الثنيتين، إذا تكلم رؤي كالنور يخرج من بين ثناياه. باب ما جاء في خاتم النبوة. عن علي بن حسين بن واقد قال: حدثني أبي قال: حدثني عبد الله بن بريدة قال: سمعت أبي بريدة يقول: جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب، فوضعت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا سلمان، ما هذا؟ فقال: صدقة عليك وعلى أصحابك. فقال: ارفعها، فإنا لا نأكل الصدقة. قال: فرفعها، فجاء الغد بمثله، فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: ما هذا يا سلمان؟ فقال: هدية لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: ابسطوا. ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فآمن به، وكان لليهود، فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكذا وكذا درهما على أن يغرس لهم نخلا فيعمل سلمان فيه حتى تطعم، فغرس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النخيل إلا نخلة واحدة غرسها عمر، فحملت النخل من عامها ولم تحمل النخلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما شأن هذه النخلة؟ فقال عمر: يا رسول الله، أنا غرستها. فنزعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فغرسها، فحملت من عامها.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن فائد مولى عبيد الله بن علي بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حدثني عبيد الله بن علي عن جدته سلمى أن الحسن بن علي وابن عباس وابن جعفر أتوها فقالوا لها: اصنعي لنا طعاما مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويحسن أكله. فقالت: يا بني، لا تشتهيه اليوم. قال: بلى. اصنعيه لنا. قال: فقامت فأخذت شيئا من شعير فطحنته ثم جعلته في قدر وصبت عليه شيئا من زيت ودقت الفلفل والتوابل فقربته إليهم فقالت: هذا مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويحسن أكله. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: أتانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في منزلنا فذبحنا له شاه، فقال: كأنهم علموا أنا نحب اللحم. وفي الحديث قصة.
0: والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مامن كل مخيف، يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها وخبير. اللهم أني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة. وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.

إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله

الله أكبر الله أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله

0: الله أكبر. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استولوا الصلاة، اهتدوا تراسوا، اساءوا الأقدام، يرحمني ويرحمكم الله.

0: Allahu Akbar.
1: Allahu Akbar.
0: إلا نبي الله من المشركين.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: أنا وذريتي.

0: الحمد لله، الحمد لله الملك الكريم الخلاق مقسم الأرزاق وفاتح كل باب مغلاق. نحمده سبحانه وتعالى الذي أحضرنا وإياكم في هذه المحاضر الكريمة العظيمة، ونصلي ونسلم على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي دعانا إلى مكارم الأخلاق وحذرنا من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق، ونسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لمرضاته كما وفقنا وإياكم للحضور بمثل هذه المجالس وهذه المحاضر التي يترقى الإنسان فيها ويتزكى ويتصفى ويترقى إلى أوج الخيرات وأوج المعارف، فنسأله سبحانه وتعالى كما وفقنا أن يقبلنا، ولو لم يرد سبحانه وتعالى القبول لعبده لما وفقه، كما قال سيدنا الإمام العدني: لو لم تردن إلى ما أرجو أطلبه من فيض فضلك ما ألهمتني الطلبة. والشان كل الشان أن نتبع على وفق المحبة، على وفق الآداب، على وفق الأخلاق والسلوك. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فالله سبحانه وتعالى سرد لنا أعمال الأنبياء وصفات الأنبياء. يقول الله سبحانه وتعالى: واذكر من الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. واذكر في الكتاب إبراهيم. وهكذا يسرد لنا صفات الأنبياء وأعمالهم. لكن لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يصف نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي جمع أشتات الفضائل وجمع أشتات خلاصة الخلاصة من التقوى ومن جميع محاسن الشريعة، يقول الله سبحانه وتعالى فيه: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. فالخلق العظيم هو الجامع الشامل لجميع أشتات الفضائل وجميع أشتات الأعمال الصالحة كلها، والذي فيها تصفية لجميع من جميع الرذائل. فهكذا أخبرنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فكيف بأخلاقنا نحن إذا تعلمنا ودرسنا وتعلمنا هذه التعاليم، نأخذها على وصف الأدب، على وصف الاتباع، على وصف المحبة لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فهنا تتجسد هذه الأخلاق في هذه الأعمال. لأن الأخلاق عبارة عن أدب ووصف يشمل جميع هذه المحاسن وهذه الصفات. الله سبحانه كيف أدبنا مع ربنا سبحانه وتعالى؟ أولا الأدب مع ربنا، كيف أدبنا معه سبحانه وتعالى؟ نتأدب مع ربنا بالمسارعة في مرضاته سبحانه وتعالى، وأن نقدم أوامره سبحانه وتعالى على رغباتنا وعلى ما يحب الإنسان من هذه الحياة الدنيوية الفانية. يقدم أوامر الله سبحانه وتعالى وينتهي عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه من جميع النواهي، ويسارع المرضات الله سبحانه وتعالى كذلك في أن يكف بصره عما لا يحل له. يقول نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: النظرة سهم من سهام إبليس المرجوم. قال: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس المرجوم، من تركها، يقول الله سبحانه وتعالى: من تركها من مخافتي أبدلته إيمانا نجد حلاوته في قلبه. وهكذا جميع الأوامر، كل أمر الله سبحانه وتعالى أمرنا به فيه خير كبير. وهكذا النواهي التي أفضل الأعمال، يقول قالوا: أفضل الأعمال هي الانتهاء عن المعاصي والعياذ بالله. الاحتراز من المعاصي هي أفضل الأعمال وأفضل ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك الأوامر الواجبات، يقول الله سبحانه وتعالى قال ما تقرب إلي المتقربون بمثل أداء ما افترضته عليهم ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. كيف أدبنا مع نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ أدبنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أن نسارع كذلك إلى ما يحبه صلى الله عليه وسلم، وما يأمرنا به صلى الله عليه وآله وسلم أن نجسد هذه الأخلاق وهذه الأعمال وهذه الأهداب. كيف استيقاظك من النوم؟ إذا استيقظت من النوم كيف أدابك في الصلاة، حضورك في الصلاة؟ كيف حضورك مع الله سبحانه وتعالى إذا دخلت البيت، إذا تناولت الأكل أو الشرب؟ كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب؟ كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل؟ كيف يجلس؟ كيف يعامل أهله؟ هذه الآداب. كيف نحن من هذه الآداب مع أدبك مع النبي صلى الله عليه وسلم أن تحب النبي صلى الله عليه وسلم بإخلاص وأن تحب أصحابه وأهل بيته. يقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أحب الله لما يغذوكم به من نعمه وأحبوا أهل بيت وأحبوني لحب الله وأحبوا أهل بيتي لحبي. وجاء عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول في محبة أهل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم، يقول ما أثبتكم على الصراط أشدكم محبة لأهل بيتي ولأصحابي. هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم. إذا بغت الثبات على الصراط عند النبي يوم القيامة، هذا الصراط الممدود الذي طوله 1500 سنة، تمر على هذا الصراط ما في دخول إلى الجنة ولا درجات العلا إلا بعد أن تمر على هذا الصراط الدقيق، أدق من الشعر وأحد من السيف. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم أثبتكم على الصراط أشدكم محبة لأهل بيتي ولأصحابي. ويقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أشتد غضب الله على من آذاني في عترتي والعياذ بالله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من أسدى جاء عنه صلى الله عليه وسلم من أسدى خيرا لأحد من أهل البيت قال فأنا أكافئه يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يكافئك. وهكذا أدبنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في اتخاذ هذه السنن وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وموالاة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومن يواليه. كيف أدبنا مع الوالدين؟ الوالدين الذي الله سبحانه وتعالى في القرآن كم مرة يقول وبالوالدين إحسانا. لو قال مرة واحدة وبالوالدين إحسانا يكفي، إلا في مواضع كثيرة وبالوالدين إحسانا. إحسان معنى أن تؤثر ما الإحسان إليهما قبل أن يطلبا منك الإحسان. الإحسان أن تقدمهما على رأيك وعلى رغباتك. يقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات. ويقول صلى الله عليه وسلم من أحزن والديه فقد عقهما والعياذ بالله. ومن أعظم الكبائر عقوق الوالدين. قالوا يا رسول الله ما الكبائر؟ قال الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين والتولي وشهادة الزور والعياذ بالله. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم كما في الحديث نسمع قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إيش إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. أين القول الكريم؟ واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هكذا أمرنا هذه الأخلاق والآداب مع الوالدين. الآداب مع الأهل، كيف آدابك مع أهلك مع أرحامك مع صلة الأرحام؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلة الأرحام مثرات في الأموال منسات في الآجال. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم والعياذ بالله. كيف آدابك مع أهل بيتك؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. أنا خيركم خير هذه الأمة، هي خير الأمم، والله سبحانه وتعالى ميزها وفضلها. فكيف يكون خير هذه الأمة؟ قال خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهله. فهل قمت بما هو خير لأهلك وأنت استرعاك الله سبحانه وتعالى هذه الرعية. قال من استرعاه الله رعية فمات يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة وأدخله النار والعياذ بالله. الذي يغش رعيته ولا يقوم بهم ويهملها، يقول ونعاده يجلب لهم أشياء والعياذ بالله، يعني تخالف الشرع تخالف الأوامر والنواهي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعض انتشرت كثير من الأشياء والعياذ بالله والأزياء، كثير من الناس يأتي لأهله شيء من الثياب المزرية أو من تشبهات الكفار والعياذ بالله. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، قال قوم بأيديهم صياط كأذناب البقر، وهذا صنف. والصنف الآخر قال ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة إلعنوهن فإنهن ملعونات والعياذ بالله. قال لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن جيم أن ريحها ليجد من مسيرة 500 عام. هكذا جاء عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ننتبه من أولادنا، ننتبه من نسائنا، ما أدبك مع الشيبة المسلم العقال الشيبان، يجب علينا أن نحترمهم وأن نتأدب معهم. جاء عنه صلى الله عليه وسلم قال إن من إجلال الله إكرام ذي شيبة المسلم. إكرام ذي شيبة المسلم هذا يعتبر إجلال لله سبحانه وتعالى. فقال ما أكرمه شيخا لشيخوخته لكبر سنه إلا قيض الله من يكرمه أيام شيخوخته، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم الذي يكرم كبار السن. فهذا فيه بشارة على أن الله يطول عمره حتى يقيض من يكرمه في أيام كبره. وهكذا يجب علينا أن نكون مع عامة الناس. كيف أدبنا مع عامة الناس؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا أحاسنكم أخلاقا. ويقول صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأهل الجنة؟ من أهل الجنة؟ قال كل هين لين قريب سهل. هذا من علامة أنه من أهل الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من خواص أهلها. وقال ألا أخبركم بأهل النار؟ قال كل جواض غليظ، ما كل عتل جواض غليظ مستكبر والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا لأحسن الأخلاق. لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، وأنت المستعان وعليك البلاغ. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا على سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يتوفانا على ملته ويحشرنا بزمرته وهو راض عنا أكمل رضا في خير ولطف عافية والعفو.
1: اللهم صلِّ وسلِّم.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله.

خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. أكان عند الله وجيها وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعيذ نفسي بالله تعالى من كل ما أسمع بأذنين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبطش بيدين ويتكلم بشفتين. حصنت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأحذر من الجن والإنس وأن يحضرون. عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. اللهم إني أجعلك في نحور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم وتحيلي ومكرهم ومكائدهم. أطفئ نار من أراد بي عداوة من الجن والإنس. يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا محيط. سبحانك يا رب ما أعظم شأنك وأعز سلطانك. تحصنت بالله وبأسماء الله وبآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله ورسل الله والصالحين من عباد الله. حصنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام وكنفني بكنفك الذي لا يرام وارحمني من قدرتك علي فلا أهلك وأنت ثقتي ورجائي. يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين يا درك الهالكين يا درك الهالكين. اكفني شر كل طارق يطرق بليل أو نهار إلا طارق يطرق بخير إنك على كل شيء قدير. بسم الله أرقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد. الله شفائي. بسم الله رقيت. اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي أنت الشافي وعافي أنت المعافي. لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد ارفع عني كل تعب شديد واكفني من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد. واجعل لي نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك. يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام أسألك أن تكفيني من شر كل ذي شر إنك أنت الله الخالق الأكبر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال. يا رحمن الرحيم.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.
1: كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: آداب سلوك المريد، برنامج علمي روحي يشرح كتاب رسالة آداب سلوك المريد للإمام العارف بالله الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رحمه الله تعالى، في دروس ترسخ في القلب معاني السلوك والتزكية. شرح وتقديم الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. من رسالة آداب سلوك المريد للإمام الشيخ قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد، نفعنا الله به وبكم في الدارين آمين. فصل: اعلم أن أول الطريق باعث قوي يقذف في قلب العبد، يزعجه ويقلقه ويحثه على الإقبال على الله والدار الآخرة وعلى الإعراض عن الدنيا وعما الخلق مشغولون به من عمارتها وجمعها والتمتع بشهواتها والاغترار بزخارفها.
3: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ونسأل الله أن يكرمنا وإياكم بالصدق في السير حتى يوصلنا إليه بمحض فضله. افتتح الإمام الحداد كتابه بهذا الفصل، واستعمل في خطابه في كثير من كتبه الإمام الحداد هذه الصياغة، وهو الخطاب للمستمع أو للقارئ بقوله اعلم. وقال في كتابه آداب سلوك، في كتابه رسالة المعاونة، وإنني استعملت هذا الأسلوب أولا أنني أقصد بهذا نفسي وأخي الذي طلب مني الوصية وكل من يقرأ هذا الكتاب، فإن لهذه الكلمة وقعا في النفس. الله سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اعلم أنه لا إله إلا الله. فهذا فيه نوع من الإيقاظ للذهن وللنفس للانتباه. وافتتح كتابه بهذا الفصل الذي يبين فيه أول ما يكون في أمر الطريق والسير إلى الله سبحانه وتعالى، بأنه هو باعث يبعثه الحق سبحانه وتعالى، حركة في الضمير، حركة في القلب توقظ القلب. فهذا الإيقاظ للقلب يسبب له هذا الانزعاج والرغبة والقلق والحركة، ويبدأ بالبحث عن أسلوب أو سبيل الوصول إلى ربه سبحانه وتعالى. فمن قذف في قلبه هذا البعث فليحمد الله تعالى، فإنه من النعمة العظيمة، ومن لم فليسأل الله سبحانه وتعالى أن يقذف في قلبه هذه الرغبة الصادقة الجادة. أسأل الله أن يجعلنا إن شاء الله ممن اجتباهم ربهم سبحانه وتعالى. طيب.
2: وهذا الباعث من جنود الله الباطنة، وهو من نفحات العناية وأعلام الهداية، وكثيرا ما يفتح به على العبد عند التخويف والترغيب والتشويق وعند النظر إلى أهل الله تعالى والنظر منهم، وقد يقع بدون سبب.
3: نعم. إذن هذا الباعث هو من لوائح عناية الحق سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى له في الدهر نفحات، كما قال لنا صلى الله عليه وسلم: ألا إن لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها. فغالبا ما يكون هذا الباعث يحصل في المناسبات والمواسم والساعات الشريفة والأماكن الشريفة، من صلاة أو قيام أو حضور مجلس عام فيه ذكر لله أو في الحرمين الشريفين وغير ذلك. وكثيرا ما يحصل عند النظر إلى الصالحين والنظر منهم، وفي ذلك كثير من الأخبار من سيرته صلى الله عليه وسلم إلى آخر هذه الأمة، الكثير من الأخبار ممن حصلت له هذه النفحة وهذا الباعث في لحظة نظر إلى أحد من عباد الله الصالحين، أو في حالة نظر من هذا الرجل الصالح. وأحيانا يكون في ساعة في ساعة بدون سبب، يكون إنسان هكذا في طريق أو جالس فيحصل له هذه الرغبة والبعث ولا يدري من أين. وقد وجدنا كثير من الناس ممن حصل لهم مثل هذه البواعث العجيبة القوية الدافعة بشيء جاذب إلهي رباني تدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. وذكروا أن الفضيل بن عياض أنه كان قاطع طريق في أول الأمر، ثم كان مرة يتسور في سور فسمع تاليا يتلو في بيت ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، فنازلته أنوار هذه الآية فاهتز لها وقال بلى، ثم رجع فذهب إلى مسجد فاغتسل وتاب إلى الله، فكانت هذه اللحظة. وكذلك عند الاستماع للمواعظ خصوصا من أهل الصدق، أحيانا يكون في مجلس علم أو مجلس وعظ وتذكير فيلامس الوعظ قلب المؤمن فيحركه ويزعجه، ثم سيذكر الشيخ بعد ذلك أنواع هذا. فأحيانا يكون هذا الزاعج زاعج خوف، أحيانا شوق، أحيانا رغبة، وهكذا.
2: والتعرض للنفحات مأمور به ومرغب فيه، والانتظار والارتقاب بدون التعرض ولزوم الباب حمق وغباوة، كيف وقد قال عليه الصلاة والسلام إن لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها.
3: فنحن مأمورون إذن بالتعرض، فكون الإنسان يقول لك لا إن شاء الله يجي الخير ربنا كريم، فلا يذهب إلى مواطن شريفة ولا يذهب إلى مجالس أهل الفضل والعلم ولا يتوجه

0: الزيارات الشريفة، وإن كان في أرض الحرمين يقصر في أن يذهب ليواجه الكعبة الشريفة فيطوف أو يزور الحبيب صلى الله عليه وسلم، ويقول خلاص إن شاء الله تحصل نفحة من الله تعالى هكذا. فهذا نوع من الحمق ونوع من الاستخفاف، لأن الذي دعانا للتعرض لنفحاته هو ربنا سبحانه وتعالى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، يعني لابد تستجيب أنت لداعيه حتى تجد نفحاته سبحانه وتعالى، لأنه أجر الأمور على مقدرات الأسباب هكذا. نعم.
1: ومن أكرمه الله بهذا الباعث الشريف فليعرف قدره المنيف، وليعلم أنه من أعظم نعم الله تعالى عليه التي لا يقدر قدرها ولا يبلغ شكرها، فليبالغ في شكر الله تعالى على ما منحه وأولاه وخصه به من بين أشكاله وأقرانه. فكم من مسلم بلغ عمره 80 سنة وأكثر لم يجد هذا الباعث ولم يطرقه يوما من الدهر.
0: فإذا هو منة إلهية وفضل يتطلب الشكر، ولئن شكرتم لأزيدنكم. فإذا وجدت في قلبك في يوم من الأيام حركة قوية في الرغبة للوصول إلى الله، وهذه الرغبة تكون بأحوال مختلفة، إما أن تكون قد وجدت خوفا شديدا من ذنوبك وعيوبك وأنك تستحي من الوقفة بين يدي الله تعالى، أو وجدت شوقا عظيما لرؤية رسول الله ولقائه والاجتماع به في الدنيا وفي الآخرة، أو وجدت شوقا إلى لقاء الله وفضل الله، أو وجدت رغبة في الجنة. كل هذه دواعي تدل على أن هناك جاذب اجتذبك ومناد روحاني رباني نوراني قد بعثه الله إليك كأنه رسالة. تصور أنت الآن لو أنه جاءتك رسالة من رجل كريم، لو جاءتك رسالة من سلطان أو ملك أو من شيخ تقدره أو من والد، فجاءتك الرسالة فحتى لم تعطي نفسك مهلة أن تقرأها، مسكت الرسالة هذه فرميتها، أو بصورة الحديثة اليوم جاءت الرسالة على الجهاز الموبايل حقك فعملت لها هكذا مسح مباشرة قبل أن تقرأها. فلو سألك بعد ذلك هذا الكريم أو هذا العظيم وقال لك ما فعلت برسالتي، يقول أنا الرسالة صراحة ما شفتها، ما قريتها، يعني رميتها أو مسحتها. كيف يكون موقف الإنسان عندها؟ فالباعث هذا رسالة إلهية عظيمة يبعثها في قلبك، فكونك لا تبالي بها هذا يعرض الإنسان للخطأ. والله سبحانه وتعالى لأنه من صفاته الصبور ومن صفاته الحليم، فتجده جل جلاله حليم على عباده، يبعث في قلبك باعث خير وتهمله، يبعث مرة ثانية باعث خير فتهمله، يبعث رابع، لكن يخشى الإنسان أنه لو أنه يوم من الأيام أعرض الله فإن إعراضته عظيمة خطيرة جدا. نسوا الله فنسيهم كما قال سبحانه وتعالى، فيحذر الإنسان من أن يصل إلى هذه الحالة أو إلى هذه اللحظة الحرجة. فماذا يعمل؟ أول شيء يشكر الله، إذا وجد في قلبه الرغبة هذه يقول الحمد لله أنني يعني لا زال في هذا النور والرغبة. فعليه الآن تجاه هذا الباعث أن يحفظه وأن يقويه. سيذكر الإمام الحداد باختصار كيف تحفظ هذا الباعث وكيف تقويه. نعم.
1: وعلى المريد أن يجتهد في تقويته وحفظه وإجابته، أعني هذا الباعث، فتقويته بالذكر لله والفكر فيما عند الله والمجالسة لأهل الخير، وحفظه بالبعد عن مجالسة المحجوبين.
0: فإذا 3 أشياء ذكرها التي تكون فيها تقوية لهذا البعث: الذكر والفكر ومجالسة أهل الله. فإذا بعث في قلبك باعث الرغبة فاعلم أنك ينبغي لك أن تديم الذكر لله، والذكر ضد الغفلة، والغفلة أشد داء وأعظم حجاب بين العبد وبين ربه. فالله تعالى يريد من عبده أن يكون حاضرا معه متذكرا له. ولهذا نوع لنا أصنافا من الأعمال الصالحة حتى نبقى نحن دائما في إقبال عليه، ساعة في صلاة، ساعة في صوم، مرة في دعاء استيقاظ، مرة في وضوء، عندما نخرج، عندما ندخل. وينبغي للإنسان أن يكثر من ذكر الله، وسيأتي معنا الكلام عن التفاصيل في ذكر الله سبحانه وتعالى. أما أن يكون إنسان مهمل لذكر الله تعالى، يصبح ويمسي وهو متغافل وجاهل ولاهي وساهي، ثم يريد نورانية هذه رغبة الإقبال أن تبقى، يجيك واحد يقول لك يا شيخ أنا كان يعني قبل أيام أو في رمضان كان عندي رغبة وبدأت هكذا عندي همة، والآن خلاص أنا انطفت عندي همتي وانتكست ورحت للمعاصي وخلطت وخبط. هذا لم يكن هذا بدون سبب، السبب أنك لم تعرف للبضاعة التي أكرمت بها حقها. ولو أدمت الذكر فنظمت أورادك على أوقاتك على أوراد الذكر، فإنه لن يذهب عنك هذا الباعث. والفكر بما أنواعه سيأتي كذلك، والارتباط بأهل الله وهو أساس عظيم في دوام الإقبال على الله. فإن أهل الله تعالى مذكرين لأنهم ذاكرين مذكورين. هذا العبد ذاكر مذكور، فمجرد مجالستك له أنت في ذكر، أنت في حضرة ذكر. هذا عبد ذاكر وعبد مذكور، فأنت إذا جالسته المرء من جليسه، فصرت أنت في حالة من حالات الذكر حتى وأنت ساكت، حتى وهو ساكت، لكن نور الذكر يكون هو المتغشي لمجلسك هذا ولحضورك هذا. ولهذا كان الصحابة يجدون من مجالستهم لرسول الله أحوالا شريفة منيفة عظيمة لا يجدونها مع أنفسهم، لأنهم جالسوا أعظم الذاكرين والمذكورين عند الله. كذلك ينبغي للعبد هكذا أن يكون له مجالسة مع أهل الله سبحانه وتعالى، وهي من أعظم المنبهات والمذكرات للعبد. نعم، وهو قد جاء أنهم الأولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، إذا رأيتهم ذكرت الله سبحانه وتعالى. وكذلك لأن أغلب مجالسهم لا يدور فيها كلام عن الدنيا وعن أخبار السياسة وعن أخبار الاقتصاد، إنما تجدهم مشغولين بربهم سبحانه وتعالى. فإذا وجدت شيخا صادقا صالحا من هذا النوع فاستمسك به وتشبث به، فإنه الإكسير وإنه الحبل الممدود من الله سبحانه وتعالى لك. نعم.
1: وحفظه بالبعد عن مجالسة المحجوبين والإعجابين

0: دائما ومن سنوات كثيرة ما أنبه أولادي وطلابي وأصحابي وكذا من يرغب في السلوك، يقول يا أخي الآن أنت في هذه الحالة جيت تقبل، جيت تسألني عن أمور سلوكك تستنصحني، أول الآن أريدك تشوف قائمة أصحابك وعلاقاتك اشطب. إذا لم يكن عندك الجرأة أن تشطب علاقات وأن تترك جلسات معينة أو بشكات ومجموعات معينة فلا تأتيني، لأنك أنت إنسان ما فيك قابلية، ولو كان فيك قابلية لكنت تترك لأجل الله كل من هو يحجبك ويبعدك عن الله. هذه قاعدة أساسية في القرآن، الله تعالى كثر لنا من بيانها، قضية الولاء، قضية ميول القلب. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. إذن قضية الولاء هذه تكررت لنا في كل سور القرآن تقريبا، أحيانا بالتصريح وأحيانا بالتلميح. فالمؤمن إذا لم يتخذ هذا القرار فإنه سيكون قد أذهب مدد الله الذي أمده. والثاني الشيطان المترصد، الشيطان بمجرد يرى فيك رغبة الإقبال يجند جنوده وجيوشه كلها ليسلبك ذلك. هذا الذي سنتكلم عنه إن شاء الله في درسنا القادم بحول الله تعالى. نسأل الله أن يقذف في قلوبنا أنوار الرغبة والإقبال عليه، وأن يحفظ علينا ذلك، وأن يمدنا بمدد عنايته ورعايته، إنه أكرم الأكرمين. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
1: آداب سلوك المريد، برنامج علمي روحي يشرح كتاب رسالة آداب سلوك المريد للإمام العارف بالله الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رحمه الله تعالى، في دروس ترسخ في القلب معاني السلوك والتزكية. شرح وتقديم الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف.
2: الإنسان إذا أخبر بسر فله ثلاث حالات: واحد، أن يصرح له من أخبره بعدم الإخبار ويستأمنه عليه وينهاه عن إفشائه، فلا يجوز له أبدا أن يخبر به وأن يخون الأمانة. اثنان، أن تدل القرينة الفعلية على أنه يريد منه كتمه، كأن يحدثه ويلتفت ليتأكد أنه لا يسمعه أحد. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة، أي يجب حفظها. ثلاثة، أن تدل القرينة الحالية على عدم الإخبار به، كأن يطلع المريض الطبيب على عيب في جسده فإنه حتى ولو لم يستكتمه عليه لا لفظا ولا إشارة فإن قرينة الحال توجب كتم ذلك، وهذا أيضا يقع مع المفتي والمستشار ونحوهما.

0: حروف ومعان، برنامج يسلط الضوء على كثير من القضايا الاجتماعية مع وضع الحلول والمعالجات بأسلوب سهل وميسر. حروف ومعان مع فضيلة الحبيب حسين بن عبد القادر بالفقيه رحمه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عدنا يقولون والعود أحمد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للخير ويجعلنا من أهل الخير. البرنامج هذا إن شاء الله سيكون بعنوان حروف ومعاني. حروف ومعاني، ومعروف عندنا الحروف هذه الأبجدية الطويلة العريضة. نقول أول مرة عندنا أول حرف من حروف الهجاء التي نتعلمها في المدرسة وعاد نحن صغار، الألف. وبنقف عند كلمة ألف ذي لجل نتفطن. كثير من الناس لما يقرأ سورة البقرة يقول ألف لام ميم، وهذا غلط لازم نصححه، لأن الألف معناه عشر ميه، معناه عدد، ما هو معناه حرف. لكن لابد علينا نقول ألف لام ميم. إذن حرف الألف هذا هو الحرف الأول الذي بيكون إن شاء الله في كلامنا في هذه الحلقة إن شاء الله. رجعنا الله إن شاء الله، هذا كلام مفيد. في أول كلام لازم نحن دائما نبدأ بخير ما يبدأ به، الله. الله لفظ الجلالة، وما سمي أحد بهذا الإنس أبدا غير الله سبحانه وتعالى. ولما نقول الله لازم نفخمها ولازم نعظمها ولازم تكون لنا لها في قلبنا هيبة واحترام. الله هذه التي خلت ذاك الأعرابي اللي جاب يقتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، انتفضت أداه لما جاء حاول بيقتل النبي، وكان النبي راقد ولا عنده حد حرس لا بالبنادق ولا بأي شيء، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم نايم لعله تحت شجرة أو في عريش أو في مكان وليس عنده أحد. المهم جاء أراد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الرجل بدوي وكافر، أعرابي كافر، لكنه قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من يمنعك مني يا محمد، يعني من بيردك الحين لو بقتلك السيف معي وانت بدون سلاح ولا عندك حد حارس ولا شيء، ولكن أنا بقتلك. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الله بصوت مؤمن، بصوت نبي، بصوت عظيم، بصوت يخوف. ارتجفنا هذا الرجال هذا وسقط السيف من يده والعاد قدر يقي شيء. يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ السيف وقال له من يمنعك مني يا أعرابي؟ قال لا أحد، أنت رجل طيب وابن طيب. وهذه الكلمة دائما يكررها من كل من عجز عن قتل صاحبه وعن أذية صاحبه وعن دفاع نفسه، يقول أنت لا رجال طيب، كما قالوا ذيك الأيام في لما دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما المكة ومعه 10,000 فرد من المسلمين كلهم يشوفون محمد يحبونه أحسن من أنفسهم. كلمة قوية كبيرة جم، يعني نحن لازم نحب الله ثم نحب النبي أحسن من أنفسنا، لأن نحن ما نحن شيء أبدا إلا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الذي علمنا كل خير، وفي كل خير وفي كل طريق وفي كل معروف أول ما يقف أمامنا النبي صلى الله عليه وسلم معلما ومرشدا وواعظا، هذا افعلوه وهذا لا تفعلوه وهذا لا تسألوا عنه، لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم. لذلك هذا الأعرابي قال أخ كريم وابن أخ كريم، كما قالوا ذلك الجماعة لما جمعهم تحت الصفا وقال لهم ما ترون أني فاعل بكم، أبلقي بكم، معي 10,000 كلهم يحبون أحسن من أنفسهم، دا جاءوا إلى فتح مكة وأنتم الآن قليل وأنتم آذيتوا نحن 13 سنة، هكذا يقول لسان حاله، ما قال لهم كذا، وعذبتوا المسلمين وهكذا، ما ترون أني فاعل بكم. عندما يقول لك واحد وانت قدامه ومعه القوة وانت ضعيف يقول لك أجيبك أنا، تصور كل شيء في عقلك، أنا سبيت الرجال هذا، أنا شتمت الرجال هذا، أنا أخذت مال الرجال هذا، أنا آذيت أولاده، أنا آذيت أهله، بتفطن هذه كلها. فهم تذكروا هذا وسكتوا، قالوا له أخ كريم وابن أخ كريم. والإنسان ينسى دائما أو يتناسى، هم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة كان لقوبه خبوا وقفاه وجابوا له خلق، جابوا خلق وطرحوا جائزة كبرى، ما هي حق اليا نصيب، جائزة كبرى حق المكة، قالوا من جاب محمد هو أبو بكر ميت ولا حي بنعطيه 1000 ناقة عشرة، يعني حامل، معناها الآن لو كانت الآن بحوالي 500 مليون ريال. فإذا كل هذا من شأن النبي. قالوا لا أخ كريم وابن أخ كريم. فجوب عليهم النبي صلى الله عليه وسلم صاحب القلب الكبير صاحب الرحمة اللي وصف ربي بالرحمة، رؤوف رحيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا النبي الرؤوف الرحيم، هذا النبي الذي قلبه فرغ وما في شيء، لا حقد ولا حسد ولا بغض ولا شيء من هذه الأمور الخبيثة عندنا أبدا، اللي موجود عندنا بكثرة. يا ريت هلا تصدر كما قلنا، بنصدرها بنوليها بالخارج كما هذا، ولكن المسألة إنه ما ابتلانا الله سبحانه وتعالى بهذه الأمراض. أما قلب النبي فقلب نظيف. وأذكر مرة من المرات إن كنت مع الطلبة وقلت لهم إيش رأيكم بغتوا النبي يجيبهم أم ذا الخلق؟ قالوا يقتل أبوهم ولا يذبح أبوهم ولا يخلي أبوهم يحرقونهم ولا يشلون أموالهم. قلنا لما لقى كذا النبي، قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء، يعني أحرار. ليه؟ قالوا الأولاد ليه تقول هكذا؟ لماذا قال النبي هكذا؟ قلنا لهم النبي لأنه كل ما جاء الحسد بيدخل إلى قلبه ما حصل شي نفس، كل ما جاء الحقد بيدخل ما حصل شي نفس، كل ما جاء الانتقام بيدخل إلى قلبه ما حصل نفس. إذن ماشي قلبه كله ملان رحمة ومحبة وصدق وطيبة ومعاملة طيبة وتسامح وحلم، وكل كل خلق طيب في النبي، وكل خلق عيف ما يجي قد النبي لا من قريب ولا من بعيد. لا يغضب إلا لله، ولا يحب إلا لله، ولا يعاتب إلا لله، كله كلام النبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد اختاره الله وقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما أرسلناك عشان تنتقم من هذا ولا هذا ولا هذا، لا، هذا ما هو عند الأنبياء ولا عند الرسل، وخصوصا حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما أرسله الله سبحانه وتعالى رحمة، رحمة كله رحمة وعلم وحلم، كله ما معناه ما في شيء، كل جسمه رحمة، كل عينه رحمة، وقلبه رحمة، ولسانه رحمة، ورجله لا تمشي إلا رحمة، ويده لا تعمل إلا للرحمة، هكذا رحيم حتى بالحيوانات والعصافير والطيور وهذا، حتى بالذين يؤذونه. لما جاء الأعرابي ذاك إلى عند النبي فلعله كان يوزع شيء من الأموال، وقال له إيش؟ وقال له هات ما هو من مالك ولا من مال أبوك، هكذا بدوي يجلف، إيش يقولون له؟ قال سيدنا عمر رفع الدرة بيضربه، قال له لا لا يا عمر، لا يا عمر، هذا القلب العجيب. قالوا ذا لا، قالوا عطوا كما قسموا مرتين. ليه؟ قال قسم يومك فزعته وقسم يومك مثل الخلق. هذا تصرف، تصرف هكذا، أخذ بتلابيب النبي على أطراف الرقبة حقه، رقبة الثوب حقه، معناه أنه كاد أن يخنقه، هذا النبي ما في قلبه. ولذلك كل تصرف من النبي صلى الله عليه وسلم هو خير. ونحن دائما لابد، مو على كيفنا، لابد أن نحب النبي حتى أفضل من أنفسنا، ما حد يحب حد أحسن.

0: شافها شديد شوي، لكنه بعد قليل قال يا رسول الله، قالوا لبيك، قالوا أحبك حتى أحسن من نفسي. قال الآن يا عمر، يعني الآن كمل إيمانك يا عمر، يا خير كلام. وعمر قالوا ليه قلت كذا؟ قال لأنه فكرت ما عمر لولا الإسلام، لو كان مانا من المسلمين أبا يكون بكون كما أبي بن خلف ولا أمية بن خلف ولا عقبة بن أبي معيط ولا ذا، وقد حاول وقد يقتل النبي. إذا لا عقب جاءت أسباب ومصادفات إن شاء الله تجي في وقتها. معنى هذا أن حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللي بدأنا به، نحن بدأنا من عند لفظ الجلالة، لكن كل شيء يجيب نحن لا شيء، هو كذا خربطت حسين بالفقيه قفز من مطيرة لا مطيرة كما الشاش لشردت. على كل حال، سيدنا عمر بن الخطاب عرف أنه لولا إيمانه، لولا هذا، لولا أن أخته أسلمت، ولولا أنه كذا كان ما أسلم، وكان وكان وكان، ثم أصبح عمر الذي نحسبه ألف حساب. إذن نحن بدأنا بالله، والله فوق كل شيء، ونحن كلنا عبيد الله، من آمن منا ومن كفر. لذلك المؤمن يشكر الله على أنه هداه للإيمان، والكافر يا ويله، إن عاد حصل له فرصة وعاد إلى الإسلام يا بخته، وأما من مات على الكفر فجهنم أولى به. نسأل الله دائما وأبدا أن يجعل كلامنا كله خير، وأن يجعل هدايتنا في القلب قبل اللسان، وأن يجعلنا وإياكم من الصالحين، وأن نحترم كلمة الله سبحانه وتعالى. ولا بد أن يأتي حديث عن هذه الكلمة أيضا في الحلقة التي تلي هذا إن شاء الله. نسأل الله لنا ولكم التوفيق، نسأل الله لنا ولكم الخير الكثير. هذه الكلمة بدأنا بها، راجين أن يستمر هذا الكلام إن شاء الله، وراجين من الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا ما يريد لخير ما يريد هو سبحانه وتعالى. والله معنا إن شاء الله، معيننا على كل شيء، الله على كل شيء قدير، والله بكل شيء محيط، والله بكل شيء عليم. وإلى اللقاء في حلقة ثانية إن شاء الله.
1: حروف ومعان، برنامج يسلط الضوء على كثير من القضايا الاجتماعية، مع وضع الحلول والمعالجات بأسلوب سهل وميسر. حروف ومعان مع فضيلة الحبيب حسين بن عبد القادر بالفقيه رحمه الله تعالى.

من أحكام الوصية. الوصية تجري فيها الأحكام التكليفية الخمسة: 1- فتكون واجبة، كما لو كان على الإنسان حق لا يثبت إلا بالوصية، بحيث لو لم يوصي ضاع الحق، وقد يكون الحق لله تعالى كزكاة وجبت عليه، أو كفارات لا يعلمها إلا هو ولم يخرجها، وقد يكون لحقوق المخلوقين كالديون. 2- وتكون محرمة، كما لو أوصى لوارث أو أوصى بأكثر من الثلث. 3- وتكون مستحبة، كما لو ترك مالا كثيرا وورثته أغنياء فأوصى بما لا يزيد عن الثلث. 4- وتكون مكروهة، كما لو ترك مالا قليلا وورثته محتاجون فأوصى بما لا يزيد عن الثلث، لحديث: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. 5- وتكون مباحة، كما لو ترك مالا قليلا وورثته أغنياء فوصى في أمر مباح، أما إن وصى في أعمال البر والقربات فالوصية مستحبة.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.
2: لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام وأول ما رآه أنس بن مالك وجه النبي عليه الصلاة والسلام اطمأن قلبه وانشرح صدره وانشرح خاطره، فأول ما عملت أمه الغميصاء رضي الله عنها وأرضاها حملت ولدها الذي لم يتجاوز سنه 10 سنوات ووضعته بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وقالت له: يا رسول الله، إن أهل المدينة أتحفوك بتحف كثيرة وأعطوك بعطايا كثيرة، عطيتي يا رسول الله وهديتي لك يا رسول الله ابني هذا أنس، دعه عندك يخدمك ويتأدب بأدبك ويتعلم بعلمك. فتهلل وجه النبي عليه الصلاة والسلام وضم أنس بن مالك إلى صدره واغتبط به، فكان منذ ذلك الحين خادما للنبي عليه الصلاة والسلام، يحمل عصاته، يحمل وضوءه، يحمل حذاءه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومع ذلك كان قد أخذ العلم الغزير وحدث بالأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
1: برنامج حكاية صحابي يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 1 ظهرا ويعاد يوم الأحد عند الساعة 11 صباحا.

0: مواقع التواصل الشبكي، الكل يريد أن يفتي، الكل يريد أن يعلم، الكل يريد أن يرسل معلومات غير متوضح، غير متبين، غير متحقق من المعلومات. وهذه نوع أراده أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم وأعداء هذا الدين من الاستهانة بالعلم. يصير كل ينطق بالعلم، والصحابة مع علمهم وقربهم كل منهم يريد أن يكفيه أخاه عن هذه المهمة العظمى. واليوم تريد لك فتوى، فتوتين، ثلاث، أربع، 20، 30، 100، 200، 300، اتفضل. والناس يسألون، إما جوجل وإما ياهو وإما الآن حتى الذكاء الاصطناعي صار مفتيا في هذا الزمان. والذكاء الاصطناعي عبارة عن برنامج، ما يوضع فيه سيأتي به، إن خيرا وإن شرا، إن صدقا وإن كذبا، إن صحيحا وإن خطأ. كما سألته عن مسألة فإذا عجز عنها يكون جوابه دبلوماسيا، أعني لا تتعرف الصحة من الخطأ من جوابه. غاية الأمر الذكاء الاصطناعي البرنامج الجيد جوابه دبلوماسي. كم سألته عن مسألة كذا ومسألة كذا ومسألة كذا، ما يعرف إلى الآن. عاد ما أدخلت فيه معلومات التفاريع الفقهية للمذاهب، فلذلك جوابه غير صحيح.
1: دروس من الدورة التعليمية 31 تأتيكم بإذن الله تعالى يوم الخميس عند الساعة 1:30 ظهراً.

0: سيدنا عبد الرحمن بن عوف.
1: عمر بن عوف رضي الله
0: يعني عنه. رضي الله عنه. يعني وشخصية جدا جميلة.
1: وبالمناسبة هو قالها في مشكلة.
0: وفي مشكلة بالضبط. بالضبط. لما دخل على المدينة.
1: ما في جيبه ريال.
0: ولا جيبه ولا ريال. وقال لهم دلوني على السوق. دلوني على استراتيجيات السوق. ووروني كيف الوضع. ما قال لهم زي ما قلنا أنا وإنت بنتكلم إنه فين ويمين شمال ولا هذا هذا.
1: هنرجع نقولها للشباب.
0: بالضبط.
1: معمر نقول أي. للشباب انتبهوا لما جاء عبد الرحمن بن عوف، لأن يمكن بعضهم ما عارف إيش حكاية عبد الرحمن بن عوف. لما هاجر إلى المدينة المنورة دخل وما في جيبه أبدا دينار أو درهم، فقال للصحابة اللي هم أهل المدينة اللي هم الأنصار، قال جو قالوا له تأخذ فلوس نقسم لك أموالنا وكل شيء، قال لهم لا أريد شيء، بارك الله لكم في أموالكم، بارك الله لكم في مزارعكم، ولكن دلوني على السوق.
2: برنامج دلوني على السوق يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت في المساء، ويعاد يوم الاثنين عند الساعة 9:30 صباحا، ويوم الجمعة عند الساعة 1:00 ظهرا.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم. إذاعة نور الإيمان بتريم تقدم لكم نافذة مفتوحة، محاضرات مختارة تحوي مواضيع قيمة لعدد من الدعاة والمختصين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا بكم الأحبيب عمر في هذه الحلقة الجديدة، والتي نستعرض فيها بعض المسائل التي تمس الإنسان في حياته ومعتقداته وما يعيشه وما يكون في حياته كذلك. والحبيب عمر، اليوم سنتكلم عن مسألة مهمة وجميلة جدا، وهي مسألة الطمأنينة. كل الناس اليوم يبحثون عن الطمأنينة في الحياة، والذي يبحث عنها في الأمور المادية، والذي يبحث عنها في الأمور الحسية، وبعضهم يبحث عنها في الأمور المعنوية. وموضوعنا اليوم يتمحور حول التشريع، شريعة الله سبحانه وتعالى التي أنزلها على نبيه وبلغها نبيه صلى الله عليه وسلم بأفضل وجه. هل هي توصل إلى الطمأنينة؟ وكيف توصل إلى الطمأنينة؟ وقبل ما نبدأ بهذا المحور وهذا الموضوع، أول نريد أن نحرر المصطلحات. الطمأنينة، ما هي الطمأنينة؟ وما حقيقة الطمأنينة؟ وكذلك التشريع، ما هو التشريع؟ وكيف هذا التشريع يوصل إلى هذه الطمأنينة؟ تبدأون معنا يا سيد الحبيب.
2: تفضل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحاب الهدى المهتدين ومن اكتفاهم واتبع هداهم إلى يوم الدين. شكر الله لكم هذه الاستضافة، وأسأل الله أن ينفع بهذه الحلقة وأن يوصل إليه فيها ومنها إن شاء الله تعالى ما يكون نافعا مفيدا إن شاء الله تعالى.
1: جزاكم الله خيرا.
2: الله سبحانه وتعالى لم يترك الناس هملا، وإنما أكرمهم سبحانه وتعالى بالدلالة على الهداية التي تفيدهم في أمر دينهم ودنياهم، وتحسن لهم معاشهم، وتحسن لهم آخرتهم التي هيأها الله سبحانه وتعالى لهم. فأرسل الرسل مبشرين ومنذرين، يكون لهم التوجيه للناس، ويكرم الله المستجيبين لدعوتهم بأن يحيوا الحياة الطيبة التي يعيش فيها الإنسان مستقرا منعما طيب النفس. وهذه منة من الله سبحانه وتعالى، منى بها على العباد، وأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الممنون عليهم بالرسالة عليه الصلاة والسلام، الرسالة التي فيها حياة الدنيا السعيدة وفيها المال الحسن للمستجيبين لله ولرسوله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالدعوة تكون للحياة، والحياة لا تطيب إلا إذا كانت مستقرة، واستقرار الحياة يكون بالعيش الذي يكون غير مكدر. والأمن مهم في هذه الحياة، وهو الذي أمر الله سبحانه وتعالى به، وهيأه سبحانه وتعالى للخلق أجمعين، فهيأ لهم الأمن ودلهم على ما يبعث فيهم الأمن، وإلى ما يجد عندهم الأمل في تجديد الحياة التي يكون بها العيش الحسن، ويكون بها العيش الدائم الطيب بطرقه المشروعة. الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل يهدون الناس ويصلحون أحوال الناس ويقيمون العدل ويدعون إلى كل خلق محمود، وبهذا تتكون الحياة الإنسانية السليمة الموافقة للفطرة التي فطر الله الناس عليها. الله خلق الخلق ويعلم محتاجاتهم وما يصلح أمرهم، وهو الذي شرع هذه الشرائع التي تتلائم مع هذا الإنسان ومع هذا المكون الحي الذي جعله الله سبحانه وتعالى مكلفا وجعله مخاطبا بهذه التشريعات. التشريعات إذا تأملها الإنسان فيما يكون بين الإنسان وبين ربه من عبادات وما شرع له من معاملات يتبادل الناس فيها المنافع يكون بها مجتمعة الحياة الطيبة المستقيمة.
1: ذكرتم التشريع وأنه مهم لحياة الإنسان ولأمنه والاستقراره. وحبيب هنا بعضهم ينظر إلى التشريع بأنه أوامر ونواهي وأنه إلزام فقط وينظر إلى الجانب التكليفي فيه، هل هذه نظرة مستقيمة أو أنه عليه أن ينظر بنظرة أخرى تزرع الطمأنينة في قلبه؟ لأن النظرة الأولى هذه قد تجعله يعيش في قلق ويعيش في متابعة لهذه الأمور وأنه إلزامات وأنها تكاليف، هل في نظرة أخرى ممكن أن يستقيها المسلم؟
2: دين الإسلام جاء مخاطبا للناس فيما يصلح أمرهم المعاشي وما يصلح أمرهم الروحي، فهيا للروح أن تحلق في سماء الطمأنينة وفي سماء يبعث فيها أن يكون لها التوجيه لهذا الجسد لأن يكون في طاعة الله سبحانه وتعالى ويكون له أي هذا الجسد ما يحتاج إليه مما هو مكون فيه لكن بصفاء الروح بعدم غلبة لأن تكون هي المادة المحضة لهذا الإنسان. الإنسان مخلوق من جسد وروح، وهذا هي رسالة الإسلام. رسالة الإسلام أنه خاطب الروح وخاطب ما يكون في الروح من سلطان على هذا الجسد حتى تسير الأمور متكاملة متتامة.
1: وفعلا هذا الأمر ملاحظ أنه الإنسان المادي وخصوصا يكون يعني في الدول التي لا تعيش حياة الإسلام وروح الإسلام تجدهم عندهم الأمور المادية مثل الأموال ومثل متاع الحياة الدنيا متوفر وبكثرة، لكن تجده خالي، روحه خالية وأطمانينة عنده خالية، وقد يلجأ بعضهم إلى بعض الوسائل مثل الانتحار أو تناول بعض المخدرات، وهذا أثر سلبي لأنه اعتمد على المادة فقط. وكذلك يا حبيبنا وعندنا أمر آخر وهو أن الطمأنينة هذه التي تحصل في قلب الإنسان المسلم بتطبيقه للشريعة كما قيل عندنا هنا، هل هي نابعة من التطبيق نفسه أو أنها عبارة عن نظرة هذا الإنسان إلى أنه هذا التكليف أمر من الله، من الله الذي هو يحبه والذي هو رباه وسير جميع شؤونه وأموره، فهذا التشريع ينظر إليه المسلم بهذه الحيثية فيزرع في باطنه الطمأنينة والقلب في قلبه كذلك. وكذلك ننظر إلى ناس آخرين يطبقون الشريعة في الظاهر فتجده يصلي ويصوم ولكنه لا يجد الطمأنينة ويقول أنا مواظب على صلواتي ومواظب على صيامي قد يذهب إلى الحج أو العمرة لكن تبقى روحه خالية ويرى أن نفسه يعني ما استفاد روحيا من التكليف هذا من فعله من تطبيقه للتكليف، فهل هذا يعتبر خلل في التكليف أو أنه هو خلل في هذا الإنسان نفسه هو قصر في شيء أو في أمر من الأمور؟ ممكن تبين لنا هذا؟
2: دين الإسلام مكون من الإيمان ومن الإسلام ومن الإحسان، هذه أركان الدين دين الإسلام، فلا بد من الإيمان والإيمان متعلق بالقلب والقلب هو الذي يكون له الطمأنينة ويكون له الحرج ويكون له الفرح ويكون له الحزن ويكون له الاضطراب. فالإسلام الدين الذي جعله الله سبحانه وتعالى خاتما لجميع الأديان، جعل الإيمان الذي يكون به الاطمئنان واليقين الثابت بما جاء عن الله سبحانه وتعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي القواعد التي تؤدى بها الأركان الظاهرة من الصلاة ومن الزكاة ومن الصوم ومن الحج وغيرها من الأعمال المقربة إلى الله سبحانه وتعالى المأمور بها، لا بد أن يصاحبها الإيمان، لا بد أن يصاحبها اليقين الكامل بأن الله سبحانه وتعالى يجازي على هذه الأعمال، وأن الله سبحانه وتعالى يعين من قام بهذه الأعمال التي أمر بالقيام بها، وأن هناك صلة بين الله سبحانه وتعالى وبين العبد، وهو يؤدي ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه. عندئذ ينشرح صدره، عندئذ يطمئن قلبه، عندئذ يعيش حياة راضية مطمئنة يكون بها الاستقرار ويكون بها الفرح ويكون فيها كل ما تعشقه الروح الإنسانية التي جعلها الله سبحانه وتعالى في هذا الإنسان الجوهر الصافي الذي يكون به عليه التنزل الإلهي والتنزلات الإلهية التي يكرم الله المصطفين الأخيار من عباده الصالحين.
1: المسلم الذي لا يطبق الشريعة وهو بعيد عن مقاصد الشريعة، بعيد عن الصلاة، بعيد عن الصيام، بعيد عن الله، هذا سيصيبه نوع من القلق ويصيب نوعه، كما قال الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإنه له معيشة ضنكا. ما هذا الضنك؟ وكيف يتصور هذا الضنك في الإنسان؟ وما هي أوجه هذا الضنك الذي قد تصيب الإنسان ببعده عن الله وبعده عن تطبيق الشريعة؟
2: الإنسان في هذه الدنيا التي أوجده الله سبحانه وتعالى فيها له فيها متطلبات، من أهم متطلبات الإنسان في الحياة أن يكون عايشا في هذه الدنيا مطمئنا مرتاحا مستقرا، وهذا منشود كل عاقل، بل منشود كل مكون له حياة وله إدراك. هذا أمر محسوس مدرك بالعقل ومشاهد بالأبصار. فالطمأنينة منشودة والأمن منشود لكل ذي عقل، هناك أمن، هذا الأمن هو الذي تتحقق به الطمأنينة، هناك أمن فكري وهناك أمن غذائي وهناك أمن عام. الدين الإسلامي وفرها كلها بالتشريعات التي جعلها قوانين يسير عليها هذا الكون ويسير عليها المكلفون، إذا التزموا بها وقاموا بها على أحسن وجه عندئذ تحصل النتائج المبهرة التي يعيشون بها سعداء ويسعدون الآخرين. فالأمن العام أمر الله سبحانه وتعالى به، والنبي صلى الله عليه وسلم أكد على ذلك في أكبر لقاء عنده مع المسلمين الصحابة رضي الله تعالى عنهم في حجة الوداع، قال لهم صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وهذا هو الأمن العام على المال وعلى العرض وعلى النفس، وهذا هو الذي إذا تحقق تم بعث الطمأنينة. هناك أمن غذائي اهتم الله سبحانه اهتم به الشريعة، اهتمت به الشريعة وبينه الله سبحانه وتعالى بأنه يجريه بالوسائل التي شرعها وبينها سبحانه وتعالى. إذا استقام الناس على الطريق القويم يتمتعون بهذا الأمن الغذائي، ويكون معه الفرح والطمانية لأنه من الله سبحانه وتعالى مستشعر، ولأن الله عز وجل قد ربط بين هذا وذاك، ومن على قريش الذي امتن الله سبحانه وتعالى عليها بهذه النعمة العظيمة أنه أمن لهم الأمن الغذائي والأمن العام. فقال الإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فهذا من توف من ما ذكره الله سبحانه وتعالى مشعرا للناس بأن الأمن مهم جدا، وأنه منة من الله سبحانه وتعالى يكون بسببها الحياة المستقرة السعيدة. والحياة المستقرة السعيدة هو التي هي التي يكون بها الأمن العام والأمن الغذائي ومتطلبات ذلك. وذكر الله سبحانه وتعالى أن أناسا تمتعوا بهذه النعم ولكنهم جحدوها ولم يكن لهم قيام بما أمر الله سبحانه وتعالى به، فجحدوا نعمة الله، فسلب الله منهم هذه النعمة، نعمة الأمن الغذائي ونعمة الأمن العام. قال عز وجل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. فالأمن مهم جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن ذلك بالمؤمن المسلم الذي يكون هذا حاله، يراعي ما أكرمه الله سبحانه وتعالى وما أتاحه له فيستفيد منه بما شرع الله عز وجل، ويستفيد منهم من غير أن يلحق ضررا بالآخرين. قال: من أصبح آمنا في سلبه، معافى في بدنه، مالكا لقوت يومه، فكأنما سيقت له الدنيا بحذافيرها. هنا تعيش الطمانينة، ويعيش الناس في أمن وأمان، نحن في روح وراحة وحبور واستراحة. نعمة الإسلام أعلى نعمة حلت بشح.
1: نعم، كلام عظيم يا حبيبي. وهنا يأتي لنا سؤال: في بعض المناطق، في بعض الدول، المسلمين بعضهم يعيش خلاف هذا الأمر، ليس عندهم أمن عام وليس عندهم أمن غذائي. وقد نعم، في بعض المناطق يا حبيب، بعض في المسلمين ما عندهم أمن غذائي، وبعضهم ما عندهم أمن عام، وخصوصا أخواننا في القدس وغيرها من المناطق، فهم يفتقدون هذه المعاني، يفتقدون هذا الأمان. كيف المسلم منهم يبقى يحافظ على طمأنينة قلبه، ويبقى لا يعترض ولا يتضجر من هذا الأمر، ويبقى ساكن وراضي بقضاء الله مع أنه الأمن منعدم عنده؟ كيف يحافظ على هذا الأمر ويبقي قلبه قلبا مطمئنا في هذا الحال؟
2: الحياة بقدر الله سبحانه وتعالى. نعم. تسير وفق نواميس أوجدها الله سبحانه وتعالى، وجعل هذه النواميس يسير عليها هذا الكون، وشرع للناس المكلفين تشريعات. نعم. يسيرون عليها. إذا اختل القيام بهذه التشريعات يكون هناك اضطراب في الحياة، ويفقد الأمن والعيش السليم الذي يجب أن يهيئ الإنسان على هذا الكوكب. نعم. كما أمر الله سبحانه وتعالى. لكن الحياة بقدر الله سبحانه وتعالى لا تمشي على وسيلة واحدة، ففيها الحزن وفيها الفرح. نعم. وفيها الضحك وفيها البكاء، وهو الذي أضحك وأبكى، وفيها الغنى وفيها الفقر، وفيها الصحة وفيها المرض، وبضدها تتميز الأشياء. إذا فقد الإنسان شيئا من هذه النعم التي أنعم الله عليه بها يحس بعظمتها وبأهميتها، وبأنه بدونها لا يعيش حياة مستقرة مطمئنة. قد يعرض بأسباب خفية وأسباب ظاهرة شيء مما يغير مسار الحياة، فلا يجد الإنسان مبتغاه، كما يقول القائل: تجري الرياح بما لا تجري السفن. وهذا قدر الله سبحانه وتعالى أن جعل الأشياء أن تكون النتائج وفق المقدمات. فالإنسان الذي يقيم في هذه الحياة الأسباب، ويقيم ما يكون له وتحقق أن النتائج الصحيحة السليمة تكون النتائج التي ينتظرها وفق ما كان قد قدم لها من وسائل لتحقيقها. لكن الله عز وجل جعل للمسلم إذا جاءه حرج أو جاءه ضيق أو تغيرت أحواله أن يؤوب إلى الله وأن يراجع نفسه وأن يراجع ما كان منه مما يكون من خطأ أو من تقصير أو من عدم ملاحظة، وليتق الله عز وجل، فإن الله عز وجل يدركه، وأن الله يغير حاله، وأن الله سبحانه وتعالى يبدل الحال التي يكون فيها. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره.
1: ذكرتم العبادات في الإسلام وأنها إذا كانت مقرونة مع الإيمان مقرونة مع الإحسان هذا يوصل إلى طمأنينة القلب وطمأنينة الإنسان. بنظركم يا حبيب العبادات هل هي متساوية في وصول الطمأنينة إلى القلب، أو أنها توجد بعض عبادات توصل الطمأنينة أكثر من غيرها؟ هل كلها متساوية في وصول الطمأنينة، أم أن بعضها يكون أشد أثرا في تثبيت الطمأنينة في قلب المسلم؟
2: كل العبادات يكون فيها الطمأنينة، لكن يزداد بعضها على بعض بقدر ما يقرب الإنسان من ربه وهو يقوم بهذه العبادات. فإذا كان في الصلاة حاضرا خاشعا لا يشغله عن الصلاة شاغل، يكون أنسه بالصلاة لا يوصف ولا يحد ولا يعبر عنه بتعبير. وإذا كان الإنسان قد قام إلى مثل عبادة الصلاة أو إلى غيرها من العبادات غير مستحضر القربة من الله وأن الله سبحانه وتعالى يشاهده ويعلم حاله وأنه يخاطب الله سبحانه وتعالى ويقوم بما أوجب الله عز وجل عليه ويكون على صلة بربه، إذا لم يكن عنده هذا الاستشعار تكون صلاته خالية من هذه المعاني. وكم من مصل ما له من صلاته سوى نظر المحراب والخفض والرفع، تراه على ظهر الحصيرة قائما وهمته في السوق والأخذ والدفع. لابد من أن تؤدى العبادات مع استحضار أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أمر بها، وأن من يقوم بها مستجيبا لله ولأمر الله سبحانه وتعالى، وأنه يؤديها كما شرع الله عز وجل وكما بلغه عن نبيه صلى الله عليه وسلم، مشتملة على أركانها وشروطها وما يكون لها من مندوبات ومرغوبات، عندئذ ينعكس على الإنسان ما يجده في هذه العبادات من طمأنينة وراحة قلبية عظيمة لا يأتي عليها وصف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حبب إليكم إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة. ولذا نجد هؤلاء الذين اتصلوا بالله وهم يذكرون الله وهم يصلون وهم يقرؤون القرآن وهم يعبدون الله سبحانه وتعالى بعبادات متنوعة تقربهم إلى الله، تجدهم يستحقرون كل ما يكون من هذه الملذات ومن هذه المتع الزائلة التي لا تدوم، ويجدون أنسهم هنا. فإذا كانوا قد قاموا في الليل يخاطبون الله سبحانه وتعالى ويناجونه ويدعونه ويتلون كلامه عز وجل، تجدهم في أنس وراحة عظيمة، ويعبر عنهم بعضهم بذلك عن ذلك، يعبر بعضهم عن ذلك بقوله: إن كان أهل الجنة في مثل ما نحن فيه إنهم لفي عيش طيب.
1: أجيب.
2: يعني إن كانت الجنة الموعودة وهي أعدها الله سبحانه وتعالى لعباده الصالحين المؤمنين، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يجدون من الأنس ما يرون أن النعيم الموعود إن كان هذا فهي راحة عظيمة وهو مثل هذا، ولكنه أعظم وأكبر وأكبر.
1: وإذن الأمر ليس راجع إلى نوع العبادة، الأمر راجع إلى حال الإنسان مع العبادة، سواء كان في صلاة أو في صيام. إذا كان حاله قريب من الله ومستشعر معاني القرب، مستشعر معاني العبودية مع الله، هذا يجذب في قلبه الاطمئنان والراحة والسكون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه يجعلنا متحققين بهذه المعاني،
2: آمين،
1: وذائقينها في الدنيا إن شاء الله قبل الآخرة،
2: آمين.
1: نعم. إذا ذكر الطمأنينة وذكر الطمأنينة القلب، أول ما يذكر ويتبادر الأذهان هو الذكر. يقول تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ويقول في آية أخرى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ما هو السر الغريب الذي يربط الذكر بطمأنينة القلب؟
2: الذكر لله سبحانه وتعالى،
1: نعم،
2: مقلب أهل الطمأنينة. فإذا كان قد نال الإنسان حرج أو ناله ضيق أو حدث معه ما يكدر صفو حياته، فليس له إلا أن يعود إلى ربه، لأن بيد الله مفاتيح كل شيء، وهو الضار وهو النافع، وهو المعطي وهو المانع، فيلجأ إلى ما يقربه إلى الله، وإلى ما يكون له به من الله سبحانه وتعالى المدد والعون، وأن تعود له الحياة التي فقد بعض ما يكون فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من شأنه ومن هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. وكان يقول لجبريل، وكان صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه رضي الله تعالى عنهم ويخاطب بلال: أرحنا بها يا بلال، لأنه يجد فيها الراحة، الراحة النفسية التي تبعد عن الإنسان كل هم وكل غم، وتورث في قلب الإنسان الطمأنينة والراحة. فلذا الذكر لله سبحانه وتعالى يكون في الصلاة، قال الله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. فإذا ذكرت الله سبحانه وتعالى وذكر العبد ربه، يكون الله سبحانه وتعالى قد ذكر عبده، وإذا ذكر الله عبده أصلح له أمره كله، وأزال ما كان يجده من عناء ومشقة وحرج. يقول الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. فإذا ذكرك الله سبحانه وتعالى أيها العبد فقد صلحت الأمور. ولذا جعل الله في الذكر الذي هو الذكر اللفظي مع الحضور القلبي، جعل فيه الطمأنينة القلب والراحة التي يأنس بها الذاكرون ويطمئنون ويسبحون في هذه البحار العظيمة الجميلة التي يجدون فيها الراحة والأنس، ويحتقرون فيها جميع الملذات التي تشاهدها في الدنيا والتي هي زائلة وذاهبة، يجدونها في ذكر الله سبحانه وتعالى. أما المعرضون كما أشرتم في الآية الكريمة عن ذكر الله، والمعرضين عن ما يقربهم إلى الله، فهؤلاء يحيون حياة ضنك وحياة كدر، حياة مكدرة، وإن كانت في أيديهم وسائل الراحة وسائل الترفيه، لكنهم يجدون الحرج الذي لا يتمتعون معه بهذه المتع الزائلة الذاهبة. قال الله سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ابن عباس: ليس معنا معيشة ضنكا أن يقدر عليه في الرزق، ولكن أن يكون له حرج في هذه الحياة، وإن كانت هذه الأشياء التي يترفع الناس بها موجودة في يده، لكن الله يسلبه الراحة النفسية لأنه أعرض عن الله. ومن أعرض عن ذكري، والذكر والإعراض عن الذكر يكون باللسان بأن لا يذكر الإنسان ربه سبحانه وتعالى، ويكون بالقلب. وعدم والإعراض بالقلب عن ذكر الله أشد حالا. قال عز وجل: ومن أعرض عن ذكري، عن ذكري الذكر القلبي، والذكر اللساني فإنه يكون له هذا المصير السيء، وأما الذكر القلبي مهم جدا. أمر الله أن من غفل عن ذكر أنه لا يطاع، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. هذا الذي ينظر إلى هذه المتع التي تتبدل وتتغير ولا تدوم، ولا يدوم تمتع الإنسان بها إلا فترة وقيلة في هذه الحياة في كل حال من أحوالها، لا يكون الإنسان بها متعلقا، بل يجد في قلبه الراحة والطمأنينة إذا تعلق بذكر الله سبحانه وتعالى، وأنه المتفضل وأنه المنعم وأنه الممد وأن بيده كل شيء
1: جل جلاله. ذكرتم الذكر اللفظي والذكر القلبي. الذكر اللفظي جميعنا نعرفه، ذكر الله بأذكار بأسمائه بصفاته. نريد نعرف ما هو الذكر القلبي، وكيف يذكر الإنسان ربه بقلبه، كيف الطريقة؟
2: الذكر القلبي يكون بمعرفة الطريق إلى مقام الإحسان. مقام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تكون مع الله سبحانه وتعالى ليكون الله معه وتعالى معك في أحوالك كلها. فإذا كان الإنسان متعلقا بالله، راجيا الله سبحانه وتعالى، خائفا من الله عز وجل، يكون ذاكرا بقلبه، بفكره، بنظره، بسمعه، بكل ما أكرم به من مدركات يكون بها التعرف على ما أنعم الله سبحانه وتعالى بها على الإنسان، يكون ذاكرا لله سبحانه وتعالى. إذا نظر الإنسان في نفسه وتفكر في نفسه، تفكر في خلق الله سبحانه وتعالى له وما أودع في هذا الخلق من عجائب، يقول لا إله إلا الله، ويكون الذكر في هذه الحالة شاملا لجميع مدركاته كلها، لجميع مدركاته كلها، ويستأنس بذكر الله ويتمتع بذكر الله سبحانه وتعالى.
1: الله يحققنا هذه المقاصد وهذه الذواق العالية التي سمعناها منكم يا حبيب. وإذا جئنا إلى الذكر، هل في ذكر معين هو يكون أقرب للوصول إلى الطمأنينة، طمأنينة القلب، أو أن جميع الأذكار كلها متساوية ولا يوجد فرق بين ذكر وذكر آخر؟
2: كل ذكر لله سبحانه وتعالى يكون مع الحضور ويكون مع الإخلاص ومع عدم الانشغال عن الله سبحانه وتعالى، يمد الله سبحانه وتعالى عبده بما يكون له كل تحقيق وكل مبتغى وفوق ما يريد وفوق ما يؤمن.
1: كذلك عندنا إذا جئنا إلى الطمأنينة، وكما ذكرتم أنتم أن الطمأنينة تكون بالأمان العام، ويكون عندنا أمان عام، وهذا يكون في جميع نواحي المجتمع وحياتهم وتصرفاتهم. لو نظرنا يا حبيب إلى المجتمعات، نجد بعضها آمنة ومستقرة، الأمان الظاهري بحيث أنه لا يوجد عندهم مثلا حروب أو لا يوجد عندهم قتل، ولكن في نفس الوقت نجد أن الإنسان منهم، أن الأفراد منهم قلوبهم خاوية وقلوبهم غير مطمئنة، ويعيشون في قلق من أن أحد يسرق عليهم أو يسطو عليهم. كيف يسهم التشريع الإسلامي في ضبط المجتمع وجعله مجتمع خالي من هذه الأمور، مثل القتل ومثل أي كل شيء، كل أمر يوصل إلى عدم الطمأنينة وإلى عدم الأمان؟
2: الطمأنينة منشودة كما تقدم الكلام، ولكن الإنسان ينبغي أن يلاحظ أن جسده يحتاج إلى ما يقيم عوده، وأن روحه تحتاج إلى ما يديم لها الأمن والأمان.

0: الاطمئنان. فهؤلاء القوم الذين تنكبوا عن طريق الله وسلكوا طريق المادة المحضة وكفروا بالله سبحانه وتعالى، فأذاقهم الله عز وجل ما فقده ما هو موجود عند المسلمين وفقدوهم. فالمسلم في كل أحواله مرتاح.
1: جميل.
0: والمسلم المؤمن في كل أحواله يجد الفرح والسرور، لأنه واثق أن الله عز وجل سيغير الأحوال ويبدلها. إن كان هناك حرج ناله أو مشقة وقعت عنده، فهذا الله سبحانه وتعالى إذا لجأ إليه يعينه الله ويقدر الله له المخرج الحسن، ويكون دابه كما أخبر الله إن مع العسر يسرا. أما أولئك الذين قطعوا صلتهم بالله وقطعوا العلاقة بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، فإنهم إذا حدث لهم شيء مما يغير سير حياتهم يكون عندهم مخرج، ولا يجدون لهم من هذا الحال الذي نالهم أي طريق يخرجهم منه. فلذا يحصل منهم بعض هذه التصرفات من الانتحار أو استعمال الأشياء التي تبعدهم عن واقعهم وغير ذلك. أما المؤمن فينتظر الفرج من الله سبحانه وتعالى، وينتظر أن الله يغير الحال إلى أحسن.
1: آمين، اللهم آمين. حبيبي، وصلنا إلى نهاية الحلقة، وكانت حلقة جميلة جدا ومفيدة، وإن شاء الله نكتب فيها النفع والانتفاع لنا والجميع المتابعين والجميع المشاهدين. وحضوركم عندنا هي فرصة عظيمة، فرصة كبيرة، لأنه أنتم من أكبر المتحققين بالطمأنينة وطمأنينة القلب والشريعة. ونختم الحلقة بالوصية منكم وكذلك الدعاء.
0: حفظكم الله وبارك فيكم.
1: آمين.
0: نسأل الله أن يطمئننا في ديننا، في أبداننا، في أوطاننا، في أحوالنا كلها، وأن يعيننا ما طلبنا وما أمنا من خير الدنيا والآخرة، وأن ينصر الإسلام والمسلمين، يؤلف بين المسلمين، ويجمع كلمتهم على ما يقودهم وينفعهم، ويكون لهم من الله سبحانه وتعالى المدد والإعانة في أحوالهم كلها. شكر الله لكم وجزاكم أفضل الجزاء، ونشر بهذه القناة المباركة ما يكون للناس به فائدة ونفع من أذكار ومن تشريعات ومن تنبيهات إلى ما يفيد الناس وينفعهم. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.
2: قدمنا لكم نافذة مفتوحة، محاضرات مختارة تحوي مواضيع قيمة لعدد من الدعاة والمختصين.

0: من طرائف النحويين.
1: كان النحوي المعروف أحمد بن سيلجون يتمشى مع صديق له على شاطئ دجلة، فلمح فتاة تنظر من نافذة بيت فقال: انظر إلى هذه الدعجاء الفيحاء السويجاء الوركاء الناهد الهرطل البنجويش السوتحيش الكاعب الراتب الريفون تطل من طويقتها الهرطاقة الرطاقة وكأنها قمر. فقال صديقه: بالله قل لي ما معنى قمر؟ قال الأصمعي: كنت أسير في أحد شوارع الكوفة فإذا بأعرابي يحمل قطعة من القماش، فسألني أن أدله على خياط قريب، فأخذته إلى خياط يدعى زيدا وكان أعور. فقال الخياط: والله لا أخيطنه لك خياطة لا تدري أقباء هو أم دراج. فقال الأعرابي: والله لا أقولن فيك شعرا لا تدري أمدح هو أم هجاء. فلما أتم الخياط الثوب أخذه الأعرابي ولم يعرف هل يلبسه على أنه قباء وهو الثوب الذي يلبس فوق الثياب أو على أن

إنه دراج، وهو لباس يوضع تحت الثوب يقال له البطانة. فقال في الخياط هذا الشعر: خاط لي زيد قباء، ليت عينيه سواء. فلم يدر الخياط أدعاء له أم دعاء عليه. اشتهر أحد البخلاء ببخله، فقال له الناس يوما: يوجد من هو أبخل منك؟ فأراد أن يراه، فذهب إليه، وعندما طرق عليه الباب خرج له البخيل وقد غطى إحدى عينيه بيده. فسأله البخيل: لماذا تغطي إحدى عينيك بيدك؟ فقال له: إن من التبذير أن أنظر إلى الدنيا بعينين. قال أعرابي لأحد الكبار: لما لا تدعوني إلى وليمتك؟ قال: لأنك جيد المضغ شديد البلع، إذا أكلت لقمة هيأت أخرى. فقال الأعرابي: أراك تريدني أن أصلي ركعتين بين اللقمة وأختها. في يوم جمعة تأخر الخطيب وجاء شخص متهم بالجنون، فصعد المنبر وقال: الحمد لله الذي خلقكم من اثنين وقسمكم قسمين، فجعل منكم أغنياء لتشكروا، وجعل منكم فقراء لتصبروا، فلا غنيكم شكر ولا فقيركم صبر، قوموا إلى صلاتكم لا تقبل الله منكم. ضاع لرجل ولد ولطموا عليه كثيرا، فصعد أبوه للسطح فرآه جالسا في زاوية، فقال: يا بني أنت حي؟ أما ترى ما نحن فيه؟ فقال: قد علمت، ولكن ها هنا بيض قد قعدت عليه مثل الدجاجة ولا يمكنني أن أبرح، أريد فريخات. فطلع أبوه إلى أهله فقال: قد وجدت ابني حيا، ولكن لا تقطعوا اللطم عليه، التموا كما كنتم.

الخوخ والثآليل الجلدية. يعمل منقوع مركز من الخوخ في الماء، وذلك بوضع ثمرتين مخرطتين منه في فنجان ماء مغلي، ثم يغطى الفنجان ويترك 10 دقائق. يستخدم هذا المنقوع في عمل كمادات للدمامل أو الخراج، كما يشرب منقوع الخوخ لمفعوله المنظف للجسم.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم لنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.
2: سيدنا الإمام عبد الله بن علوي الحداد كان غزالي زمانه ومجدد عصره. ما جمعه من الأذكار والأوراد النبوية في مثل ورده اللطيف وراتبه الشهير كتب الله لها القبول، حتى أنها قرأت في أيام حياته في الحرمين الشريفين وفي مشارق الأرض ومغاربها رحمه الله تعالى. وهو كما وصفه الإمام علي الحبشي وقال: فجميع من سلك الطريقة بعده مستصبحون بنوره الوقاد. كذلك كتب هذه الكتب، وكذلك نفع الله بأولاده ومريديه وتلامذته نفعا عظيما. هذه علامة على كمال وراثته للمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وكتبه كلها كتب موجزة، ومثل النصائح الدينية والدعوة التامة والنفائس العلوية وإتحاف السائل ورسالة المذاكرة وسبيل الادكار والحكم. وهذه الرسالة الموجزة الجامعة للكثير من الخيرات، آداب سلوك المريد.
1: رسالة آداب سلوك المريد يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم الأحد، ويعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 12:40 ظهرا، ويوم الخميس عند الساعة 9:30 صباحا.

0: باب الحيض هو أحد الأبواب الفقهية، لكنه تميز عن غير بقية الأبواب بأشياء، من جملتها أنه يكثر الاحتجاج إليه، فلذا ينبغي الاهتمام به أكثر من غيره لكثرة الاحتجاج إليه. كل ما كثر كل شيء يكثر الاحتجاج إليه ينبغي الاهتمام به أكثر. والشيء الثاني أنه من الأبواب التي الأصل أنها من الأبواب الصعبة، الأصل أنه من الأبواب الصعبة، فلذا ينبغي له المبالغة فيها في بسط الكلام عليه وفي إيضاحه وفي الاعتناء بها في تفاريغه. لماذا؟ لأنه الأصل أنه من الأبواب الصعبة، ونبين إن شاء الله فيما يأتي كونه الأصل أنه من الأبواب الصعبة ولكنه صار الآن من الأبواب السهلة.
1: برنامج رسالة في الحيض والنفاس يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 9 صباحا، ويعاد يوم الاثنين عند الساعة 12:40 ظهرا، ويوم الأربعاء في المساء.

0: كان رسول الله كما وصفته أم معبد الخزاعية بوصف المتتبع في هذا الوصف. المرأة هذه رأت النبي مرة في حياتها، دائما نكرره، دائما نكرره. لماذا؟ لنستقي منه ماذا؟ ما معنى هذا الكلام؟ رأيت رجلا ظاهر الوضاءة متبلج الوجه حسن الخلق، لم تعبه نحلة ولا ثجلة، ولم تزر به صقلة ولا صعلة، قسيم وسيم، في عينيه دعج، وفي أشفاره غطف، وفي صوته صحل، وفي لحيته كثافة، أزج أقرا، إن صمت عليه الوقار، وإن تكلم سماه وعلاه البهاء، أجمل الناس وأحلاهم من قريب، وأفضلهم منظرا من بعيد، حلو المنطق، فصل لا نزر ولا هذر، كأن منطقه خرزات نظم من فيه، لا يبأس من طول ولا تحتحمه عين من قصر، غصن بين غصنين، وهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم متزرا، له رفقاء يحفون به، إن قال أنصت لقوله، وإن تبادروا أن أمر تبادروا إلى أمره، محفود محشود، لا بعابس ولا مفنن. هذا سيدنا محمد،
1: اللهم صل وسلم.
0: وانتبه، كل لفظ قالته أم معبد الخزاعية هو لفظ الجمال.
2: زوايا، برنامج يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم الثلاثاء، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة عند الساعة 1:10 ظهرا.

0: أرضاء الحصوات ومرضاء الالتهابات عليهم الاكثار من شرب السوائل. مش الواحد ما يشربش ماء إلا بقده إثمه جاف، لسانه جافة، يابس. لا، يفضل شرب الماء بعد كل ساعتين، لازم يشرب حتى ولو كنت غير ضمير. هذا واحد. الشيء الثاني، عدم الاحتفاظ بالبول في المثانة فترة طويلة. يجب على الإنسان عند أول شعور له بالبول أن يتبول، وهذا يفيده كثير في كثير من الأمراض المسالك البولية. الشيء الثالث، المريض الذي يحس بأعراض لها علاقة بالمسالك البولية يجب أن يتجه نحو الاختصاص، لأنه في كثير من الناس يحس بأعراض الآلام مسالك البولية وأعراض آلام الكلى، ويأخذ إبرة مسكنة للألم، يروح الألم يرجع مرة ثانية يأخذ إبرة يسكن الألم ويستمر على هذا الحال، وبالتالي هذا يؤدي إلى فشل الكلوة عن عملها بالكامل.
1: برنامج طبيب الدار يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء عند الساعة 9:30 صباحا، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 12:40 ظهرا، ويوم الجمعة في المساء.

0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر العدني بن علي المشهور رحمه الله تعالى.
1: من أين تأتي الأمراض؟ جزء من الأسباب المؤدية للأمراض المخالفة للدين. إذا كانت البيوت لا تقوم لصلاة الصبح، سواء صليت في المسجد أو حتى علمت أهلك الصلاة في البيت، كم مقدار الأمراض المصابة بها الناس في البيوت؟ يقول الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: إن الشيطان يعقد الشيطان على كافية أحدكم إذا هو نام 3 عقد. كل من نام على فراشه جاء الشيطان، سواء كان بيتك عريش أو كان بيتك اسمنت مسلح، كان عندك جلود عند الباب ولا كنت في بيتك لوحدك عازب، إيش بيقطع الشيطان عنك؟ لكن هل نحن مؤمنين أن في أثر للشيطان ولا كل شيء بالعقل؟ هذا الذي فات علينا إعادة ترتيب وعينا فيما أخبر عنه الدين. قال: يعقد الشيطان يأتي وانت نائم، ولا زوجتك ولا بنتك، سواء كنت فلان بن فلان ولا كنت كبير ولا كنت صغير ولا كنت ترى نفسك أي معنى، الشيطان بجانبك يعقد على قافيتك. ايه معنى قافيتك؟ شوفوا كلام النبي الدقيق، أي على المخيخ، هنا موقع الحركة، موقع الحركة، حركة الإنسان هنا في الخلف، هذا المخيخ اللي تسمونه، هذا يعقد الشيطان عليه ب3 عقد. احنا ما نعرف هذه العقد، لكن تكلم عنها النبي، هاتونا الأطباء يعرفونا أي نوع العقد اللي يتكلم عنها رسول الله. قال يعقد 3 وينال، يقول عليك ليل طويل فارقد. قال: فإذا قام وذكر الله، قام من النوم وذكر ربه، قال: لا إله إلا الله، انحلت عقدة. إذا انحلت عقدة بماذا؟ ما تنحل بالدخان، واحد يقوم من النوم يدور السيجار عشان ينفخ، ما تنحل العقدة، عادة تزيد عقدة ثانية، بل عقد. قام فتح بالتلفزيون يتفرج إيش اللي يدور في الدنيا، ما تنحل العقدة. ضع في حسابك كلام النبوة وعظمته، قال: ذكر الله فانحلت عقدة، قام وصلى، قام وتوضى فانحلت عقدة، قام فصلى فانحلت العقد، وأصبح طيب النفس. شوفوا كيف طيب النفس، وإلا هذا الاستثناء. قال: وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. إذا كان واحد على مدى شهر ما يذكر الله ولا يقوم يصلي، كم مقدار أثر الكلام الذي قاله النبي خبيث النفس؟ تتحول خبث النفس إلى مدرسة في داخل الرجل. وزيادة على ذلك أنه في الحديث عن النبي قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنه، هات لي بالعقل، يدخل في العقل أن الشيطان يقول. قال واحد: أنا والله ما بدأ حسيته. قلت له: لا بتحسه، ما بتحسه أصلا، كيف بتحس الشيطان مبال في إذنك؟ قال: شوف إذني قافة ما فيها بول، وحد قال لك أن بول الشيطان له صوت وله ريح؟ هذه الثقافة ذهبت عنا، أخذنا الثقافة اللي تسمونها ثقافة العقلانية. ثقافة العقلانية نزل الإسلام لأجل كسرها ولأجل إضعافها ولأجل إعادتها في موقعها، وضع العقل حيث يجب. نحن نؤمن بالعقل في العلم، نؤمن بالعقل في الاختراع، نؤمن بالعقل في الاكتشاف، نؤمن بالعقل في التطور المادي، صح العقل موقعه صحيح، لكن في الغيبيات لا، هذا خط أحمر، لا يتدخل فيه كافر، لا يتدخل فيه مستشرق، لا يتدخل فيه شعوب، لا يتدخل فيه مفكرين، لا يتدخل فيه نظريات. النظريات لها سقف معين نؤمن بها وندرسها ونتعلمها ونشجع أبناءنا على دراستها، لكن عندما يخرج الكلام إلى الحق وإلى الغيب وإلى الآخرة وإلى تشكيل أخلاقنا، نقول دعوكم من هذا، هذا إدخال شيء في شيء لا يصلح. فإن علاقتنا بالدين تضبط لنا حتى النوم، حتى وإنت نايم. ذاك رجل بال الشيطان في أذنه، قال بال حقيقة، ولذلك ترى طبعه يتغير، يتأبلس، يصير إنسان طبعه أبلسه، إن في عمله، وظيفته، أخلاقه، مع زوجته، مع نفسه، مع حياته، مع ذاته، مع حاضره، مع مستقبله. وأول أمراض الأبلس الشك، حامل ميزان يوزن به الكل ولا يوزن نفسه، هذا غلط، هذا مش صحيح، وهذا فعله كذا، ويناقش في ذا، ويكتب في ذا، ويتعرض له، ما مر عليه يوم من الأيام يأخذ ميزان لذاته.
0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر العدني بن علي المشهور رحمه الله تعالى.

روي أن مسروقا ادان دينا ثقيلا، وكان على أخيه خيثمة دين، فذهب مسروق فقضى دين خيثمة وهو لا يعلم، وذهب خيثمة فقضى دين مسروق وهو لا يعلم. إنه الإيثار أعلى منازل الكرم والسخاء، وأسمى مراتب البذل والعطاء، خلق يبعث على المودة والرحمة، ويدل على الصفاء والنقاء. امتدح الله به أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم من الأنصار فقال:

0: رصاصة.
1: وللإيثار فوائد عظيمة وثمار جليلة، منها انتشار التعاون والتعاضد بين المسلمين، جلب البركة ونماء الخير، وتحقيق الكفاية المادية في المجتمع، كمال الإيمان وحسن الإسلام، الوصول إلى محبة الله ورضوانه، حصول الألفة والمحبة بين الناس، البعد عن صفات الشح والأثرة. من علامات الرحمة التي توجب لصاحبها الجنة ويعتق بها من النار، فهنيئا لمن تزين بهذا الخلق الكريم وأصبح ممن قال الله فيهم: ومن

منبه الطاعات. الحمد. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم.

0: أعزائي المستمعين، أنتم تتابعون الآن إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات وعلى الهواء مباشرة نرفع لكم أذان العصر من مصلى أهل الكساء بدير المصطفى بتريم حسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.

0: على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله،
1: لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أدي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعث المقام محمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

0: اختي بقى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. باب الصبر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. وقال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.

0: وقال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. والآيات في الأمر بالصبر وبيان فضله كثيرة معروفة. وعن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنهما أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه. باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال تعالى: قل إن تبدوه يعلمه الله. وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب ابن نفيل بن عبد العزى ابن رياح بن عبد الله ابن قرط ابن رزاح ابن عدي بن كعب ابن لؤي بن غالب القرشي العدوي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق على صحته.
1: عن أسيد بن ظهير الأنصاري رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة في مسجد قباء كعمرة.
0: وعن أبي نجيد بضم النون وفتح الجيم عمران بن الحسين الخزاعي رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها. ففعل، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم، فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. فقال له عمر: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ رواه مسلم. وعن ابن عباس وأنس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. فقالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم، فيقاتل في سبيل الله عز وجل فيستشهد. متفق عليه. والله أعلم.

اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وانت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.

استودع الصلاة تقارب وتراسل يرحمني يرحمكم الله. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر، سمع الله لمن حمده، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. اللهم عافنا واطف بنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين آمين. اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين آمين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح المسلمين آمين. اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين آمين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تأخذنا بالسنين اللهم اسقنا واغثنا وارحمنا والطف بنا واحفظنا وجمل حالنا والطف بنا والمسلمين وعافنا والطف بهم فيما تجري به القضاء وأجل يا رب لطفك الخفي في أمورنا وأمور المسلمين واسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من المحرومين اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذى والغلاء والبلاء والقحط والحمى والجدب والجور والظلم والأمراض والأسقام والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن وأنج اللهم المستضعفين والمكروبين والمظلومين من المسلمين واحفظهم مكلأهم وصنهم مرعهم وعافنا واعف عنهم ووفقنا وإياهم لما تحب وترضى والطف بنا وبهم فيما يجري به القضاء واصرف وادفع وابعد عنا وعنهم شر الطاغين والباغين والحاسدين والمؤذين والمعتدين والغاصبين والمفترين والساحرين ومن أراد بنا سوءا عاجلا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم آمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: الحمد لله رب العالمين.
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ما أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ما أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ما أتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما

خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

Amén. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. الذين آمنوا واطمئن قلوبهم بذكر الله، لا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد.

0: آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما.

وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن

لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشاءة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون

أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن

0: فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم سن وجوهنا باليسار ولا تهنا بالإكثار. فنسترزق طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا. وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنى. اللهم إلا لك فسن عن الحاجة إلى إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تسن به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك. واجعل اللهم لنا إليه طريقا سهلا من غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تبعة لأحد. وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وأين كان وعند من كان. وحل بيننا وبين أهله واقبط عن أيديهم واصرف عنا وجوههم وقلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك. ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرج. وإن كان معسرا فيسر هو إن كان بعيدا فقرب. وإن كان حراما فطهره. وإن كان قليلا فكثر. وإن كان معدوما فأجره. وإن كان موقوما فأجره. وإن كان ذنبا فاغفر. وإن كان سيئة فامحها. وإن كان خطيئة فتجاوز عنها. وإن كان عثرة فأكلها. وبارك لنا في جميع ذلك إنك مليك مقتدر وما تشاءه من أمر يكون. يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي وعلمك حسبي. فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء أنت العزيز الرحيم. نسألك الإسمد في الحركات والسكنات والإرادات والخطرات من الشكوك يظنون الأوهام السادرة للقلوب عن مطالعة الغيوب. فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله الرسول إلا غرورا. ثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى. سخرت النار لإبراهيم وسخرت الجبال الحديد لداود. سخرت الرياح الشياطين الجن لسليمان. سخر لنا كل بحر ولك في الأرض والسماء والملك والملكوت بحر الدنيا وبحر الآخرة. سخر لنا كل شيء يا من بيدي ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد كافها يا عين كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين. افتح لنا فإنك خير الفاتحين. اغفر لنا فإنك خير الغافرين. ارحمنا فإنك خير الراحمين. ارزقنا فإنك خير الرازقين. اهدنا نجنا من القوم الظالمين. هب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك. وانشرها علينا من خزائن رحمتك. احملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة. إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا. سلامة والعافية في ديننا ودنيانا. وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا. واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي والمجيء إلينا. ولو نشاء لطمسنا على عينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضي ولا يرجعون. ياسين القرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. تنذر قوم ما انذر آباهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا

شاجل جو أعلى جل جو للحي القيوم قد خاب حمل ظلما طاسين حاميم عين سين قاف ما جل البحرين يلتقيان بينهم.

يا عين صاد كفاتنا حميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفي قام الله السميع العليم صاد العرش مسبور علينا عين الله نادرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائه محيط بل وقرآن مجيد في لوح محفوظ فالله خير حفظنا وارحم الراحمين فالله خير حفظنا وارحم الراحمين فالله خير حفظنا وارحم الراحمين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات

كاشمني منك وسني بك أقمني بشهودك حرمنا الطريق إليك وأهون علي فضلك على بشري بأس التقوى منك إنك على كل شيء قدير يا سميع يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا الله اسمع دعائي بأصل صدقك آمين أعوذ بك بما جل التامة كلها من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة كلها من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة كلها من شر ما خلق يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعمة يا باسط الرزق يا كثير الخيرات يا واسع العطاء يا دافع البلاء يا سامع الدعاء يا حاضر ليس بغاب يا موجود عند الشدائد يا خفي اللود يا لطيف السن يا حليم لا يعجل اقضي حاجتي برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك تعلم ما نحن فيه ونطلب ونرتجي من رحمتك في أمرنا كله فيسر لنا ما نحن فيه من سفرنا ما نطلب من حوائجنا قرب علينا المسافات سلمنا من العلل والآفات لا تجعل الدنيا أكبر همنا لا مبلغ علمنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.

نزل فك لطيف لم تزل طبنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل طبنا بما إنك لطيف لم تزل طبنا والمسلمين.

0: إليك وخيم حط ساحة فلاك
1: يا حمار رحمنا وبنا ميقرأ
0: على الهنا والمنى والبسط في تهوشك
1: يا حمار رحمنا وبنا ميقرأ
0: يا رب يا رب هبني في رجاء

0: يا ولي الصالحين كن موالينا وكب يا جليس الذاكرين اهدنا سبل العذاب
1: يا
0: مجيب السائلين رب بنا واغفر وعاب
1: يا من
0: نستعينك يا

من شر المودي انقضهم عنا كذا. والعتاد الظالمين حتى

0: إذا مت أتوك وأرسلوك وكفلوك.
1: يا الله يا الله بهد
0: الخاتمة وشيعوك وألحدوك وفرد جيب أخاك.

0: في النظر ولا تكون كالسائمة.
1: يا الله يا يا الله يا يا الله بهدي
0: الخاتمة. يا رب ما معنى عمل وكسبنا كله.

0: فاطمة لكن أرجو ذا الجلال بجاه والد فاطمة
1: يا الله
0: بها يا الله بها يا الله بها فاطمة والد فاطمة ابن بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها الله بحسن الخاتمة وبجاه والد فاطمة ابن بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله
1: بها
0: الخاتمة وبجاه والد فاطمة بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله
1: بها يا الله
0: بحسن الخاتمة والقبول.

المهذب محرر تنبيه والمهذب يحضر سماع الطيبين لا خيار إياك والإنكار يا مكابر ولا تجالس قلة الأكابر قد قلد أهل

تعشي في النار إياك والإنكار يا ملقن أهل الحقيقة في الشريعة هتقن أيضا وأرسخ

روح السماء. إن القلوب والسرائر خزائن الأسرار ومعادن الجواهر، وقد طويت فيها جواهرها كما طويت النار في الحديد والحجر، وأخفيت كما أخفي الماء تحت التراب والمدر، ولا سبيل إلى استثارة خفاياها إلا بقوادح السماء، ولا منفذ إلى القلوب إلا من دهليز الإسماع. فالنغمات الموزونة المستلذة تخرج ما فيها وتظهر محاسنها أو مساويها، فلا يظهر من القلب عند التحريك إلا ما يحويه، كما لا يرشح الإناء إلا بما فيه. فالسماع للقلب محك صادق ومعيار ناطق، فلا تصل روح السماع إليه إلا وقد تحرك فيه ما هو الغالب عليه. وإذا كانت القلوب بالطباع مطيعة للإسماع حتى أبدت بوارداتها مكامنها، وكشفت بها عن مساويها وأظهرت محاسنها، وجب شرح القول في السمع والوجد وبيان ما فيهما من الفوائد والآفات، وما يستحب فيهما من الآداب والهيئات.

كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع لحسان منبرا في المسجد يقوم عليه قائما يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ينافح، ويقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يؤيد حسان بروح القدس، ما نافح أو فاخر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولما أنشده النابغة شعرا قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يفضض الله فاك. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتناشدون عنده الأشعار وهو يتبسم. وعن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: أنشدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم 100 قافية من قول أمية بن أبي الصلت، كل ذلك يقول هيهن هيه. ثم قال: إن كاد في شعره ليسلم،

سماع من أحب الله تعالى وعشقه واشتاق إلى لقائه، فلا ينظر إلى شيء إلا رآه فيه سبحانه، ولا يقرع سمعه قارعا إلا سمعه منه أو فيه. فالسمع في حقه مهيج لشوقه ومؤكد لعشقه وحبه، ومور زينات قلبه، ومستخرج منه أحوالا من المكاشفات والملطفات لا يحيط الوصف بها، يعرفها من ذاقها وينكرها من كل حسه عن ذوقها، وتسمى تلك الأحوال وجدا مأخوذا من الوجد والمصادفة. وحصول هذه الأحوال للقلب بالسماع سببه سر الله تعالى في مناسبة النغمات الموزونة للأرواح، وتسخير الأرواح لها وتأثرها بها شوقا وفرحا وحزنا وانبساطا وانقباضا. ومعرفة السبب في تأثر الأرواح بالأصوات من دقائق علوم المكاشفات.

من أقوال العارفين في السمع. كان الحارثة بن أسد المحاسبي رحمه الله تعالى يقول: ثلاث إذا وجدنا متع بهن وقد فقدناها: حسن الوجه مع الصيانة، وحسن الصوت مع الديانة، وحسن الإخاء مع الوفاء. وسئل ذو النون المصري رحمه الله تعالى عن الصوت الحسن فقال: مخاطبات وإشارات، أودع الله تعالى كل طيب وطيبة. وسئل أيضا عن السماع فقال: وارد حق يزعج القلوب إلى الحق، فمن أصغى إليه بحق تحقق، ومن أصغى إليه بنفس تزندق. وسئل بعضهم عن السماع فقال: بروق تلمع ثم تخفى، وأنوار تبدو ثم تخفى، ما أحلاها لو بقيت مع صاحبها طرفة عين. وقال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: ومن لم يحركه السماع فهو ناقص، مائل عن الاعتدال، بعيد عن الروحانية، زائد في غلد الطبع، وكثافته عن الجمال والطيور، بل على جميع البهائم، فإن جميعها تتأثر بالنغمات الموزونة. ولذلك كانت الطيور تقف على رأس داود عليه السلام لاستماع صوته.

قال بعضهم: السماع غذاء الأرواح لأهل المعرفة، لأنه وصف يدق عن سائر الأعمال ويدرك برقة الطبع لرقته، وبصفاء السر لصفائه ولطفه عند أهله. قال بعضهم: نتائج السماع استنهاض العاجز من الرأي واستجلاب العازب من الأفكار وحدة الكالي من الأفهام والآراء حتى يذوب ما عزب وينهض ما عجز ويصفو ما كدر ويمرح في كل رأي ونية فيصيب ولا يخطئ ويأتي ولا يبطئ. وقال آخر: كما إن الفكر يطرق العلم إلى المعلوم، فالسماع يطرق القلب إلى العالم الروحاني. قال أبو طالب المكي رحمه الله تعالى: السماع علم لا يصلح إلا لأهل الصفاء، فمن سمعه على كدر فذاك له محنة وضرر. وقال الإمام الحداد رحمه الله تعالى: السماع يدل على ما في ضمير صاحبه من خوف ورجاء أو شوق أو محبة. وقال أيضا: النفس تحن إلى السماع أكثر من حنين

0: بعد لحظات نبقى وإياكم مع نقل مباشر لأذكار المساء من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين. إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك.

وزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعما ويكافي مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجآت الخير وأعوذ بك من فجآت الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية.

بعظمتك نغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك المصير. أمسينا وأمس الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها وخير ما قبلها وخير ما بعدها. أعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلماته. سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد

سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق في الأرض. سبحان الله عدد ما بين ذلك. سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء. الحمد لله عدد ما خلق في الأرض. الحمد لله عدد ما بين ذلك. الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء. لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض. عدد ما بين ذلك. لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء. الله أكبر عدد ما خلق في الأرض. الله أكبر عدد ما بين ذلك. الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله. صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله. صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله. صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. في كل لحظة أبدا عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب

الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. في كل لحظة أبدى عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعث المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي يا رب، اغفر لي ولوالدي يا رب، اغفر لي ولوالدي يا رب، اغفر لي ولوالدي يا رب، اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: الحمد لله، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، وبك آمنت، وعليك توكلت، ورحمتك رجوت، وإليك أنبت. ذهب الظمأ وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. يا واسع الفضل اغفر لي. الحمد لله الذي أعانني فصمت، ورزقني فأفطرت. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. سبحانك اللهم وبحمدك، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم إنك عفو تحب العفو، فاعف عنا يا كريم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم يا عظيم يا عظيم، أنت إلهي لا إله غيرك، اغفر الذنب العظيم، فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله. وصلى الله وسلم في كل حين أبدا على سيدنا محمد وآله عدد نعم الله وإفضاله. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. وصلى الله وسلم في كل حين أبدا على سيدنا محمد وآله عدد نعم الله وإفضاله.

0: ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت صلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: صلى الله عليه وسلم قامه الله وأدامه مدام السماوات والأرض وجعلنا مصلين يسوم الصلاة تقاربوا تراثوا واعتدلوا يرحمني ويرحمكم الله صاوى الأقدام حاد بين مناكم سدوا الفرج. صلاة الصلاة تكبيرة الأولى مع الإمام، صلاة بسواك خير من سبعين صلاة بلا سواك، استووا يرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم

رب اجعلني مقيم الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام عليك السلام عليك السلام عين ربنا بسلامة غنادر الله تبارك وتعالى. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مانع لما أعطيت ولا مانع لما أعطيت ولا جد يمكن جد. اللهم ربي عنا على ذكرك وشكر ربي عز وجل. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد والمنت وعلى كل شيء قدير.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وإليه المصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: اللهم لا إله إلا الله،

0: الله أكبر وكبير والحمد لله كثيرا سبحان الله وبحمده وسلم لا إله إلا الله ولا شريك له سبحانه كل شيء قدير.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.

0: صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين.
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله.

0: العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه.
1: الحمد لله رب العالمين، يكور الليل في النهار ويكور النهار في الليل، وهو عليم بذات الصدور. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين، هادينا إلى سواء السبيل، ودالنا على الحق الملك الجليل، ونعم الهادي ونعم الدليل. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك ومصطفاك وخيرتك من خلقك سيدنا محمد، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار إلى يوم الوقوف بين يديك يا كريم يا عزيز يا غفار. أما بعد، فلنذكر قبل استماعنا لتلك السور حث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليها، ليكون باعثا لرغبتنا ومقويا لإيماننا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. رواه ابن ماجة والترمذي، وقال غريب وابن خزيمة: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. فما أعظم فضل الله علينا، وما أبرك أعمارنا معشر أمة محمد، إذا استجبنا لندائه إلى الفضائل. عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: رأيت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد المغرب 6 ركعات، وقال: من صلى بعد المغرب 6 ركعات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه الطبراني. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصليت معه المغرب فصلى إلى العشاء. رواه النسائي بإسناد صحيح. وفي هذا حرص نبينا على الصلاة بين العشاءين، ومن المعلوم أنه كان يؤخر صلاة العشاء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في غالب لياليه. ونستمع إلى سورة ياسين التي ينبغي لنا المحافظة على قراءتها في كل يوم وليلة، ونسمع الحث عليها من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البقرة سنام القرآن وذروته، نزل مع كل آية منها 80 ملكا، واستخرجت الله لا إله إلا هو الحي القيوم من تحت العرش، فوصلت بها، أي فوصلت بسورة البقرة، وياسين قلب القرآن، وياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، وياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. رواه أحمد واللفظ له. روى أبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم قوله: ياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ومن المعلوم أن المقصود به المؤمن، ولا يختص الرجل بذلك، فمن قرأها رجلا كان أو امرأة حاز هذا الثواب العظيم. وعن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له. رواه مالك وابن حبان. وخرج الترمذي بإسناده عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن ياسين، ومن قرأ ياسين كتب له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات. زاد في رواية دون ياسين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان

انذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية

تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا.

إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا.

لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا من

إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا ساعة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا

وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ونعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق

لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم.

من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء إليه ترجعون بسم الله الرحمن

فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض.

أولئكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى

سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير

كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء

من هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي

قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من

0: الله رب العالمين. صدق الله العظيم.
1: الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن والاه، ثم إلى روح صاحب الراتب الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله براس وأصولهم وفروعهم وعلى من وأسلافنا الصالحين أجمعين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

إلا الله الله أكبر يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك

صلى الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، يا ربي صل عليه.

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله.

الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة والقبول غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. الفاتحة لأروح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وإلى روح سيدنا الفقيه المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا الفخر الكبير الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي سيدنا عقيل بن سالم وإلى روح سيدنا عبد الرحمن بن عقيل وابنه صاحب الراتب قطب الأنفاس ونور الأغلاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وأخوان الجميع ثم إلى روح الحبيب عقيل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن والحبيب صالح بن عبد الله والحبيب أبي بكر بن عبد الله والحبيب أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم وجميع الذين عن سيدنا عمر المنتسبين لهم وشيخهم وتلامذتهم أجمعين وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة لأرواح رجال دار مصطفى والرأس دار مصطفى أجمعين وأصولهم وفروعهم وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأمة الراشدين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة بالقبول وتمام كل سهول ومعمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولد عدنان على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم أننا نستحفظك ونستودعك أدياننا أنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك من كل

إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. صدق الله وصدق رسوله، صدق الله وصدق رسله. آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة، وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه، وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك، وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك، فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق، وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته، وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله.

الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله ألقى بها ربي، لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء، لا إله إلا الله نستغفر الله، لا إله إلا الله نستغفر الله.

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
1: الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون، كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا. رضينا

لله والخير والشر بمشيئة الله، بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله، بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله.

اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا

0: الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم رضي الله تعالى عن آل بيت المطهرين وأصحاب المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
1: الله الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الكسار رسول الله محمد بن عبد الله وابنتي فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب وابني الحسن والحسين وإخوانهم وأحبابهم، أن الله يولي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوبات من ضعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله، وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وكثير مثوبات من ضعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باع علوي وأصولي وفروعهم، وجميع ساداتنا لبي علوي وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وكثير مثوبات من ضعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم علومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا رجال دار المصطفى وحراسي أجمعين وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وكثير مثوبات من ضعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا الشيخ محمد بن علي مولى عديد وأصولي وفروعهم، وإلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم في مشارق الأرض ومغاربها، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وكثير مثوبات من ضعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب الراتب قطب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعه، من الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوبات مضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا ومات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين، وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذين والمعتدين من قريب أو بعيد، ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سوله على ما يرضي الله ورسوله. تعو علينا فتوح العارفين والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين، أن الله يصيبهم السلامة والعافية، ردهم إلى أوطانهم بعد قضاء أوطارهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين، ويختم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صلِّ وسلِّم.

والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تاتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تاتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تاتك الستر عنا، عافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

والقبول وتمام.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم

0: ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استوي ارحمني يرحمكم الله، استقيموا اعتدلوا لحل المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، حادوا بين مناكب الأعقاب، استشهدوا عظمة من تقفون بين يديه، إن من تزيئة الصفوف من تمام الصلاة العقب على الخط الأخير حتى يستوي الصف، بارك الله فيكم. استوى. الله أكبر. الحمد لله كثيرا سبحان الله.

0: تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ومن الأمان شئتم. الله أكبر.
1: سبحان ربي.
0: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله.

وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الله أكبر.

الله أكبر. سبحان ربي سمع الله لمن حمده. الله أكبر الله أكبر سبحان الله أكبر الله أكبر الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله.

0: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
0: الحمد لله رب العالمين.
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما

عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.

0: نبقى وإياكم الآن مع إعادة لدرس الفجر ليوم أمس الاثنين المنعقد بمصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم، فوقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم.
1: ما شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه وولاه وعلينا معهم وفيهم برحمته إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. ونسأله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم بحقائق هذه الأذكار وينفعنا بما فيها من الأنوار والترقيات، فهي أذكار عظيمة علمها النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمته. ولو لم يكن في هذه الأذكار العظيمة التي قرأناها إذا تدبرناها وتمعنا فيها إلا قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اللهم نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، فأن هذا يجمع المسلم جميع الخيرات ما شاء الله. اللهم نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. فإذن كل يوم من الأيام له فتح من الله عز وجل جديد، وله بركة جديدة، وله نور جديد، وله هداية جديدة علمنا إياها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حتى نأخذ نصيبنا من هذه الرحمات. كل ذلك يعود إلى رحمة الله. الفتح من الله عز وجل يعود إلى رحمة منه سبحانه وتعالى، والهداية تعود إلى رحمة منه سبحانه وتعالى. هذا التفصيل الذي يقرأ بعد الإجمال. رحمة الله سبحانه وتعالى عظيمة ومجملة وصفاه من صفاته جل جلاله وتعالى في علاه، لا تجزأ ولا تقسم ولا تشاهد، كما قال سبحانه وتعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. رحمة الله عز وجل صفاه من صفاته، سمعت، ما نقدر نشاهدها ولا نقدر نراها، ممكن نرى آثار رحمة الله، كما نقرأ في قوله سبحانه وتعالى مخاطب نبيه الأعظم ورسوله الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: فانظر إلى آثار رحمة الله. ثم ذكر المولى سبحانه وتعالى أثرا من آثار رحمته سبحانه وتعالى تحيا بها كل البلاد، سواء كانت بلاد إسلام أو بلاد غير إسلام. فيقول مثلا سبحانه وتعالى: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. هذا أثر من آثار رحمة الله، إنزال الأمطار من السماء والغيوث تحيا الأرض فتصير حية. بعد ذلك ربنا عز وجل يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم، المخاطب الأول النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مخاطبون: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. ثم استدل على إحياء الأرض بالأمطار، استدل بذلك على إحياء الموتى. قال سبحانه وتعالى: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فنحن إذن كل عطايا الحق عز وجل كما قلنا تعود إلى رحماته. إذا سألنا في هذا اليوم المبارك: اللهم نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ست أنواع من العطايا تعود إلى الرحمة، وهذا مأخوذ في القرآن: أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركاته وهداه. وحتى العطايا من المولى عز وجل التي لم تذكر في هذا الحديث ونقرأها في القرآن هي أيضا تعود إلى رحمة الله عز وجل، مثل ما نقرأ في قوله سبحانه وتعالى: إن الله غفور رحيم. فربنا عز وجل لماذا يغفر لعباده؟ لأنه رحيم. لماذا يعطي عباده؟ لأنه رحيم. لماذا يعطي الأنبياء والرسل؟ لأنه رحيم. لماذا ينجي الناس من الشدائد والمهلكات؟ لأنه رحيم، كما نقرأ مثلا في قوله سبحانه وتعالى في حق سيدنا نوح: وأدخلناه برحمتنا في عبادنا الصالحين. لماذا أدخله الله في رحمته وأدخلناه برحمتنا في عبادنا الصالحين؟ أدخله الله برحمته فصار من الصالحين. في الآية الثانية يقول سبحانه وتعالى: فأنجيناه والذين آمنوا معه برحمة منا. حتى مع ذكر أعمالهم ولا استقامتهم ولا استجابتهم لنداء الله عز وجل ولا أعمالهم الصالحة الباطنة والظاهرة، كل ذلك سبحانه وتعالى ذكر السبب الحقيقي، وكل ذلك يعود إلى رحمة الله. أعمالهم الصالحة من رحمة الله، وإن استقاموا على منهجه سبحانه وتعالى من رحمة الله. فذكر السبب الحقيقي للنجاة والسبب الحقيقي للدخول مع العباد الصالحين: وأدخلناه برحمتنا في عبادنا الصالحين. فأنجيناه والذين آمنوا معه برحمة منا. والصلاح رتبة من الرتب، الأنبياء صالحون والأولياء صالحون، فرتبة من الرتب يدخلها الناس. لذلك سيدنا كما نقرأ في القرآن سيدنا يوسف وسيدنا سليمان، كل واحد منهم قال: وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فنحن في هذا اليوم ما شاء الله المبارك، يوم الاثنين الذي وردت فيه الآثار والحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومن أشهرها حديث الإمام مسلم الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: تعرض الأعمال على الله في كل اثنين وخميس فيغفر فيهما لكل عبد لا يشرك به شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا. وفي رواية أخرى أيضا صحيحة يقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تفتح أبواب الجنة في كل يوم اثنين وخميس فيغفر فيهما لكل عبد لا يشرك بالله شيئا, فتفتح أبواب الجنان في كل يوم اثنين وخميس وتحصل المغفرة من الله عز وجل في كل يوم اثنين وخميس إلا رجل وأي امرأة كذلك, لأن الغالب مخاطبين أمام الرسول صلى الله عليه وسلم والحاضرين أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال, فلذلك دائما يأتي الخطاب إليهم إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا. فإذا هذا يوم مبارك ما شاء الله, حتى العلماء يقولون إن يوم الاثنين هذا أفضل من يوم الخميس, وأنا يوم الجمعة أفضل الأيام. عندما يقولون يوم الاثنين أفضل من يوم الخميس يعني إن الأعمال الصالحة في هذا اليوم أكثر ثواب وأعظم عند الله عز وجل, حتى يقول الفقهاء لو فرضنا أن مسلما خير هل يصوم الاثنين أو يصوم الخميس, يعني ما بيقدر إما يصوم الاثنين أو يصوم الخميس, إذا قدر أن يجمع بينهما نقول صوم الاثنين وصوم الخميس, لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم ذاك يوم ولدت فيه ولا نعم الصوم فيه. لكن إذا ما تيسر وما تأتى أن يصوم إلا الاثنين والخميس, كان يكون عنده عمل مثل في أحد اليومين, إما يصوم الاثنين ويذهب إلى عمله الخميس أو يذهب إلى العمل يوم الخميس ويفطر الاثنين, فقال العلماء الصوم يوم الاثنين أفضل, لأن يوم الاثنين هو أفضل من يوم الخميس, ومعنى أفضل يعني أكثر ثواب وأكثر أجر وأكثر ثقل في الميزان وأسرع في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا اليوم ما شاء الله, أولا كما جاء في صحيح مسلم أن النبي ولد فيه صلى الله عليه وسلم وقال ذاك يوم ولدت فيه, عندما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه, فأشار إلى ولادته الشريفة صلى الله عليه وسلم, ثم أثنى على الصيام فيه قال ذاك يوم ولدت فيه ولا نعم الصوم فيه. فنحن الآن ما شاء الله في يوم الاثنين هذا في شهر المحرم, الأفصح قال العلماء أن نقول المحرم ولا نقول محرم كذا من غير الألف والتعريف, أنها جاءت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم المحرم المحرم, وهو من, من, من, من أعظم الأشهر الحرم, حتى أنه أفضل الصيام عند الله عز وجل بعد صيام الفريضة صيام شهر الله المحرم, قال النبي صلى الله عليه وسلم صيام شهر الله المحرم, وفيه البركات العظيمة والخيرات, ونسأل الله أن يجعل هذا العام من أبرك الأعوام علينا وعلى أمة النبي صلى الله عليه وسلم في كل خاص وفي كل عام, وأن ينفعنا سبحانه وتعالى بهذه الأذكار, هذه الأذكار النبوية المحمدية والواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم, فيها بركات عظيمة ومنافع عميمة لا يقدر أن يتخيلها الإنسان بخياله ولا المسلم, حتى العلماء الكبار يأخذون من معاني أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومعاني دعواته يعني على حسب مستواهم في العلم على حسب مستواهم في النور, كما قال سبحانه وتعالى ولكل درجات مما عملوا, كل أحد درجة, الأنبياء درجات, العلماء درجات, الأولياء درجات, الصالحون درجات, وحتى الأشرار والعياذ بالله درجات, والكفار درجات, والظلمة درجات, ليسهم كلهم درجة واحدة, ولا الصالحون وليس الصالحون درجة واحدة, كل له درجته سبحان الله, وحتى يعني ال- ال- ال- ال- ال- ال- الأطوار الإنسانية درجات, يعني النفس المطمئنة دي ليست درجة واحدة, درجات, حد عاد ولا لا يزال في بداية النفس المطمئنة, حد ما شاء الله راسخة أقدامه في النفس المطمئنة, وكذلك النفوس الأخرى حتى النفس الأمارة بالسوء قال العلماء, حد عاد ولا بدايات النفس الأمارة بالسوء نعوذ بالله من ذلك, وبعض الناس يمكن يعني نفسه الأمارة بالسوء قوية يعني شديدة شيطانية ممكن تمر بأي سوء, وبعض الناس ممكن نفسه الأمارة بالسوء تمر ببعض السوء ليس بالأسوأ الكبيرة والخطيرة, فكل شيء درجات, فكما الصالحين درجات, الأشرار درجات, والعلم درجات, والعطايا من الله سبحانه وتعالى كذلك, فنسأل الله أن يرفعنا إن شاء الله. فلذلك حتى العلماء في فهم حديث النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعني على حسب استنباطهم وعلى حسب فهمهم وعلى حسب ما شاء الله ما يعطيهم الله عز وجل يفهمون ويستنبطون, حتى قالوا أن واحدا من العلماء المالكية اسمه ابن الحاج المالكي, هذا استنبط ما شاء الله أعطاه الله من الفهوم والعلوم, استنبط من حديث النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير, استنبط 400 مسألة من حديث يا أبا عمير ما فعل النغير, وألف جزءا كاملا أو كتابا كاملا سماه المستنبطات من حديث أبي عمير, المستنبطات من حديث أبي عمير, وواحد من العلماء الآخرين ما شاء الله قالوا أملأ 100 فائدة من هذا الحديث، من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أملأ 100 فائدة من حديث يا أبا عمير ما فعل النغير، كله 5 كلمات، يا أبا عمير ما فعل النغير. فلذلك طي كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما قلنا علوم، أي ممكن طالب العلم ومبتدي يأخذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فائدتين 3 فوائد 5، فيأتي عالم آخر فيأخذ 20 فائدة 50 فائدة. فمثل هذا الإمام ما شاء الله استنبط 400 مسألة، وهذا أملأ 100 فائدة من هذا الحديث. فكذلك الأحاديث التي نقرأها كل يوم في الصباح ما شاء الله عندما نكررها ونرددها تأتي بركتها ويأتي سرها ويأتي نورها ونتحقق بها. حتى سمعنا في كلام سيدي الحبيب عمر حفظه الله أن من منافع وبركات هذا الدعاء الذي نقرأه كل يوم في الصباح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. أن من ثمرات هذا الذكر العظيم الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته، أن الذي يواظب على هذا الذكر ويحضر قلبه في أثناء هذا الذكر: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. أن الله سبحانه وتعالى ينزع من بطنه الحسد وينزع من بطنه أسباب الحسد، ما يحسد أحد على نعمة من نعم الله أبدا. وقال كيف يتأتى أنك تحسد إنسان على نعمة الله وأنت كل يوم في الصباح تحمد الله نيابة عنه؟ كل يوم أنت في الصبح تقول: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك، هذا تحقيق التوحيد أن النعم من الله عز وجل وحده، فمنك وحدك لا شريك لك. بعد ذلك تقول: فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. أنت تحمد الله عز وجل وتشكره على نعم الله عليك وعلى نعم الله على خلقه سبحانه وتعالى، فينتزع الحسد من حيث تدري ومن حيث لا تدري، فيتجد المسلم ما شاء الله لا توجد فيه أي ذرات أن يحسد أحد من خلق الله على عطاء عطاه الله إياه سبحانه وتعالى. ممكن يكون دخله الغبطة يغبطه ويتمنى مثله ويرجو الخير. فإذا رأينا العلماء الصالحين والعباد العارفين إن شاء الله مشمرين في طاعة الله سبحانه وتعالى في العبودية لله عز وجل، نتمنى أن نكون مثلهم ونغبطهم على هذا الحال. إذا رأينا

الذين يقومون بالقرآن نتمنى مثلهم. إذا رأينا الذين ينفقون أموالهم في سبيل مرضات الله عز وجل وإدخال السرور على قلب الرسول محمد صلى الله عليه وسلم, ينفقون أموالهم فيما يدخل السرور على قلب الرسول, أنت تتمنى أن تكون كذلك, فيعطيك الله عز وجل على نيتك. إذا نويت هذه الأعمال يعطيك الله. انظروا عظمة النية في الإسلام كيف, إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لذلك يصححون النية, الصالحون يصححون نواياهم ومقاصدهم ويجعلونها خالصة لوجه الله. فالمسلم يبلغ بنيته ما لا يبلغ بعمله. الواحد قد لا يقدر أن يصلي 1000 ركعة في اليوم والليلة كما كان يصلي سيدنا علي زين العابدين 1000 ركعة في اليوم والليلة, كما كان يصلي سيدنا الفقيه المقدم, وكما كان يصلي سيدنا الشيخ أبو الحسن الشاذلي 1000 ركعة في اليوم والليلة. لكن إذا صلحت نوايانا ومقاصدنا نقدر أن ننوي أن نصلي 1000 ركعة في اليوم والليلة. فإذا نويناها بصدق وقبلها الله عز وجل ما شاء الله ممكن يعطيك الثواب. والبعض وأول شيء يقف أمام النية الصالحة هو حسد الشيطان. فالشيطان يكثر لك يقول لك أنت ما يمكن تصلي 1000 ركعة في اليوم والليلة ولا بقى تقدر أبدا, قدرك تصلي 1000 ركعة في اليوم والليلة إيش أنت, فتثقل عليه. وبعدين المسلم ما شاء الله إذا عزم وجزم ودخل بالنية الصالحة ما شاء الله جدها بعدين 1000 ركعة ولا 100 ركعة صليها. سمعت؟ فالعزم والجزم يقف أمامها الشيطان. لأن العلماء قالوا الصحابة الكرام والعباد العظام مثلنا بشر ما شاء الله, لهم قلوبهم ما هي كما قلوبنا له وعظامهم ما هي كما عظامنا, إلا عندهم النية. فربك بالنية الصالحة ييسر لهم الأمور ويعينهم. نحن الواحد منا الآن مثلا على سبيل المثال يصلي في اليوم والليلة كم 50 ركعة, يعني إذا مثلا صلينا الضحى 12 ركعة. فقد ذكر العلماء أن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم قال من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة من ذهب. ونصلي الوتر مثلا 11 ركعة, عندك 12 ركعة من الضحى و11 ركعة من الوتر 23, بعدين الفرائض 17 ركعة. فرائض ركعات الفرائض الظهر 4 والعصر 4 والفجر ركعتين 10 والمغرب 3 والعشاء 4, 17 ركعة فوق 23, 17 ركعة فوق 23 كم صارت 40. بعدين ممكن تصلي الرواتب هذه غير الضحى وغير الوتر, الرواتب الكاملات أقل شيء 12 ركعة, ممكن تزيد إلى 22 ركعة, 2 قبل الصبح, 4 قبل الظهر, و4 بعد الظهر إن شاء الله قدها 10. وبعدين تصلي قبل العصر 4, وتصلي بعد المغرب 6 ركعات قدها 10, 4 و6 10 وذيك 10 20 ما شاء الله. وبعدين صلاة العشاء تقدر تصلي ركعتين قبلها وركعتين بعدها و4 ركعات بعد بعدية العشاء. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما ورد في الحديث, حديث قوي, 4 بعد الظهر ك4 بعد العشاء, و4 بعد العشاء كعدلهن من ليلة القدر. هذه 4 ركعات ما دخلها في الوتر ولا دخلها في الرواتب. فممكن الواحد منا ما شاء الله إذا حافظ فقط على هذه الرواتب والسنن صلي له 50 ركعة و60 ركعة, وهو كل يوم يركعها ما شاء الله. الطلبة هؤلاء المتفرغون في دار المصطفى وفي غيرها من الدور طلاب العلم متفرغين, هذه تعتبر بالنسبة لهم بديهيات. من ما يركع سنة الفجر, من ما يركع سنة الظهر, شوف الطلبة كلهم من ما يركع سنة العصر. ممكن تكون صعبة وثقيلة على غير المتفرغين, مثل عنده أشغال عنده أعمال, شوفها ثقيلة شوفها ثقيلة. الضحى 12 ركعة طويلة دي, نقول وقال لي شيء حتى 8 ركعات على القول الآخر, يعني أن أكثر الضحى 8 وأفضلها 8, وعلى القول الآخر كما في بشر الكريم وفي التحفة أنها أكثرها 12 ركعة 12 ركعة. فما شاء الله قد معوه 70 ركعة يمكن, ما عاد بعدين إلا 30, عاد النفل المطلق. صلي سهل على 4 ركعات على 4 ركعات كما بين الظهر والعصر. إذا المسلم بين الظهر ركع بعدية الظهر 4 ركعات خلاص الحين وقت مفتوح,

0: تمنعه، حزمه قيد وكذا يقدر يقوم. اللي بيكسله مش الا بطنه بس، الوساوس دخل، لا لا لا ثقيله، تقدر انت، ما ادري كذا، بس خواطر خواطر تثبطه وتقعده. واذا جلت له خواطر نورانيه وخواطر ما شاء الله رحمانيه تقول له قم ركع ركع، يركع ثنتين ثنتين ثنتين ثنتين، خصوصا اذا حد رغبه. يعني ايش رايك اذا واحد قالوا من ركعت ركعتين، فانا اعطيك يعني قطعتين ذهب ابو 10 كيلو، بتقوم ذهب خالص، بتركع كلما ركعت بنعطيك، يسمونها قطعة ذهب ولا كذا كذا. وبعدين بقول لك انت وشغلك، بغيت لك 20 كيلو، بغيت لك 30 كيلو ذهب، بغيت لك 50 كيلو، قم ركع شوف قدامك. بينشطون الشباب يعني بالذات، بينشطون، ويمكن حتى ينشطن النساء، ويمكن ينشطون حتى التعبانين، بيقولون قد بناخذ قسمنا في هذا المكان. وكيف هذا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة من ذهب. الترمذي قال هذا حديث غريب يعني، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، لكن علم الحديث الآخرين حققوا وتبعوا إلى سانيد وشرعوا ورعوا الشواهد ورعوا المتابعات وصححوا، قالوا هذا حديث صحيح. وقول الإمام الترمذي هذا اجتهاده رضي الله عنه وارضاه. الشاهد نسأل الله أن يكرمنا ببركات هذه الدعوات إن شاء الله التي ندعو بها كل يوم. وهذا كما قلنا ما شاء الله شهر حرام، شهر المحرم شهر حرام، والأشهر هذه لها مسميات في القرآن، ما نحن سميناها أشهر حرم، ربنا سماها الأشهر الحرم سبحانه وتعالى. قال جل جلاله وتعالى في علاه، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ربنا سماها أشهر حرم. أشهر الحج، ما نحن سميناها أشهر الحج، ربنا سماها في القرآن الحج أشهر معلومات. بعدين فصلها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى ربنا جل جلاله وتعالى في علاه ما ذكر أشهر الحج، ما ذكر ان اشهر الحج شوال وذي القعده وذي الحجه، خلاص قال الحج اشهر معلومات، الناس يحجون حتى قبل الاسلام. صح ان الحج حقهم قبل الاسلام في اخطاء في لخبطه، فالنبي صلى الله عليه وسلم علمهم الحج الصحيح، لكن ذكر الحج اشهر معلومات. وكذلك اشهر الحرم ذكرها الحق عز وجل مجمله، قال سبحانه وتعالى منها 4 حرم، ثم فصلها وبينها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عندما خطب الناس صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع على ناقته العظباء، على ناقته العظباء، وقال إن الزمان قد استدار على هيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم، ثم ذكرها صلى الله عليه وسلم، المحرم وذي القعدة وذي الحجة ورجب ومضر الذي بين جمادة وشعبان، رجب مضر الذي بين جمادة وشعبان، ثم قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فذي الأشهر العظيمة والأيام ما شاء الله نعمل الأعمال الصالحة، نقرأ القرآن، نصلي على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وتظهر بعد ذلك ثمرات الأعمال الصالحة، منافع الأعمال الصالحة، بركات الأعمال الصالحة. من بركات الأعمال الصالحة هذه حفظ الإنسان من الأمراض، من بركات الأعمال الصالحة هذه طول العمر، عندما يكون سبب الأعمال الصالحة سبب في زيادة رزق الإنسان، في طول عمره، في إعطاه العافية. الأعمال الصالحة سبب في دفع الشرور، ومن أعظمها القرآن، ومن أيسرها الذكر، أيسر عمل صالح الذكر ذا، ويقوم مقام الصيام، يقوم مقام الإنفاق، يقوم مقام آخر الليل ما قدر. قال النبي صلى الله عليه وسلم من هاله الليل أن يكبده وظن بالمال أن ينفقه، بخل بالمال أن ينفقه، وهاله الليل صعب عليه أن يقوم الليل، فليكثر من ذكر الله عز وجل، ذكر الله سبحانه وتعالى. وذكر الله أنواع، أن بغيت تذكر الله بس باسمه جل جلاله، الله الله، سيدنا وشيخنا الحبيب عمر دائما يلفت انظارنا إلى اسم الله عز وجل، هذا لفظ الله الله الله، توك ما شاء الله الباب قدامك، يا الله يا الله. بغيت تذكر الله عز وجل بالتوحيد، لا إله إلا الله لا إله إلا الله، مفتوح. بغيت تذكر الله بالتسبيح، سبحان الله سبحان الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، مفتوح. بغيت تذكر الله بالشكر والحمد، الحمد لله والشكر لله، الحمد لله والشكر لله، مفتوح. بغيت تذكر الله بالاستغفار، استغفر الله استغفر الله، قمامك. تريد تذكر الله عز وجل بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما شاء الله، مفتوح. أنواع الذكر لله سبحانه وتعالى، الله الله سبحان الله. حتى ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال سبحان الله بعد صلاة الغداء 100 مرة، بعد صلاة الفجر 100 مرة، كتب الله له 100 حجة. ومن قال الحمد لله بعد صلاة الغداء 100 مرة، وبعد صلاة الفجر، بعد صلاة المغرب، بعد الغداء الفجر 100 مرة، فكأنما غزا 100 غزوة. ومن قال لا إله إلا الله فكأنما أعتق 100 رقبة من ولد إسماعيل. ومن قال الله أكبر لم يأتي أحد للأفضل منه. فالذكر العظيم ذا ما شاء الله نكثر منه، نسأل الله أن يوفقنا المسلمين لكثرة ذكر الله. من أعظم ثمرات الذكر أن يحبون الله سبحانه وتعالى، تصير من عباد الله المحبوبين. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذل على المؤمنين أعز على الكافرين. فنسأل الله أن يرفعنا والمسلمين ويجعلنا من الذكارين، ويشهر علينا وعليهم أنوار الذكر لله، ويدفع عنا وعن المسلمين الآفات والعاهات، ويوفقنا لذكر الله وشكره سبحانه وتعالى، ويوفقنا والأمة المحمدية حتى نكون قرة عين لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، مستقيمين على المنهج النبوي والطريق المصطفوي، فيسعد المسلمون سعادة الدنيا وسعادة الأبد ظاهرا وباطنا. بسر الفاتحة وإلى حضرة النبي.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. اللهم صل وسلم.
2: كنتم تستمعون إلى إعادة لدرس الفجر المنعقد صباح يوم أمس الاثنين بمصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني احتطت بدرب الله، طوله ما شاء الله، قفله لا إله إلا الله، بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب

وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم من استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله على ديني وعلى نفسي بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم ومثل ذلك أمامي وأمامهم ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيالك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم حسبي الرب من المربوبين حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الرازق من المرزوقين حسبي الساتر من المستورين حسبي الناصر من المنصورين حسبي القاهر من المقهورين حسبي الذي هو حسبي حسبي من لم يزل حسبي حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله من جميع خلقه إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم. أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق. لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله. دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل لحظة أبدا.

بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن

كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت

وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا.

يا رب شتت شملهم، يا رب فرق جمعهم، يا رب قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله، ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد، بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين يا الله، وشر كل ماكري وخائن وغادري وعائن وساحري، وشر كل

0: بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

المخلصون الصادقون الأبرار الطيبون الطاهرون الأخيار الذائقون.

يا طالب التحقيق قم وبادر وانهض على ساق الهمم وخاطر واصبر على قمع الهم.

العالم بين الخير كله هجمة ضمن اتباعك للنبي المشفع صلى عليه الله.

هو الإمام الكبير شيخ الإسلام وحافظ العصر أبو محمد سفيان بن عيينة بن أبي عمران الهلالي الكوفي ثم المكي. ولد بالكوفة للنصف من شعبان سنة 700، وطلب الحديث وهو غلام، فلقي الكبار وحمل عنهم علما وفيرا. قال عبد الرحمن بن يونس: حدثنا ابن عيينة قال: أول من جالست عبد الكريم أبو أمية وأنا ابن 15 سنة. قال: وقرأت القرآن وأنا ابن 14 سنة. جمع ابن عيينة وصنف وأتقن وجود وعمر دهرا، فرحل إليه من البلاد وألحق الأحفاد بالأجداد، وانتهى إليه علو الإسناد. تفرد ابن عيينة بالرواية عن جمع من الكبار، سمع من عمرو بن دينار وأكثر عنه، ومن الأسود بن قيس وابن شهاب الزهري وعاصم بن أبي النجود وأبي إسحاق السبيعي وعبد الله بن دينار ومحمد بن المنكدر وغيرهم. حدث عنه الأعمش وابن جريج وشعبة، وهؤلاء من شيوخه، وعبد الله بن المبارك وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان والشافعي وعبد الرزاق وأحمد بن حنبل وغيرهم من الأئمة الكبار. جاور عنده غير واحد من الحفاظ، وكان خلق من طلبة الحديث يتكلفون الحج، وما يحركهم سوى لقيا سفيان بن عيينة لإمامته وعلو إسناده. قال الإمام الشافعي: لولا مالك وسفيان بن عيينة لذهب علم الحجاز. وقال أيضا: ما رأيت أحدا فيه من آلة العلم ما في سفيان بن عيينة، وما رأيت أكف عن الفتيا منه، وما رأيت أحدا أحسن تفسيرا للحديث منه. من أقواله: من كانت معصيته في الشهوة فارج له، ومن كانت معصيته في الكبر فاخش عليه، فإن آدم عصى مشتهيا فغفر له، وإبليس عصى متكبرا فلعن. توفي ابن عيينة سنة 98 عن 91 سنة. رحمه الله ورضي عنه.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: فقرة الإعلانات.
2: كنا مع رسول الله في المسجد وقال لنا: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فإذا برجل لا نعرفه صلى ثم انصرف.
3: وماذا بعد؟
2: ثلاثة أيام متتالية الرسول يقول لنا: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، ثم يدخل الرجل نفسه.
3: سبحان الله،
2: أتريد أن تعرف من هذا الرجل؟
3: أريد بالطبع.
2: إنه أنت يا عم.
3: أنا بأبي أنت وأمي يا رسول الله.
2: نعم أنت، هذا ما جعلني أسير وراءك وآتي إلى منزلك. كنت أريد أن أعرف ما الذي تفعله حتى شهد لك الرسول بالجنة.
3: والله يا بني أنا لا أفعل سوى ما رأيت أنت.
2: ما يحيرني هو أنني لم أرى منك شيئا غير عادي أو شيئا لا نفعله نحن، فما الذي أوجب لك الجنة؟
3: اسمع يا بني.
2: ماذا؟
3: أنا حقا لا أفعل سوى ما رأيت، غير أني أبيت ليلتي وليس في قلبي غل ولا حقد ولا حسد على أحد من المسلمين.
2: يا الله، هذا والله ما بلغ بك الجنة.
4: برنامج قصص الإسلام يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الاثنين في المساء، ويعاد يوم الخميس عند الساعة 9 صباحا، ويوم الجمعة عند الساعة 1:30 ظهرا.

0: سيدنا عبد الله بن عباس قال لأن أقرأ البقرة وآل عمران أتدبر فيهما خير من أن أقرأ القرآن كله أهده هذا. الله سبحانه وتعالى أمرنا بل عاتب أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، فأمرنا الله سبحانه وتعالى بهذا التدبر. واستحسن بعض الإخوة أن يسمى هذا البرنامج بهذا الاسم مثاني.
1: برنامج مثاني يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم الثلاثاء ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 11 صباحا ويوم الجمعة عند الساعة 1:10 ظهرا.

0: دب إليكم داء الأمم من قبلكم، الحسد والبغضاء والبغضة هي الحالقة، هي الحالقة. أما إني لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين، تحلق الدين. والذي نفسي بيده، لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. إذن طريق دخول الجنة هو الإيمان، ولن تؤمنوا حتى تحابوا.
1: يا سلام.
0: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. والسلام هنا مش مجرد التحية اللي هي السلام عليكم بس، وإن كان ده معنى من معانيها وهو مطلوب أيضا، بس السلام بمعنى الواسع. أفشوا السلام، السلامة أن يسلم الناس من أذاك من لسانك ويدك، ده معنى عظيم جدا.
2: برنامج قضايا حياتية يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم الثلاثاء، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة عند الساعة 11 ظهرا.

0: نور الإيمان بتريم تقدم لكم برنامج إجازتي أحلى. برنامج طفولي مباشر تطل منه البراعم الصغيرة بكل ما فيها من حيوية وبهجة، لتملأ الأثير بصوت يفيض بالإيمان والأمل ويفتح الباب لمشاركاتكم الجميلة والمفيدة. برنامج إجازتي أحلى، تقديم مجموعة من المقدمين: هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك، إخراج محمد بن علي بن صميط، إشراف السيد علوي بن سالم بن صميط.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبابنا الصغار وأهاليكم الكرام في البرنامج الأسبوعي الجديد، برنامج إجازتنا أحلى. طبعا هذا البرنامج الذي صنعناه لكم بكل حب لنرافقكم طوال أيام إجازتكم الصيفية بكل ما فيها من مرح وفائدة وتعلم وإلهام. طبعا هذا البرنامج يجمعنا بإذن الله تعالى كل أسبوع على كلام نافع وأفكار مفيدة وأوقات بإذن الله تعالى ما تنسونها. طبعا أنا أخوكم سعيد بالغيث، وبجانبي اليوم رفيقي في هذه الحلقة أخينا سهل بن حسين بن سهل، وأيضا أخينا أحمد بن عبد الله بن شهاب. طبعا نحن الثلاثة بإذن الله تعالى سعداء جدا أن نكون معكم في هذا البرنامج الجميل.
2: أهلا وسهلا بكم. صراحة أنا من أول ما علمنا بهذا البرنامج وإحنا متحمسين نلتقي بكم وها نحن اليوم معا.
3: وأنا أيضا ما أخفيكم إني متحمس جدا، لأن الإجازة وقت جميل ونريد نستفيد منها سواء.
1: نعم أكيد نريد نستفيد منها سواء، وأيضا نحن متحمسين جميعا مستمعينا الكرام ومشاهدينا الأعزاء. طبعا أحبابنا الأطفال الإجازة بدأت والوقت كله بإذن الله تعالى يكون لنا جميعا، فلنتنفس الهواء ولنبتسم وأيضا نستعد لبرنامج ما يشبهه برنامج.
2: فقرات متنوعة
1: نعم،
3: وأفكار ما تخطر على بالكم.
1: نعم أكيد معنا في هذا البرنامج فقرات متنوعة وأفكار بإذن الله تعالى ما تخطر على بالكم بإذن الله تعالى. مستمعين الكرام نكون عند حسن ظنكم ونقدم لكم أجمل وأحلى برنامج في هذه الإجازة الممتعة. أيضا أنتم مستمعين الكرام وأحباب الأطفال نحن نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم في هذا البرنامج الذي يأتيكم صباح كل يوم السبت، ونرافقكم خلال أيام الإجازة الصيفية ونستمع إلى مشاركاتكم وأفكاركم وما تفعلونه خلال هذه الإجازة الصيفية. طبعا نبدأ على بركة الله تعالى بأولى فقراتنا اليوم. طبعا الفقرة التي تشعل طاقتنا وتفتح يومنا على خير، طبعا هذه الفقرة هي فقرة نافذة الإجازة، طبعا مع أخينا أحمد بن شهاب. تفضل أخينا أحمد.
3: الإجازة ليست فقط روحة من المدرسة، الإجازة فرصة تكتشف فيها نفسك من جديد، تكتشف ما تحبه، ما يبهجك، ما يجعلك تقول أنا أستطيع، لأن أعظم الإجازة اكتشاف لك وهو أن تكتشف نفسك. اليوم قيمتنا الأخلاقية هي الإتقان. نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يطينه. يعني كل شيء تسويه في إجازتك، سواء لعب أو قراءة أو مساعدة في البيت، سويه بإتقان وبقلب حاضر. وحكمة اليوم تقول: لا تقل ما زلت صغيرا، فالقدرة الصغيرة هي من تصنع البحر. ابدأ يومك بهذه الكلمات، واجعل كل لحظة تستحق أن تعاش. يا أحبابنا، البرنامج ما يكتمل إلا بكم أنتم. صوتكم يستاهل ويسمع، ورأيكم يستاهل ويشارك. فلا تجلسوا مكانكم وأنتم تقدروا تكونوا جزءا من هذا البرنامج الجميل. اتصلوا علينا الآن على الرقم 414111، الرقم مرة أخرى 414111.
1: نعم أكيد أخينا أحمد، نحن في انتظار اتصالاتكم مستمعين الكرام ومشاركاتكم في هذه الحلقة، فنحن فاتحين لكم نافذة الأسئلة والمشاركات طوال هذه الحلقة في هذا البرنامج الممتع مع أخينا أحمد بن شهاب وأخينا سهل بن سهل. طبعا بعد أن أخذنا هذه الفقرة الأولى، فقرة نافذة الإجازة التي عرفنا فيها أخينا أحمد عن كيف نستغل هذه الإجازة، والآن ننتقل إلى أخينا سهل ليقدم لنا العديد من الأفكار والمشاركات أو الأفكار التي نأمل أن ينفذها مستمعينا وأحبابنا الأطفال والصغار والكبار في هذه الإجازة، في فقرة فكرة على الطريق يقدمها زميلنا سهل بن حسين بن سهل. وأظن هل هناك اتصال أخينا محمد؟ طيب قبل نأخذ اتصال نأخذ فقرة فكرة على الطريق يقدمها أخينا سهل. تفضل أخينا سهل.
2: أحبابنا، وصلنا لفقراتنا الثانية وهي من أحب الفقرات إلى قلبي، فكرة على الطريق. كل أسبوع نجيب لكم فكرة واحدة بس، لكنها فكرة لو طبقتوها ستتغير إجازتكم كلها. وفكرة اليوم اسمها دفتر الإنجازات. تخيل معي أنك في آخر الإجازة تفتح دفترا صغيرا وتقرأ فيه كل شيء حققته خلال الصيف. قرأت كتابا، حفظت صورة، أو تعلمت مهارة جيدة، ساعدت أمك في المطبخ، ربحت تحديا مع نفسك. كيف سيكون شعورك؟ هذا بالضبط هو دفتر الإنجازات. كيف تبدأ فيه؟ الخطوة الأولى: خصص دفترا صغيرا، أي دفتر عندك في البيت يكفي. الخطوة الثانية: أكتب على غلافه اسمك وتاريخ بداية الإجازة. الخطوة الثالثة: كل يوم قبل ما تنام أكتب 3 أشياء أنجزتها في يومك مهما كانت صغيرة. مثلا: اليوم شربت 8 أكواب ماء. إنجاز: اليوم ساعدت أخوي الصغير في حل واجبه، أيضا يعتبر إنجاز. اليوم حفظت آية الكرسي، فهذا إنجاز رائع جدا وجميل. ليش هذه الفكرة مهمة؟ لأنها تعلمك تشوف الإيجابي في كل يوم حتى لو كان يوما عاديا، وتعلمك أن الإجازة ليس بالضرورة أن يكون كبيرا حتى يستحق الاحتفال به. فإذا مشيت على هذه الفكرة ففي نهاية الإجازة سيكون عندك دليل ملموس إنك ما ضيعت وقتك، وتعرف ماذا فعلت فيه. جربوها اليوم واخبرونا في الأسابيع القادمة ماذا صار معكم. فالفكرة سهلة وبسيطة وتقدرون تطبقونها. والآن راح سنأخذ استراحة صغيرة ونرجع لكم بفقرات أحلى، فكونوا معنا.
1: نعم ما شاء الله تبارك الله أخينا سهل، فكرة جميلة جدا، وإن شاء الله أكيد سيجربها مستمعينا. طبعا الصغار والكبار هذه الفكرة مهمة لكل صغير وكبير، وهو دفتر الإنجازات. كيف يا محمد؟ خلاص نبدأ نطبق هذه الفكرة ولا عادك ما بتطبقها؟
4: طبقها.
1: أيوة. طيب هذه الفكرة نلخصها لكم مستمعينا الكرام، طبعا هي دفتر الإنجازات. أي دفتر عندكم في البيت أو أحبابنا الصغار، أي دفتر متبقي مثلا من حتى من حق الدراسة، تجلس كل يوم تكتب إيش اللي أنجزته، حتى تجلس في المساء مثلا تكتب إيش اللي أنجزته في اليوم. مثلا أنا ساعدت أهلي، أنا كتبت واجبي اليوم، حفظت صفحة من القرآن اليوم، قريت كذا كذا من القرآن اليوم، حضرنا درس كذا كذا اليوم، الأستاذ درسنا كذا. تكتبها، هذه مفيدة جدا للصغار وللكبار. وفي نهاية الشهر أو في نهاية الإجازة نحن هذه يعني المفروض مستمعينا وأحبابنا لا يكون هذا الدفتر مخصص للإجازة، لكن أنت تبدأ في الإجازة ويكون مستمر طوال السنة معكم، حتى في نهاية كل سنة وفي نهاية كل شهر ترى ما هي الإنجازات التي أنجزتها، كم حفظت من القرآن، كم ساعدت رجل، حتى الأشياء الخاصة بك تكتبها، وفي عند امتلاء الدفتر أو انتهاء الشهر ترى كمية الإنجازات الموجودة التي أنجزتها في حياتك. طبعا أظن لدينا اتصال. أيوة طيب، نذكركم مستمعينا الكرام بالمشاركة معنا في هذا البرنامج لنستمع إلى أفكاركم فيها خلال هذه الإجازة من الصغار ومن الكبار. ممكن الكبار يتصلون ويعطون نصائح وينصحون أحبابنا الأطفال في هذه الإجازة الصيفية، ونستمع من أيضا من أحبابنا الصغار نستمع من أحبابنا الصغار مشاركاتهم وكيف يقضون هذه الإجازة الممتعة. طبعا الاتصال عبر الرقم رقم الإذاعة المعروف أكيد. إيش هو الرقم يا أخينا أحمد؟
3: أربعة.
1: أيوة أيوة أيوة.
3: أربعة واحد أربعة واحد واحد.
1: إيش ساهر كم الرقم؟
2: أربعة واحد أربعة واحد واحد واحد.
1: أربعة واحد أربعة واحد واحد واحد، رقم سهل جدا يعني على المستمع وعلى أحباب الأطفال، يجلسون فقط عند الهاتف ويضعون هذا الرقم ويتصلون علينا ويعطونا مشاركاتهم وانطباعهم حول هذه الإجازة. كم الرقم يا سهل؟
2: 414111.
1: أيضا نستقبل مشاركاتكم مستمعينا عبر واتساب القناة 735444766 735444766. فنحن في انتظار اتصالاتكم ومشاركاتكم مستمعينا وأحبابنا الأطفال.

0: عدنا إليكم من جديد بعد هذا الفاصل القصير، ونستقبل اتصالاتكم وتفاعلكم معنا على الرقم الإذاعة 414111. والآن نواصل معكم.
1: نعم، والآن نواصل فقراتنا في هذه الحلقة. طبعا هذا البرنامج، نذكركم بهذا البرنامج الجديد مستمعينا الكرام الذي سنرافقكم فيه خلال الإجازة الصيفية. لدينا اتصال، يلا تفضلوا، من معنا؟
2: أسامة فهمي بحريش.
1: من؟
2: أسامة فهمي بحريش.
1: أسامة فهمي بحريش، كيف حالك يا أسامة؟ بخير
2: الحمد لله.
1: من وين يا أسامة؟
2: من حارة الرحب.
1: من حارة الرحبة، كيف الإجازة معك يا أسامة؟
2: الحمد لله أموري طيب.
1: أموري طيبة؟ طيب أنت في إيش من صف الآن؟
2: أه؟
1: في إيش من صف؟ ولا خلصت إيش من صف؟ والآن
2: منتج؟ خلصت السادس، بدخل السابع.
1: بتدخل سابعة؟
2: آه.
1: ما شاء الله، كيف الاختبارات كانت معكم؟
2: الحمد لله زين سهل.
1: آه، تدرس في إيش من المدرسة؟
2: آه؟
1: تدرس في إيش من المدرسة؟
2: مدرسة بن حم.
1: ما شاء الله، في الرحبة هناك عندكم؟
2: أيوة.
1: ما شاء الله. طيب يا أسامة، شي عندك كذا نصيحة أو مشاركة أو أي شيء؟
2: نعم
1: تفضل.
2: الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين
1: آمين. طيب يا أسامة، إيش اللي تعمله في الإجازة؟
2: نشتغل.
1: تشتغل؟
2: لا ما نشتغل، يعني نعمل أشياء حق الدار.
1: أوه، كما هي يعني كذا مثلا، كما هي يعني تساعد أهلك يعني؟
2: أوه نعم.
1: أيوة. طيب في إيش يعني مثلا من الصباح، يعني تقوم من متى من النوم؟
2: من 8-9.
1: أيوة، من 8. بعضهم ينامون لين الظهر. كيف يا سهل ويا أحمد؟
2: أه؟
1: تنام يعني؟ وبالليل تنام متى؟
2: أه؟
1: وبالليل متى تنام؟
2: بالليل كالساعة 10-9.
1: أيوة، تنام مبكر يعني؟
2: مبكر.
1: وتقوم مبكر؟
2: نعم.
1: ما شاء الله تبارك الله. عادش عندك نصيحة ولا مشاركة أخينا؟
2: لا لا.
1: خلاص، نشكرك يا أخينا، ونشكر وإن شاء الله نأمل من جميع مستمعينا الكرام المشاركة معنا في هذا البرنامج. طبعا مستمعينا الكرام، برنامج إجازتنا أحلى في العديد من الفقرات المتنوعة. طبعا عندنا فقرة نافذة الإجازة، وفقرة فكرة على الطريق، وأيضا فقرة صحتنا أولا. طبعا في هذه الفقرة وأيضا فقرة من هدي الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا في فقرة صحتنا أولا نناقش وإياكم فيها العديد من العادات الصحية التي يعملها أحبابنا في هذا أو في هذه الإجازة، بعضها جيدة وبعضها غير جيدة، عليهم تجنبها. طبعا قبل أن نأخذ هذه الفقرة نأخذ اتصال، يلا من ما يأخذ الاتصال منكم؟ سهل.
0: السلام عليكم.
3: عليكم السلام. طب
0: من اسمك؟
3: محمد عمر عاشور عبيد بشاوي.
0: محمد عمر بشاوي، في أي صف أخينا محمد؟
3: روض.
0: كم صف إيش؟ ايش من صف؟
3: صف الرابع.
1: رابع، يعني انتهيت من رابعة،
0: يعني الحين بتدخل. أه؟ الحين بتدخل خامس.
3: نعم.
0: ما شاء الله.
1: طيب اسمه من؟
0: محمد.
1: محمد بشاو، ايش بتعطيه من سؤال يا سهل؟
0: سؤال لو
1: ايوه يلا.

0: طيب إلى متى في المدرسة تكون؟ إلى متى؟
1: الساعة 10.
0: أيوة الساعة 10 ترجع.
1: نعم.
0: طيب بعدين إيش تسوي؟
2: العصر. بعدين إيش تسوي؟
1: لا
0: يعني ما تتعلم ولا شيء؟
2: ما تتعلم العصر.
1: المغرب
2: تعلم. وين تعلم؟
1: المغرب.
0: مسجد معاذ بن جبل. طيب بعدين متى تنام يا محمد؟
2: الساعة كم تنام؟
0: الساعة 10. جميل. انت ساهل متى تنام؟
2: الساعة 12.
0: الساعة 12. اجازة. طيب ومين شهاب؟
3: واحدة.
0: الساعة 1. الله. طيب مستمعينا الكرام نشكرك اخينا محمد. طيب عندك مشاركة انت؟
1: لا
0: مشاركة نشودة كذا لازم تعطينا مشاركة. هيا يا محمد.
1: ماشي معي.
0: أبدا. قرآن، حديث، نصيحة، شعر. يلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.
0: صدق الله العظيم. اشكرك اخينا احمد ودخلت معنا السحب على الجوائز المقدمه من اذاعه نور الايمان في نهايه هذه الحلقه. نشكرك اخينا محمد. طبعا مستمعينا الكرام وصلنا واياكم الان الى الفقره الثالثه هي فقره صحتنا اولا. طبعا في هذه الحلقة نعطيكم جرعة صحية خفيفة ومفيدة لأنه لا شك أن الصحة نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، وكلما اعتنينا بأجسامنا استطعنا أن نستمتع بإجازتنا أكثر ونقضي أوقات جميلة مليئة بالنشاط والحيوية. طبعا موضوع فقرتنا الصحية اليوم هو كيف نحمي أنفسنا من حرارة الصيف. ناخذ او نكمل فقرتنا بعد ان ناخذ اتصال من اخينا. يبدو اننا فقدنا الاتصال. طبعا مستمعينا الكرام في فقره صحتنا اولا قلنا اليوم فقره او موضوعنا هو كيف نحمي انفسنا من حراره الصيف. اولا ناخذ سؤال سريع يا محمد ويا احمد ويا سهل، هل منكم حد يحب اللعب في الظهر
2: في الظلال؟ يعني
0: في الظلال. ايوه. وانت يا احمد؟
3: في البيت.
0: في البيت تلعبون؟ في البيت. طيب يا احمد اخذ الاتصال قبل نكمل.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
4: اهلا وسهلا. من معنا؟
1: احمد.
4: أحمد من؟
1: أحمد عيدروس.
4: أحمد عيدروس العيدروس.
1: أيوة.
0: طيب من وين أول شيء؟ خلنا نعرف من وين.
4: من وين أنت؟ من الرياضة.
0: من الرياضة ما شاء الله. قل له في إيش من صف الحين؟
4: إيش من صف الحين؟
1: صف أول.
4: صف أول.
0: يعني انتهيت من أولى ولا الآن بتدخل أولى؟
1: انتهيت.
0: إيش؟
1: انتهيت.
0: انت يعني بغى وين؟ بغى ثاني. طيب أعطله سؤال يا أخينا أحمد. أحمد. شوف عندنا أنا أحمد بيكلمك بيعطي لك سؤال كذا بغناك تجاوب عليه. تفضل يا محمد.
4: أخينا أحمد، سؤالك يقول هل عندك هدف تبغى تحققه قبل ما تبدأ المدرسة؟ وش هو؟ معلم.
1: يحفظ هو عني.
4: طيب ايش من ماذا تحب ان تعلمه؟
1: يحفظ يجعلنا
4: ايش؟
0: قول ارفع صوتك.
4: ارفع صوتك. خينا احمد.
1: يحفظ.
4: ها؟
1: يا عمي
2: مدرس جرامر.
0: ايوه، انه عنده هدف انه يحفظ جوز عمه في الاجازه.
1: نعم.
0: ما شاء الله تبارك الله، وان شاء الله في الاجازه القادمه او في خلال هذه السنه تحفظ القران كامل ان شاء الله يا احمد. باذن الله تعالى. نواصل موضوعنا احبابنا. طبعا قلنا اللعب في وقت الظهيره، من منكم يحب؟ قلنا اللعب في وقت الظهيره. ساهر قال نلعب وين؟ في الظلال. يعني اذا جاء هناك حماس حق لعب في الظهر، لانه وقت اجازه وقت فراغ يكون حتى اللعب فيه، خصوصا في هذه الحراره او في حراره الصيف الشديده يكون اللعب وين؟ في الظلال. و احمد قال نلعب في البيت. وعندنا اتصال. يلا السلام عليكم. برافو.
3: عايشة صالح بهيك.
0: ممكن توطين صوتك يا من اسمش؟
3: عايشة صالح بهيك.
0: عايشة بهادي، من وين يا عايشة؟
3: من الرحبة.
0: من الرحبة، يا حية وسهلة. طيب يا عايشة، كيف الإجازة معش؟
3: بخير.
0: انت كذاش تتعلمين ولا عادش؟
3: نعم نتعلم.
0: ايوه، تتعلمين في ايش من صف؟
3: في رابع.
0: في الرابعة؟
3: اه.
0: يعني الان بغيتي خمسة؟
3: لا، بغيت رابع.
0: بغيتي رابع، خلصتي ثالثة؟
3: نعم.
0: وخلصتوا الاختبارات ولا مش عندكم؟
3: نعم.
0: اختبارات؟ طيب
3: نعم.
0: وين تتعلمين؟
3: في الرحبة.
0: في الرحبة، ما شاء الله، يعني مدرسة قريبة من البيت عندكم هناك.
3: الوحدة.
0: ايوه. طيب عادش تتعلمين في مكان ثاني؟
3: في العلم حق العاصمة.
0: ما شاء الله تبارك الله. طيب ايش تسوين يا عايشة في الاجازة؟
3: نقرأ.
0: تقرين؟
3: نعم.
0: طيب تساعدين امش في البيت هناك؟
3: نعم.
0: فين، في المطبخ ولا في تكنيس البيت او ايش؟
3: في الغرفة وفي المطبخ.
0: ايوه، ترتبين الأشياء مع أمك، وفي المطبخ في الطابخ عشان إذا كبرتي تعرفين تطبخين وتعرفين كل هذه الأشياء، صحيح؟
3: نعم.
0: أيضا نأمل من جميع أخواتنا وإخواننا الصغار يساعدون أمهاتهم وأبائهم في البيت، في التنظيف والطبخ، حتى الأولاد. ما هو لازم البنات يكونوا يطبخون مع أمهم أو يساعدون في الطباخة، والأولاد يذهبون إلى البقالة ويأتون بحاجات البيت، والصغار والبنات. وعادش عندش مشاركة عايشة؟
3: نعم.
0: ايه المشاركة؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن كفوا أحد.
0: صدق الله العظيم، ما شاء الله تبارك الله. نشكرك أختنا عايشة على مشاركتك واتصالك معنا في هذا البرنامج، إن شاء الله تكونين من الفائزين معنا في هذا البرنامج. طيب بنكمل الآن فقرتنا الصحية. طبعا كما قلنا لكم اليوم موضوع فقرتنا الصحية، كيف نحمي أنفسنا من حرارة الصيف. أحبابنا، في فصل الصيف أحبابنا وأصدقائنا، في فصل الصيف ترتفع درجات الحرارة كثيرا، لكن بعض الأطفال يقضون ساعات طويلة تحت أشعة الشمس، وهذا قد يسبب التعب الشديد أو الدوخة أو الصداع، وأحيانا قد يؤدي إلى ما يسمى بضربة الشمس. طبعا من العلامات التي يجب الانتباه لها الشعور بالإرهاق والتعب المفاجئ والصداع والدوخة واحمرار الوجه والتعرق الشديد أو ارتفاع حرارة الجسم. لكن كيف نحمي أنفسنا من هذا الشيء؟ أولا نتجنب اللعب تحت أشعة الشمس المباشرة وقت الظهيرة، كما أخبرنا أخينا سعد أو أخينا سهل. إذا أردنا أن نلعب وقت الظهيرة نلعب في الظلال،
5: الظلال
0: أيوة بالضبط، نلعب تحت الأشجار أو في الأماكن التي فيها ظلال، أما نلعب تحت أشعة الشمس هذا شيء خطأ أكيد. أو كما قال أخينا نلعب فين؟ نلعب في البيت طبعا بدون أن نكسر أشياء أيوة. طيب الشيء الثاني، اختيار الأماكن المظللة قدر الإمكان، أو ارتداء قبعة أو غطاء للرأس عند الخروج، هذا أيضا حتى عند الخروج لأي طلبات مننا في البيت نلبس قبعة أو غطاء، أي غطاء للرأس أو كوفية وأي شيء. أيضا لبس الملابس القطنية الخفيفة وفاتحة اللون، وأيضا أخذ فترات راحة أثناء اللعب. وتذكروا مستمعينا الكرام دائما أن الاستمتاع بالإجازة لا يعني تعريض أنفسنا للخطر، بل يكون الاستمتاع بالإجازة بذكاء ووعي. طبعا نصيحتنا لكم في هذه الفقرة الصحية لهذا اليوم ولهذا الأسبوع، إذا أردت عزيزي الطفل الخروج واللعب فاختر الأوقات اللطيفة من اليوم مثل الصباح الباكر أو وقت العصرية، وأيضا ستجد اللعب يكون أجمل وأكثر راحة. وصحتنا وصحتكم مستمعينا الكرام وأحباب الأطفال أمانة، والمحافظة عليها شكر نعم الله سبحانه وتعالى علينا. طبعا هذه فقرتنا الصحية اليوم. الآن طبعا مستمعينا الكرام نذكركم بالتواصل معنا لنستمع إلى نصائحكم ومشاركاتكم في هذا البرنامج. كم رقم الاتصال يا أحمد؟
4: 4-1-4-1-1-1
0: يلا خذ الاتصال يا أحمد.
4: ألو، السلام عليكم.
6: وعليكم السلام.
4: أهلا وسهلا، من معنا؟
6: فاطمة ريت سعيد عمر باباوي.
4: فاطمة من؟
6: رشدي باباوي.
4: فاطمة رشدي باباوي.
6: نعم.
4: طيب يا فاطمة، كيف وقت الإجازة؟
6: ما تعلم في المدرسة لا عادة.
0: طيب إيش تعملين بدون؟
4: إيش تعملين في البيت؟
6: تعلم في دار فكي.
0: من وين أنت يا فاطمة؟
6: من الخليج.
0: ما شاء الله، يعني ما تتعلمين في المدرسة ولا بتتعلمين عجلة؟
6: عادني.
0: طيب ايش تسوينه بعد ما ترجعين من دار الفقيه؟
6: نلعب. ألعب.
4: طيب متى تروحين في دار الفقيه؟
6: الساعة 8.
4: 8 الصبح؟
6: نعم.
4: متى ترجعين؟
6: 11.
4: طيب ايش تسوينه في البيت؟
6: العب جمريات اليمعية.
4: ما تساعدين امش؟
6: لا.
0: ليش ما تساعدين امش يا عايشة؟ اسمها من؟
4: فاطمة.
6: ايوه.
0: ليش ما تساعدين امش ولا عاد صغيره؟
6: عاد صغيره.
0: بس حتى لاش صغيره عاد ساعداها في اي شيء
5: عشان تتعلمين لك ورد.
0: ايوه بالضبط، تمام يا فاطمه.
6: نعم.
0: بغناش تتصلين الأسبوع القادم وبنشوف إيش ساعدت يمش ولا لا.
6: طيب
0: خلاص تمام متفقين.
6: نعم.
0: طيب عطينا مشاركة ولا شيء في ختام هذه ال.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: صدق الله العظيم. طيب أخينا أحمد إيش الآن معنا؟ تفضل
7: حبيب.
0: يلا بسم الله.
4: أصدقائي الأحباب نعيش معكم الآن لحظات إيمانية جميلة في فقط من هدي الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نقتبسها من سيرة نبينا الكريم لنتعرف في كل لقاء على خلق من أخلاقه العظيمة أموقف من مواقفه الجميلة فنزداد حبا له واقتداء به. موقفنا اليوم عن رحمته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالأطفال. روى سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وكان خادم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم منذ صغره قال ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يمر بالأطفال فيسلم عليهم ويمازحهم ويدعو لهم وكان إذا سمع بكاء طفل في الصلاة خففها رحمة بأمه وكان يحمل الحسن والحسين على كتفيه ويقول نعم الجمل جملكما ونعم العدلان أنتما. تأملوا معي هذه الصورة. أعظم إنسان على وجه الأرض نبي الله ورسوله يحمل الأطفال ويلاعبهم ويبتسم لهم. هذا هو نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قلبه الكبير وسع الجميع الكبير والصغير. ودرسنا اليوم إذا أردت أن تقترب من نبيك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كن رحيما بمن حولك. أرحم أخاك الصغير. تلطف مع أصدقائك. ابتسم في وجه ما يحتاج الابتسامة.
0: ما شاء الله تبارك الله. طيب هذه فقرة من هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم وإن شاء الله نقتدي به في كل أحوالنا وفي أيام الإجازة وفي أيام غير الإجازة نقتدي به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الآن الفقرة التالية والأخيرة هي فقرة قصة نجاح يحكيها لنا أخينا سهل. تفضل.
8: وصلنا الآن لفقرة قصة نجاح وهي الفقرة اللي أحب أن أسميها جرعة أمل ودليل حية. هي على أن الإنسان يقدر. قصة اليوم عن طفل اسمه يوسف. يوسف كان في العاشرة من عمره وكان لا يحفظ من القرآن إلا بعض السور القصيرة. يوما سمع شيخا يقول في المسجد من حفظ آية واحدة كل يوم ختم القرآن في أقل من 3 سنوات. وقف يوسف وحسب فوجد نفسه أن يقدر على حفظ آية واحدة فقط. بدأ في اليوم التالي آية واحدة كل يوم بدون انقطاع. أحيانا يحفظها في 5 دقائق وأحيانا كان يأخذ معه نصف ساعة لكنها لم توقف. يوم كانت عائلته تتحضر للسفر حفظ آيته في السيارة. وفي يوم كان مريضا حفظها وهو نائم على السرير. ومرت السنوات وفي عمر 13 ختم يوسف القرآن الكريم كاملا. لم يكن موهوبا بشكل استثنائي. لم يكن عنده وقت فراغ أكثر من غيره لكن كان عنده شيء واحد فقط العزيمة والاستمرار. وهذا اليوم درسنا آية واحدة أو خطوة واحدة أو يوم واحد يكفي لتبدأ هذه قصتنا لهذا اليوم. ونحن نريد أن نسمع قصتكم فإذا عندكم قصة نجاح تفتخروا بها أتحفون بها.
0: نعم أكيد مستمعينا الكرام. هذا أخينا يوسف ما شاء الله تبارك الله في خلال الإجازة قرر أنه يحفظ بعض السور أو يحفظ القرآن بعدما سمع تحفيزه من شيخه. وما شاء الله تبارك الله كيف يا سهل حفظ العديد ما شاء الله من السور. وهي عبارة عن 5 دقائق أخذها واستمر في حفظها، وما شاء الله في نهاية الإجازة حفظ الكثير. وأيضا أنتم مستمعين الكرام وأحبابنا، إذا أردتم أن تحفظوا القرآن فعليكم بالاستمرار والبدء ولو بالقليل، فهذه الإجازة فرصة. أكيد يا أخينا أحمد وسهل، الإجازة إيش؟ فرصة، ما هو وقت كله نقضيه في اللعب والنوم، وإنما في إيش؟ في قراءة القرآن. كيف أنتم تتعلمون؟ وين العصر؟
8: في الزاوية.
0: عجيب، كلكم في مكان واحد. تتحفظون الآن ولا تلاوة ولا تهجي ولا إيش؟
8: تلاوة.
0: ما شاء الله، وأنت أحمد في الحفظ؟ ما شاء الله تبارك الله. إن شاء الله في هذه الإجازة تأخذ قدر كبير من الحفظ، وأخينا سهل ينتهي من تلاوة القرآن الكريم. طبعا الآن وصلنا إلى فقرة اختيار الفائز معنا في هذه الحلقة، ويلا بإذن الله تعالى يكون من سيكون معنا. يلا، من سيختار الورقة؟ من الفائز معنا في هذه الحلقة؟ طبعا المستمعين الكرام، أي متصل معنا سيتصل في الحلقة يدخل السحب، والفائز
4: هو أحمد عيدروس العيدروس.
0: أحمد عيدروس العيدروس هو الفائز معنا في هذه الحلقة، الحلقة الأولى من برنامج إجازتنا أحلى من الريضة. ما شاء الله تبارك الله، في من برنامج إجازتنا أحلى. طبعا الآن وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، ونشكر من رافقني في هذه الحلقة، أخينا سهل بن سهل وأخينا أحمد بن شهاب، ونشكركم أيضا أنتم مستمعين الكرام على استماعكم لنا لهذه الحلقة ومشاهدتكم لنا عبر قناتنا المحلية وعبر إذاعتنا المتميزة دوما. عاد شي عندكم أخينا سهل وأخينا أحمد؟ خلاص أكيد انتهينا في هذه الحلقة، وإن شاء الله بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم نلقاكم في تمام الساعة 10:15. اليوم تأخرنا قليل ما بدأنا بسبب خلل فني عندنا هنا في الاستوديو، وإن شاء الله نكون معكم في الأسبوع القادم في تمام الساعة 10:15. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
7: برنامج إجازتي أحلى.

برنامج طفولي مباشر تطل منه البراعم الصغيرة بكل ما فيها من حيوية وبهجة، لتملى الأثير بصوت يفيض بالإيمان والأمل ويفتح الباب لمشاركاتكم الجميلة والمفيدة. برنامج إجازتي أحلى، تقديم مجموعة من المقدمين: هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك، إخراج محمد بن علي بن صميط، إشراف السيد علوي بن سالم بن صميط.

فدعائي وابتهالي شهد لي بافتقاري.

0: يا الله واريح سري وقلبي.
1: من عقيدة أهل السنة والجماعة حب الصحابة الأبرار وحب آل البيت الأطهار، ومنهم الشهيد علم المجاهدين أبو عبد الله جعفر بن أبي طالب عبد مناف الهاشمي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخو علي بن أبي طالب. أسلم جعفر قديما وهاجر إلى الحبشة، وكانت له هنالك مقامات محمودة وأجوبة سديدة، فهو الذي تكلم أمام النجاشي شارحا له دين الإسلام بأوجز عبارة فقال: بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء. وقدم جعفر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتح خيبر، ففرح بقدومه وقام إليه وقبل ما بين عينيه وقال: ما أدري بأيهما أسر، بقدوم جعفر أو بفتح خيبر. جمع الله له بين جمال الخلقة وحسن الخلق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أشبهت خلقي وخلقي. وكان جعفر يحب المساكين ويجلس إليهم ويحدثهم ويحدثونه، وكان يكنى أبا المساكين. قال أبو هريرة: كان أخير الناس للمسكين جعفر بن أبي طالب، كان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته. وعنه رضي الله عنه قال: كنا نسمي جعفر بن أبي طالب أبا المساكين. عينه النبي صلى الله عليه وسلم أميرا في غزوة مؤتة بعد زيد بن حارثة، فقال: إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. وقاتل في هذه الغزوة قتالا عظيما، وبعد قتل زيد بن حارثة أخذ جعفر اللواء بيمينه فقطعت، فأخذه بشماله فقطعت، فاحتضنه بعضديه حتى قتل. وقد عوضه الله عن ذراعيه بجناحين يطير بهما في الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت جعفر بن أبي طالب ملكا يطير مع الملائكة بجناحين. وعن ابن عمر أنه وقف على جعفر يومئذ وهو قتيل قال: فعددت به 50 بين طعنة وضربة ليس منها شيء في ظهره. وفي هذا بيان فرط شجاعته وإقدامه. كان استشهاده رضي الله عنه في غزوة مؤتة سنة 8 من الهجرة، فرضي الله عنه وأرضاه.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة. زوايا برنامج فكري اجتماعي يطل على قضايا الحياة من زوايا متعددة ويعالج ما يشغل العقول ويؤرق النفوس من مسائل المجتمع والفكر والدين. حوار ياسين الرخيص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. الأسرة والعلاقة الزوجية والأسس التي يجب أن تبنى عليها هذه العلاقة. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فسبحانه وتعالى كأنه يشير في هذه الآية أن أسس العلاقة الزوجية ثلاث: سكون الزوج لزوجته، وسكون الزوجة لزوجها، والمودة والرحمة المتبادلة والمتبادلة بينهما. نرحب بالشيخ وليد بن فرج عطية الذي سيخوض معنا في هذه الحلقة في هذا الأساس. ونسألكم شيخ، كما أشرنا في هذه المقدمة، يقول سبحانه وتعالى: وخلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. ما هذا السكون المطلوب من الزوج والزوجة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم. الله يجزيكم خير يعني على الطرح وعلى ما أفدتم به، لأن المجتمع أساسه الأسرة، والأسرة أصل من أصول بناء المجتمع. فإذا صلحت الأسرة صلح المجتمع، وإذا خربت الأسرة خرب المجتمع. الله عز وجل يقول: لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلا يمكننا أن نغير المجتمعات حتى تتغير الأسر، ولا يمكننا أن تتغير الأسر حتى ننتبه إلى الأفراد. في أفراد الأسرة تبنى العلاقة بين، أو تبنى نواة الأسرة على نفرين: زوج وزوجة، فهما الأساس في الأسرة. الله عز وجل يقول: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. وهذا السكن يا سيد الكريم يبنى، والسكن راحة، والسكن يعني جعله الله عز وجل للطمأنينة، وجعل السكن للاحتواء، وجعل السكن ليكون الإنسان يخرج من دائرة الصورة التي يعيش فيها داخل المجتمع، ويدخل في دائرة الراحة التي جعلها الله عز وجل إذا بنيت على أساس متين. أساسيات العائلة: زوج وزوجة. جعل الله عز وجل للزوج المكان الأساسية في بناء هذه العائلة. لذلك رب سبحانه وتعالى جعل الرجال قوامون على النساء. والقوامة هذه يا سيدي الكريم هي سبب بقاء الاحتواء، سبب بقاء المودة والرحمة، سبب بقاء السكن. الأسرة في وقتنا الحاضر، لو سنتناول الموضوع من جانب فقهي، تبنى الأسرة على المكارمة. يبنى الزواج على المكارمة. كانوا مشايخنا يقولوا الزواج أوله حسن اختيار. فحسن اختيار الزوجة
3: هو أصل وأول بناء الأسرة، ثم آخره حسن استبار، يعني ربما مثل البطيخة، إذا تفتحها ربما مرة تكون حمراء ومرة تكون، بالتونس يقولوا سعدك وسعدك نصيبك. الشاهد في الكلام أن الإنسان إذا كان أحسن الاختيار وفق إن شاء الله، وإذا هو من أصل لم يحسن الاختيار لن يرى توفيقا. المسألة مقدمة ونتائج، ولكن مع عدم حسن اختياره أمره المشرع بحسن الاستبار. لماذا؟ لأن فيها ما فيها من تبعات. الأسرة ليس مجرد شهوة، الزواج ليس مجرد شهوة، وإنما هو أساس بناء المجتمعات حتى يكون المجتمع بعد ذلك صالحا. شقول ربي سبحانه وتعالى، قال وجعل بينكم مودة ورحمة. علاقة الرجل بزوجته أو الزوجة بزوجها، صرنا نعاني في هذا الزمان من خلل، يعني حتى أننا المناظر في المجتمعات يقول، مجلة الأسرة لما تخرج بعض الإحصائيات يقول في كل ساعة 3 حالات طلاق، في كل ساعة 3 حالات طلاق. سبب الطلاق، هناك خلل في وسط الأسرة. ما هو ذلك الخلل؟ لابد أن نضع إصبعنا اليوم في هذه الحلقة، إذا وفقنا ننطلق في حلقة أخرى عن سبب آخر نتكلم. الحب، ما هو الحب؟ الحب هو ميل النفس للشيء، جبلت النفوس على محبة من يحسن إليها، جبلت النفوس على محبة من يكرمها، جبلت النفوس. ولذلك كل النفوس، حتى في القصيدة يقول كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي في ذلك شاهد ودليل، أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. فجبلت النفوس على محبة من يحسن إليها، وجبلت النفوس على الميل، وهذا إذا تربى في العائلة وبني به، أو بنيت عليه العائلة، بنيت عليه الأسرة، الأساسيات هذه، يجعل الله عز وجل نماء لتلكم الأسرة. إذن كلامنا اليوم في التحديد عن مسألة، إذا تقادم الزواج تجد الفتور داخل العائلة، إذا تقادم الزواج تجد حتى تصل بعض الزوجين أن كل زوج ينام في محل، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال لابد أن ينام في غطاء واحد. من يتكلم عن هذا؟ رسول الله. من يتكلم عن هذا؟ لأنه هو المعلم الأكرم صلى الله عليه وسلم، أراد أن يبني الأسرة على أساسيات. لما نرجع الحياة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ماذا نرى؟ النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أمنا عائشة وهي صغيرة في السن، وعلم صلى الله عليه وسلم وهو تشريع أن أمنا عائشة ستبقى بعده، وهذا الذي وقع. عائشة المعلمة، عائشة الصديقة، عائشة فقيهة الصحابة، حتى ردت على بعض الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، الإصابة في رد عائشة على الصحابة إلى غير ذلك. لما؟ أنا رباها صلى الله عليه وسلم وعلم أنها ستنقل الحال. كان مرة من المرات يجلس النبي صلى الله عليه وسلم سيدة عائشة بجنبه، فوضع رأسه على فخذها. يعني ما على من نتكلم؟ هذا سيد الخلق يعلمنا الحنان، زوج مع زوجته يعني يبقى بالشهر والشهرين لا يعرف كيف يتحنن عليها. طبع الرجل الشدة، طبع المرأة اللين والعاطفة، اسمع ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، أي الرأس صحيح. المرأة إذا في بعض الأحيان تصر على أشياء وهي غير صحيحة، لأنه ما يحملها على ذلك العاطفة، وبالنسبة إليها هي زوجها ملكها، فكيف يمكن أن يجمع الإنسان بين عاطفة هذه المرأة وبين قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا؟ هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم وضع رأسه على فخذ أمنا عائشة، انظر ماذا يحرك فيها. المرأة بطبيعتها غيورة، والمرأة بطبيعتها تحب ذاتها وتحب كل من ينتسب إليها، حتى في بعض الأحيان الزوج يذكر مثلا بعض الأشياء للأطفال أولادهم، لماذا هذا الطفل فعل كذا وكذا، إذا أرادت أن تسب تقول: هذا يعني جاء إلى عائلتكم، لم يأتي إلى، يعني لا يشبهنا، يشبهكم. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ وضع رأسه على فخذ عائشة رضي الله عنها، نظر إلى السماء، قال: يا عائشة. قالت: لبيك يا رسول الله. قال: النجوم في السماء على عدد حسنات عمر بن الخطاب. عمر وعائشة، عمر وأبو بكر، أراد أن يحرك ما فيها. قالت له يا رسول الله وأبو بكر، فضحك صلى الله عليه وسلم، قال: يا عائشة، عمر وحسناته حسنة من حسنات أبي بكر. الشاهد ليس المقصود في ذات الرواية، وإنما كيف كان يتحنن صلى الله عليه وسلم على هذه الزوجة. إذن الخلل القائم نحن في الأسر في مسألة المودة والرحمة هو الحب أساس كيفية معاملة الزوج لزوجته.
4: نعم شيخ، الآن ذكرتم أن بناء الأسرة أساسا تكون في حسن معاملة الزوج مع زوجته، لكن قد يسأل أحدنا أنه نحن الآن بعد خوض الأمور الخارجية التي خارج البيت والمشاكل التي تحصل لنا وما إلى ذلك من الأمور، نحن نريد عندما ندخل إلى البيت ندخل ليتحقق هذا السكن الذي ذكره الله والذي ذكرتموه في مقدمة كلامكم، لكن قد يقول: أنا عندما أدخل أنا أبحث عن هذا السكون، فعندما أدخل لا أجده إلا غير ذلك.
3: لأن الرجل يبحث، يدخل، احنا بالمثال العام يريد أن يدخل سي السيد. هل تعتقد أن المرأة تبتغي المشاكل؟ قال: رجل اتفق مع زوجته، دائما تنكد عليه، اتفق مع زوجته، قالت له: شوف يعني أعطيني يوم في الأسبوع أنكد عليك فقط والبقية نرتاح. فإذا كان جاء اليوم تقول له: اليوم ما فيش نكد، تقول له: في اليوم الذي ليس فيه نكد، تقول له: بكرة النكد. يعني الشاهد هو يجبوها في سبيل الطرفة. المرأة، الرجل يعود من البيت، أليس رسول الله يعود إلى البيت؟ أليس هم الدعوة أثقل من هم الدنيا؟ أليس يحمل هم جبال صلى الله عليه وسلم: لو علمتم ما أعلم لبكيتم كثيرا ولا ضحكتم قليلا، ويعود إلى البيت صلى الله عليه وسلم. طيب، الزوج يعود إلى البيت، هو في بعد أن يعود إلى البيت يريد من يستقبله ويغسل له رجليه وهكذا. طيب، احنا لسنا في برنامجنا لسنا نقاعد مسائل فقهية، لأن في المسائل الفقهية يحتاج الإنسان أن يعطي نصائح، والمرأة لابد أن تتحنن على زوجها، والمرأة لابد لها أن، والزوج يعود. نحن نتكلم عن فضائل، رقي في الأخلاق، يجعل العائلة والأسرة تتجاوز هذه المرحلة التي نعيشها، التي هي المرحلة الخطرة، لأن المجتمع الآن بالكلية يساهم في خراب العائلة. كيف يمكننا أن نجمع العائلة؟ ما استطعنا. لابد التركيز على العنصرين، على الطرفين، لأنه إحنا كل السهام متجهة للزوجة. طيب، من المعلم الأكبر الأعظم صلى الله عليه وسلم؟ سيدنا محمد كان يعود إلى البيت. مش احنا أول ما بدينا قلنا الزواج يبنى عن المكارمة؟ طيب، ليس من واجب الزوج أن يقوم بماذا؟ بأن بكنس البيت، ليس من واجب الزوج، لكن اسمه مكارمة، اسمه تفضل. كان صلى الله عليه وسلم يعود إلى البيت يخصف نعله، كان صلى الله عليه وسلم يعود إلى البيت يرقع ثوبه، كان صلى الله عليه وسلم يعود إلى البيت يحلب شاته. بالمثال العام في هذا الزمان يعين زوجته بما قدر على ذلك. فإذا كانت هي في المطبخ، أين ماذا ينقص من رجولتك؟ ذهبت إلى بعض المطبخ وعنتها في كذا وتحضير الطعام، ماذا ينقص منك؟ ثم المرأة تريد منك مسألة، الذي كان يفعله صلى الله عليه وسلم، الاهتمام والعاطفة. خلو البيت من العاطفة يؤثر سلبا على الأولاد، خلو البيت من العاطفة يؤثر سلبا على تربيتهم، خلو البيت من العاطفة يجعل الذرية تبحث عن ماذا؟ تبحث. إذا كانت بنت نشأت في بيت ولا ولد نشأ في بيت كله متشنج، سيبحث عن هذه عن هذا مصدر العاطفة في مكان آخر. فأول باب يجده مفتوح سيذهب، إما في الهواتف، الجوال، عسما نرى في هذا الزمن تطبيقات كثيرة، شات، الناس تتكلم، هذا يتكلم وهذا كيف حالك وكذا، ثم يجد من يستقطبه. الأولى أن الأب والأم يكونان هما مصدر العاطفة ومصدر الجاذبية، فبذلك يمكننا أن نقتحم المجتمع الخارجي. لكن هذه العاطفة هذه العاطفة أو هذا الحب لابد له من أسباب. أعظم أسباب أن الزوجة لابد لها أن تعرف ما لها وما عليها، والزوج لابد له أن يعرف ما له وما عليه. ما هي حقوق الزوجة وواجباتها؟ ما هي حقوق الزوج وواجباته؟ حقوق الزوج وواجباته، حقوق الزوجة وواجباتها قعدوها الفقهاء، ليس كلامنا فقها، كلامنا عن يا زوج انظر إلى المرأة أنها مرأة ليست رجل، وأنها أنها عاطفة، وأنها تريد منك إذا لبست شيء أن تلتفت إليها. ما شاء الله، ما أجمل هذا اللباس. الزوجة تتزين وأنت لا تلتفت إليها. سيدنا العباس عم النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يقف أمام المرآة وهو شيبة، يعني لحيته هكذا، يمشط ويتهيأ ويتزين. أحد خدامه قالوا يا عم رسول الله أتتزين؟ قال أليس أحب أن تتزين لي، فإني أحب أن أتزين لها. يعني الفعل مبادل من الطرفين، توى الخلل عوض أن نرمي السهام. هذا معاش في المجتمع، نرمي السهام ونتهم المرأة دائما أبدا، أن نلتفت إلى ما يمكن لنا أن نفعله، نتعلم، ربما نعمل دورة في العلاقات الزوجية، المرأة كيفية شخصيتها، كيفية صنع المولى لها. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول لو أحسنت لإحداهن دهرا لقالت ما رأيت منه خيرا قط. عجيب. إذن هي هكذا خلقتها، أنت تريدها ذكر، هي خلقتها، خلقها الله على تلكم الصورة. إذن لابد للزوج إذا أراد أن تكون علاقته الزوجية ناجحة أن يعرفك، أن يكون ذكي. فبذلك تنجح الأسرة وتنجح الأولاد وتكون محل العاطفة كبير في وسط العائلة.
4: لكن شيخ، الآن إذا تجاوزنا العاطفة، قد تكون المشاكل من نواحي الاقتحام الذي ذكرتموه، اقتحام المجتمع للأسرة. نحن تكلمتم عن اقتحام الأسرة للمجتمع لإصلاح المجتمع، لأنه كما ذكرتم أن الأسرة هي نواة المجتمع، وإذا صلحت الأسرة صلح المجتمع. لكن نشاهد في هذا الزمان أن الأسرة مقتحمة، الزوجة مقتحمة، لا سيما بهذه الأمور الحديثة كنحو التليفون، هذه الهواتف وما إلى ذلك من هذه الأمور، والزوج مقتحم. فهذا يشاهد الأفلام التي تصور نوع من علاقة الزوجية التي هي لا يمكن أن تكون حقيقة، وكذلك الزوجة تشاهد بعض الأشياء التي أو تقرأ في بعض المصادر على كيفية الزوج يمكن أن يكون، ثم لا تجد ذلك من زوجها. وصارت الآن الثقافة لا تستقى من الشرع كمصدر أساسي، بل صارت تستقى من أكثر من مصادر. فكيف بعد هذا الاقتحام من هذه المصادر المتعددة التي ذات أفكار مختلفة ونوايا مختلفة، كيف أن نقيم علاقة زوجية،
5: كيف نقيم علاقة زوجية سليمة يعني مقصودكم، مع وجود هذا
4: الاختلاف عند الزوج وهذا الاختلاف اللي موجود عند.
3: طيب ما في مشكل، احنا الآن إما أن نتكلم عن أسرة قوامها

0: شرع محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أو نتكلم عن أسرة لها قواعد وقوانين أخرى تنتسب إلى الأمة العربية الإسلامية ولها قواعد وقوانين أخرى. نحن في خطابنا نتكلم عن الأسرة التي قواعدها مستقاة من شرع الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخلل وسط المجتمع يا سيدي الكريم غياب الدين وسط العائلة. إذا المرأة والرجل الاثنين وهما ركيزتا البناء، كل واحد منهم يستقي معلوماته ويستقي إمداداته من غير المشرع الكريم صلى الله عليه وسلم، ستجد الخلل في البناء بالطبيعة. إذا احنا المرأة كل يوم أمام التلفاز من مسلسل إلى مسلسل، ثم ترى أن ذلك الرجل كل يوم يكلل في المسلسلات ما ترونه ومشاهد هذا، والرجل ربما لا يتورع أن الهاتف وينظر إلى ما حرم ربي سبحانه عز وجل. فإذا عاد هذا إلى البيت ودخل الرجل إلى البيت، كل واحد عنده متطلبات وتطلع
1: تصور مختلف
0: في كيف سيعامله، ولن يجد ذلك. كثرة نسبة الطلاق في المجتمع ككل من أسباب عدم معرفة الزوجة لحقوقها وواجباتها وعدم معرفة الزوج لحقوقه وواجباته. وقلنا في أول الكلام أن الزواج يا سيدي الكريم يبنى على المكارمة، لأنه ليست علاقة إنسان بإنسان ثم يقضيهم مدة مع بعضهم ثم كل واحد يترك الآخر، لا، هذا عمر، والعمر يحتاج إلى الصبر ويحتاج إلى المكارمة ويحتاج إلى أن المرأة تحاول ما استطاعت أن تنظر إلى زوجها بالكمال، وأن الرجل ينظر إلى زوجته بالكمال، وأن يهيئ نفسه ويجدد. ما طرحتموه موجود، لكن البحث عن كيفية الإصلاح لا يكون إلا بالرجوع أولا إلى المصادر. احنا سماوها في المؤتمر قالوا المصادر الآمنة، هذه المصادر الآمنة التي يمكننا أن نستقي منها ما ينفعنا في حياتنا الزوجية. المصادر الآمنة سيدنا محمد، المصادر الآمنة شرع الله سبحانه وتعالى، المصادر الآمنة القدوات الذي شرعهم وأسسهم الحبيب الأعظم أصحاب النبي محمد، ثم بعد ذلك أهل العلم وأهل الوراثة كيفية معاملتهم لزوجاتهم. حتى يذكر أنه سيدنا مولانا ابن عجيبة صاحب التفسير صاحب شرحه للحكم العطائية وكان وليا صالحا شيخ إسلام، قالوا إذا عاد إلى البيت، العجيب في الأمر سبب ولايته، قال كان يمشي على أربع وزوجته تركب عليك ما يعني توا احنا ناس تسمع فينا ربما على عبر التلفاز او تسمع يقول لك ماذا يقول هذا اسمه شيء داخل العائلة، وداخل العائلة لماذا؟ للمحافظة على أساسياتها، اي ليصلح بعد ذلك المجتمع. نعم،
1: المصادر الآمنة. إذن العلاقة الزوجية يجب أن تستقي في معاملتها وفي إقامة هذه العلاقة من المصادر الآمنة، ألا وهو شريعة ربي سبحانه وتعالى وسنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ووراث هذا النبي محمد عليه الصلاة والسلام مما أسسوه بل ومن شخصياتهم، حتى تصير هذه العلاقة الزوجية هي بنفسها مصدرا آمنا لما سيخرج منهما من ذرية، نسأل الله أن تكون صالحة.
0: آمين.
1: فهذا الذي إن شاء الله تعالى سنتكلم فيه في الحلقة القادمة، كيف تكون العلاقة الزوجية والأسرة مصدرا آمنا لأولادنا حتى يكبروا على سلامة التعلم وسلامة التعليم وسلامة التربية، والحمد لله رب العالمين.
2: زوايا

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، أحبتي في الله، إن الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم، مع أنهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وغزوا معه وعاشوا معه، كانوا حريصين على التبرك به صلى الله عليه وسلم. فما يفعل الواحد منا وقد بعدت المسافة بيننا وبين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداة جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء، فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيها، فربما جاءوه في الغداة الباردة فيغمس يده فيها صلى الله عليه وسلم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه وأطاف به أصحابه، فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل. وعن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنهما ومروان بن الحكم يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية، وذكر الحديث بطوله وفيه. ثم إن عروة بن مسعود الثقفي جعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه، قال: فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها جلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له. فرجع عروة إلى أصحابه فقال: أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك، ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا. وعن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أنها قالت: هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخرجت إلي جبة طيالسة كسروانية لها لبنة ديباج وفرجيها مكفوفين بالديباج، فقالت: هذه كانت عند عائشة حتى قبضت، فلما قبضت قبضتها، فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها. هكذا كان حال الصحابة الكرام في التبرك بآثاره وبذاته الشريفة وبوضوئه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كله بركة. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم.
1: إن كنت تبحث عن بداية مختلفة، جرب أن توقظ قلبك قبل الفجر. نستمع إلى مقتطف من أذكار آخر الليل.
2: عدتي عدتي يا منقذي، وجهت لك وجهتي، عجل بغوثي يا عظيم، يا الله صخر الأسباب بالنصر منك يا كريم، يا الله ورد كيد الكايدي، وكل طاغ ماردي وعازد معاندي بحق سر طاسد. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي، وجهت لك وجهتي، عجل بغوثي يا عظيم، وسخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم.

0: حاسد معادي بعكسر طاس.
1: ننتظركم يوميا قبل الفجر بخمسين دقيقة على إذاعة نور الإيمان لتبدأوا يومكم بطمأنينة وقرب من الله.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم لنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: هناك لحظات لا يعرف قيمتها إلا القلب، لحظات السكون والأنس بالله في آخر الليل، نأخذكم إلى شيء من ذاك الجمال في آخر الليل.
2: استعنتك ربي على مداوات قلبي وحل عقدة كربي، فانظر

0: عذره بمعض جودك والافضال، وامنن علي بتوبه تغسل من كل عوبه، واعصمه من شر عوبه لكل ما عنه قد حال. فانت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي، علوت عن ضرب الامثال. يا الله جودك وفضلك يرجى وبطشك وقارك يخشى وذكرك وشكرك لازم وحمدك والاجلال.
1: موعدنا يتجدد معكم يوميا قبل الفجر بخمسين دقيقة عبر إذاعة نور الإيمان، سكينة تهدى لقلوبكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى من يطرد الدار من العمار والجوار إلا طاردا يطرد بهم. أما بعد، فإن لنا ولكم في الحديث عهد، فإن كنت عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تذكرون. اتركوا صاحب كتابي هذا وانقلبوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. حاميم لا ينصرون، حاميم عين سين قاف، تفرد أعداء الله وبلغت حجة الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
1: مستمعين الكرام، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، وقبل ختام فقرات برامجنا بسورة تبارك نذكركم ببعض فضائلها. فقد ورد في الحديث النبوي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر، رواه الإمام الحاكم. وعن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله تعالى سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب.

0: مستمعين الأعزاء الكرام، تستمعون الآن إلى درس من دروس جولان الروح في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، باب الفتوح، للحبيب العلامة المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ حفظه الله تعالى. وقتا طيبا ومفيدا نتمناه لكم.
1: الحمد لله. في تذكر جهاد المصطفى عليه الصلاة والسلام ومعاناته الخروج من مكة إلى المدينة في الهجرة المعظمة المشرفة التي حملت أخبار واجب الخلق مع نصرة الخالق جل جلاله والقيام بالواجب في هذه الحياة القائمة على الحكمة والاختبار للمكلفين فيها استعدادا للاستقرار في أحد المصيرين وإحدى الدارين. وعلمنا الليالي التي مرت بنبينا وهو في الغار، وبعد 3 ليال من الغار وحلول الموعد مع الدليل عبد الله بن أريقط ومولى أبي بكر عامر بن فهيرة ليأتي وقت الانطلاق في السفر، بعد الجلوس تلك 3 أيام بلياليها في الغار في حال ما ظنك باثنين الله ثالثهما، وقد مر وصول المشركين إلى فم الغار والدنو منهم يقول أبو بكر لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرنا تحت قدمه، وذلك أن الغار في الجهة التي هو فيها من الجبل، الجبل حوله مرتفع والغار منخفض قليلا في الأرض، فلو نظر أحدهم إلى قدمه لا بدأ له فم الغار ووجود رسول الله فيه مع الصديق، فقال لا تحزن إن الله معنا، يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. خرج في اليوم 3 فمضيا في النهار طوال النهار طريق الساحل بدلالة ابن أريقط، ولم يزل مشركا غير أنهما ائتمناه على الخبر والدلالة، فمر بهما في الطريق يبعد عن ممر الناس وحيث يكثر نقل الأخبار وعيون الناس.

فلم يزال يمشيان طول اليوم وطول الليل بعد ذلك. وصدرا من اليوم الثاني حتى حرت الشمس، ملأ سيدنا أبو بكر، فدخلنا في وادي، فنظرت هل أجد من شيء يستظل به رسول الله، فقد عياه المشي الكثير طوال اليوم أمس وطوال ليلة البارح وقريبا من نصف هذا اليوم، والمشي مستمر، لا بسيارة ولا بدراجة ولا بطائرة ولا بشيء من هذه المراكب، على ذاك الجمل، ويمشيان أحيانا على أرجلهما. قال فنظرت إلى صخرة مرتفعة وإذا بقية من ظل، فعمدت إليها فسويت الحجر والتراب تحتها لرسول الله، وفرشت له فراشا كان معي حبيبا، فقلت له بأبي أنت وأمي يا رسول الله ابتجع هنا. قال فخرج واضطجع تحت الحجرة وذهبت أنظر الطلب والخبر وما يكون، وهل أجد من طعام أطعم رسول الله. فمضيت ألتفت وإذا براعي معه أغنام يريد من الصخرة، يريد أي يريد الظل ليهدأ من حر الشمس ويستظل هناك. فجاء يكتشف هو كمظهره راع جاء يرعى الغنم، أم هو أحد من هؤلاء الذين أرسلوا ليطلبوا العثور على رسول الله ليمسكوه أو يوصلوه إلى قريش الذين وعدوا من أمسكه أو دل عليه بدية كاملة. فلما تحدث معه وعلم أن ما هو راعي، قال هل عندك من لبن؟ لمن أنت أيها الراعي؟ قال أنا لفلان من قريش. لمن هذه الأغنام؟ قال لفلان من قريش، فعرفه أبو بكر. قال هل عندك من لبن؟ قال نعم. قال تحلب لنا؟ قال نعم. قال له انفض ضرع الشاه. فنفض. قال انفض يدك بعد. فنفض. كل هذا يعمله أبو بكر ليقدم لرسول الله ما هو أحسن وأجمل. دوافع الإيمان والمحبة الصادقة حملته على الإحسان وعلى التفان وعلى بذل الوسع، فلله ما وقر ذاك الجنان من الإيمان. فنفض ونفض يده، أخرج وعاء كان أعده مع أبو بكر وقدمه إليه يحلب فيه، ثم يضع عليه خرقة لتقيه الأذى ولي يشرب من عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى بقي شيء من شعر الغنمة أو غيرها لا يخرج من الإناء. جاء بالإناء يحمله، مستعد بقليل من الماء، وضع قليلا على اللبن حتى برد أسفله، فالوقت وقت بهيرة في حر شديد في جبال قاسية فيها نبيكم ماشيا في الطريق، برد اللبن بالماء، لا ثلاجة ولا برادة ولا شيء من هذا، وضع الماء ووضع الخرقة فوق الإناء ووصل به. قال فأقبلت مع رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه واستيقاظه من نومه بعد مشي يوم وليلة، وصدر اليوم الثاني نام ريثما ذهب أبو بكر ويجد الراعي ويحضر الغنم، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ، فقام فقدم إليه لما قلت له لا تشرب يا رسول الله، قال فشرب حتى رضيته. ثم قلت له أنا الرحيل يا رسول الله، إن الجماعة يطلبوننا ورانا ونحن في محل استقرار ولا طمأنينة لن نمضي. فقال لي نعم أنا، قم بنا. فنهض صلى الله عليه وسلم وقمت معه نمشي، فمشينا

قال فسكت صلى الله عليه وسلم ومكث مكانه وجلست معه في صلاته وقراءته وأدائه للجماعة مع أبي بكر وعمر بن فهيرة يصلي الفروض معهم في تلك الرحلة. تتسابق إليها ملائكة الرحمن ليشهدوا الصفوة لله في مشهد جهاده وصبره وتحمله وخروجه بالنور والدين لنشره. وكان ما بين قلة جبل ومنخفاض واد يؤدي صلواته مع الذين معه. فجلس المغرب جاء العشاء فقالت لابنها خذ العنز هذه وهذه الشفرة وقل لهم اذبحوا واطعمونا معكم أي عار علينا ضيوف وردوا ونسلوا ويبقون بلا طعام عندنا. فجاء ابنها بعنزة ومعه الشفرة فقال صلى الله عليه وسلم اتركوا الشفرة اذهب فأتي لي بإناء. قال له إنها ليس فيها لبن وهذه حائل. قال اذهب فأحضر لنا. فذهب قال فنفض ضرعها فدرت باللبن فحلب. قال وقال لي اشرب فشربت. قال اذهب فأتني بغيرها. ذهب وجاب غيرها فنفض ضرعها وحلب فملأ لنا. قال فأعطى أبا بكر فقال له لي اذهب فأتني بغيرها. قال فحملتها فذهبت فأتيت بغيرها فحلب وشرب هو. قال اتني بغيرها. قال فذهبت وجيت بالربع فحلب فترك. قال اعطه وأمك في البيت. وهدأوا من تعب الطريق وواصلوا السفر في اليوم الثاني. صلى بهم الفجر ومضى. واصلوا السير يطلع بهم من جبل وينزل بهم إلى وادي ويطلع بهم في جبل يبعد عن الناس جهده. مضى فمروا على خيمة أمي معبد وإذا بأمي معبد وكانت امرأة برزة يعني قد جاوزت الشباب وتبرز للرجال ما تتحجب تحجب الشباب وتتحدث معهم وهي امرأة عفيفة حصينة. فأقبلوا نحوها وجاءوا فنظرت ورأت جلالا وجمالا وبهاء فعجبت. قالوا هل عندك شيء؟ بيشترون منها شيء. قالت والله ما عندنا شيء وقد ذهب زوجي بالغنم ونحن في إسنات وما عندي إلا هذه الشاة العجفة أخرها عجفها عن الرعي ما قدرت تخرج مع أخواتها ترعى. قال تأذنين لي نحلب؟ قالت إن كان بها حلب فحلب ما شئت ما بها شيء. قال علي بها. حملوها إليه فنفض ضرعها وحلب فامتلأ الإناء فقال لهم اشربوا. أسقاها وأسقى أبا بكر وعامر بن فهيرة والدليل ثم شربه يحلب مرة. ثم يرون في شعاب مكة يقولون جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين حلا خيمتي أم معبدي هما نزلا بالبر وارتحلا به فأفلح من أمسى رفيق محمدي. وأخذوا يلومون على قريش ما فاتهم من الخير وما ضيعوا من النور والبركة فين. وبعد قالوا ليهنا بني كعب كانوا فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصدي. وقالوا اسألوا الإناء والشاه إن تسألوا الشاة تشهدي. روحوا شوفوا ما عمل محمد صلى الله عليه وسلم هناك. فمضى وصل زوجها في المساء. جاء يا أم معبد من أين هذا اللبن؟ أنا ما في عندنا لبن وهذا الذي أنا أخرجهن قليلات اللبن ما في لبن يرعين وهذا الذي عندك مكسرها مكسحة ما تقدر أن تمشي.

0: أن ترعى، فمن أين هذا اللبن؟ قالت له والله ما هو إلا وقف علي ثلاثة فيهم الرجل المبارك. فقلت لهم ما عندي شيء، ولكن رأوا الشاة في جانب البيت قالوا ما هذه؟ قلت أقعدها عن الرعي عجزها. قالوا علي بها فحلب لنا وشربنا، ثم حلب شربوهم، آخر واحد هو شرب وبعد ترك لنا هذا. قال سفيه سفيه لي. قالت كان باهر الوضاء، أبلج الوجه، أزج أقرا، إذا صمت كان عليه الوقار، وإذا تكلم علاه البهاء، كأن منطقه خرز نظمنا. وأخذت تصفه. قال والله إنه لصاحب قريش، يا ليتني أدركه فأتبعه. والنبي يمشي مع أبي بكر، واليوم الثاني يمشون وإذا بهم على الطريق سيدنا أبو بكر يتلفت تلفت، ساعة قدام ساعة وراء، والنبي يطمنه. قال وما أدركنا أحد إلا سراقة. وسراقة بن مالك بن يعشم المدلجي في قبيلته كان مرموق في القبيلة، وسمع خبر قريش وما جعلوا في رد محمد والدلالة عليه. فإذا بواحد من أصحابهم يقول رأيت ثلاثة نفر يمشون في ذاك المكان، وقف عليهم وهم في مجلس، وأظنهم أصحاب قريش. قال فأومت لي بعيني نسكت، وقلتم لا، ما هذا إلا فلان وفلان ذهب على منظر منا يطلبون ضالة لهم، يبحثون شيء من يبلهم هناك ضلهم يبحثون عن الضل، فوهمت الجماعة وصدقوا ليكون من نصيبي الإبل. ومكثت ساعة حتى لا يشعروا بشيء، ثم قمت من بينهم وذهبت إلى البيت وقلت للجارية الحقيني بالفرس من وراء عند تلك الأكمة وانتظري هناك. وخرجت أنا من وراء البيت حتى جيت حمل علب سلامته وحمل سلاحه وأخذ أزلامه وخرج. الفرق الأول استقسمت أزلامي فخرج الذي أكره، ولكن قلت مئة من الإبل، فركبت ومضيت. قال بينما أنا أمشي إذ عثرت بفرسي فسقط، فقمت قلت حين إيش هذا المشكلة، فضربت أزلامي فخرج الذي أكره، ولكن خالفتها. قالوا أنا أريد مئة من الإبل، متى يحلم الإنسان تجي له دفعة وراه ألحقه. قال جريت على فرسي فساخت قوائمه ووقعت عنه، فبدأ في قلبي أنه يدفع عنه وأنه منصور. قال واستقسمت فخرج الذي أكره، لكن راودت نفسي تترك، فركبت أخرجت قوائم الفرس من الأرض، فخرجت وإذا بدخان يتصل بفوق يطلع نحو السماء، فعلمت أن الرجل مدفوع عنه وأنا مدفوع، ولكن ما طاوعت النفس أرجع. قال فمضيت ودنوت منهم. قال فسمعت قراءة رسول الله. قالوا رأيت أبو بكر يلتفت ورسول الله لا يلتفت يمضي. قالوا سمعت يقول أدركنا الطلب يا رسول الله. فقال له إن الله معنا. قال حتى دنوت منهم فكان بيني وبينهم رمحين ثلاثة. فقال هذا الطلب قد وصلنا يا رسول الله. يقول أبو بكر قال فالتفت إلي يقول له لا تحزن إن الله معنا. قال وبكى يجعل يقول ما يبكيك؟ قال لا والله يا رسول الله إن أهلك أنا فإنما أنا ابن أبي قحافة، وإن تهلك أنت تهلك الأمة. قالوا لا تخف إن الله معنا. قال فكلمتهما فساخت رجل الفرس إلى بطنه، فقفزت عن فرسي وقلت دعوتما علي فادعوا لي، لكما علي أن لا أجيئكما مني ما تكرهان وأن أرد عنكما الطلب. قلت فوقف رسول الله، قال قل له ما تريد، قل بك فما تريد؟ قال تكتب لي كتابا. قال فوقف صلى الله عليه وسلم ودعا، فخرج الفرس وجاء إليه. وقد مشى طول النهار أول النهار في طلبهم يعدو لعل الظفر بهم. قال فوقع في قلبي أن الله سينصره، فطلبت من يكتب لي كتاب. قال فأمر عامر أن يكتب، في رواية أمر أبا بكر أن يكتب له كتاب، قال عطه إياه يكون علامة. قال هذا سهم من كنانتي، اذهبوا تمرون على إبلي وغنم في المكان فاني، خذوا ما شئتم منه. قال فقال لي لا حاجة لنا بإبلك ولا غنمك ولا شيء، لكن رد عنا الطلب، رد عنا الطلب. قال قد كفيتما هذا الوجه، خلاص أنا الآن أرد الناس عنكم. قال كيف بك يا سراقة وأنت تلبس سواري كسرى وقيصر، ديني سينتشر ويبلغ الشرق والغرب، وملوك الشرق والغرب ستأتي أسورتهما إلى هنا، وأنت أيها البدوي فيما بين مكة والمدينة في هذه الجبال ستلبس السوارين. فعلمت أن قوله حق، وحملت الكتاب ومضيت. وإذا بسراقة يحس للناس مقبلين يبحثون طلب، يقول هذا المكان قد كفيتوا إلى النهاية، ما أحد هنا، ارجعوا ارجعوا، ما أنا أطلبوا محمد في مكان ثاني، ما أنا قد كفيتكم هذا الطريق إلى آخره بعد، وإن هناك ما أحد هنا. فظل بعد ذلك بعد طول المساء والليل يذب عنهما، سرح يطلبهما في أول النهار ورجع في آخر النهار يحرسهما ويذب عنهما، فرد عنهما طلبا كثيرا في الطريق، سبحان الله، رجعوا. فمضت الأيام، صار يحدث الناس، وصلنا بنا قال لهم حصل لي كذا محمد، انتشر الخبر، زعل أبو جهل جماعنا، قال هذا يتحدث وأرسل أبيات إلى بني مدلج يقول لهم تبوا من سفيهكم هذا قاعد بينصر محمد، ينشر قبل ما يفرق جمعكم تصبحون في شتات بعد العزوة السوداء، امسكوا عليه في أبيات يغريهم بسراقة. فقال سراقة رد عليه بابها تقول له أبا حكم واللاتي، أبا حكم يقول له واللاتي لو كنت شاهدا لأمري لو كنت شاهدا ولي على الخيل حق الفرس الأمري حين ساخت قوائمه، يقول له عجبت ولم تشكك بأن محمد نبي وبرهان فمن ذا يقاومه، ويقول له في أبياته أمره سيظهر بعد هذا اليوم تعالوا قوائمه، وبقي ينشر الخبر ويتحدث بالقصة سراقة بن مالك. قال وبقيت كذلك حتى جاء النبي إلى فتح مكة، وفتح مكة وخرج إلى هوازن وجاء بالغنائم، فخرجت معي الكتاب، فدخلت بينهم فإذا هو بين جماعة من الأنصار يقرعونني بالرماح، يقولون إليك إليك، يجرونه ماشي متوجه نحو النبي فخافوا. قال فمضيت منهم حتى وقفت على رسول الله فنوته، قال هذا كتابك. قال فأخذه قال اليوم يوم بر ووفاء، يقول وأكرمه وأعطى ما أعطاه، قال وأسلمت. بقيت أتذكر شيء أسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ذكرت، لأني سألته قلت يا رسول الله الضالة من الإبل ترد حوضي وقد ملات الإبل علي أجر في سقيها. قال نعم في كل كبد حر أجر. قال فرجعت فأبعثت إليه بصدقتي أرسلت إليه الزكاة. دخل الإيمان قلبه وبقي كذلك حتى جاءت كنوز كسرى وقيصر في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب في المدينة. قال أين سراقة؟ بحثوا عن سراقة جابوا سراقة. قال بس هذا الكسرى وهذا القيصر. قال امضي في الناس يرونك في سوار كسرى وقيصر تذكر يوما خرجت في طلب رسول الله فقال لك هذا؟ نعم الصادق المصدوق صلى الله وسلم بارك عليه وعلى آله. رجع سراقة فرد الطلب عنهما وهو يمشي في الطريق 12 يوم 14 يوم من مكان إلى مكان مكان إلى مكان يمشيان في الطريق جوع عطش شمس من مكان يمضون حتى قال مرة براعي غنم فقال لهذا العبد الذي رعى غنم لبعض أسياده أعندك لبن فتسقينا؟ قال له والله ما في هذه الأغنام قطرة لبن وما فيهن إلا ذاك عنا كان قد حملت قبل العام وقد انقطع لبنها ما عنده. قال صلى الله عليه وسلم ائتني بها فحملها وجابها إلى عنده. قال فنفض ضرعها ودعا فدرت حتى فرقت رجليها للحلب. حضر له مجن أبو بكر الصديق فحلب. قال فسقاني ثم حلب فسقى أبو بكر ثم حلب فشرب. قلت له بالله من أنت؟ والله ما رأيت مثلك. قال أتراك تكتم عني إذا أخبرتك؟ قال نعم. قال أنا محمد رسول الله. قال أنت الذي يقولون أنك الصحابي يزعمون أنك الصحابي. قال لي كذا يزعمون. قال فأني أشهد أنك نبي وأن ما جيت بحق وما يفعل فعلك هذا إلا نبي وإني أتبعك. قال له أنك لا تستطيع ذلك الآن فإذا سمعت بنا ظهرنا فاتنا. قال حلك الآن مسلم محلك هنا وعبد الله وكن فإذا سمعت أن ظهرنا وتمكن الأمر تعال إلينا. صلى الله عليه وعلى وسلم ما أشفقه ما أرحمه ما ألطفه في حال السعة وحال الشدة وديك. فمضى عليه الصلاة والسلام. أبو بريدة الأسلمي قال بلغنا عن الدياه والمئة الناقة فركبت في 80 رجل من أصحابي نمضي خلف. قال حتى أقبلنا عليه. قال فلما واجهته قال لي ما اسمه؟ قلت أبو بريدة. قال لي أبو بكر برد أمرك؟ هو يطمن أبو بكر الذي كان قلقان من هؤلاء. يقول له من؟ قال الأسلمي. قال سلمت. يقول أبو بكر وأخذ يأخذ بالفعل من كلامه. قال ومن أنت؟ قال أنا محمد بن عبد الله رسول الله. قال امدد يدك أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فأسلم خرج بيمسكه بيودي له قريش وبيأخذ مئات أسلم. قال الركب 80 معه نحن نسلم وأمست قبيلته مسلمين ببركة همة الحبيب صلى الله عليه وسلم ونيته وصبره وحلمه ومضى في طريقه. وهناك الأنصار بلغهم مع المهاجرين الذين عندهم أن رسول الله توجنحه فكانوا يخرجون كل يوم إلى الحرة من السباح حتى يرجعون من حر الشمس واليوم الثاني واليوم الثالث واليوم الرابع ينتظرونه عليه الصلاة والسلام. قدم طلحة بن عبيد الله وبعض المهاجرين من الشام ومعهم كساء فتوجهوا يريدون المدينة ويريدون مكة ويتحسسون من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقوه في الطريق. فكان الزبير وطلحة بن عبيد الله معهم ثياب بيض جاءوا بها من الشام فأعطوها للنبي أبو بكر فلبسها صلى الله عليه وسلم عند دخوله إلى المدينة. حتى دخلوا مبيضين لابسين ثياب بيض المصطفى وأبو بكر. في اليوم الذي رجعوا إلى أماكنهم بعد حر الظهيرة وطلع بعض اليهود في سطح داره رأى الركبة مقبل، فلما رأى الوجه ما تمالك وصح: يا بني قيلة، ما شر العرب هذا؟ جدكم يعني حظكم. فثاروا إلى أسلحتهم وخرجوا يتجمعون يتلقونه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ويستقبلون. وهنا بدأت بادية الاستقبالات بعد تلكم الرحلة المضنية من ذاكم النبي الكريم، ربطكم الله به وسار بكم في دربه ورزقكم حقيقة حبه، جعل فكركم منصرف إلى هذه العبر والآيات. إنه آية الله الكبرى إذا تفكرتم فيها وشؤونها ومعانيها اهتديتم بالهداية الكبرى إلى ربكم جل جلاله وتعالى في علاه. اللهم صل على هدينا إليك، اللهم صل على داعينا إليك، اللهم صل على دالنا عليك، اللهم صل على حبيبك المصطفى ونبيك المجتبى صلاة تجعلنا بها وإخواننا هؤلاء وأحبابنا ومن يسمعنا ومن والانا فيك من خواص أمصاره المقتبسين من أنواره المقتفين لآثاره الثابتين على طريقه الشاربين من رحيقه. اللهم إنك جعلت في كل زمن وعصر أنصارا لهذا الحبيب تبوئهم منازل القربة مع كل مقرب وصديق. اللهم فإنا نتوجه إليك أن تجعلنا في أنصار حبيبك هذا وفي خواص أتباعه القائمين بنصرتك ونصرته بكمال محبتك ومحبته برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وارزقنا اللهم به الهجرة الحقيقية فنهجر كل ما تكره من النيات والأقوال والأفعال، واجعلنا ممن هجر ما نهيت عنه ظاهرا وباطنا يا ذا الإفضال يا جزيل النوال، حتى نتهيأ للقاء ذلك البدر المشرق المنير وبالدخول في دائرة الدخول في دائرته مع أهل القدر الكبير برحمتك يا من لا يتعاظمه شيء يا أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
1: كنتم مستمعين الأعزاء الكرام تستمعون إلى درس من دروس جولان الروح في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم باب الفتوح للحبيب العلامة المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. والآن نواصل بقية فقرات هذه الفترة وقتا مفيدا نرجوه لكم.

خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج

رواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه

لهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور.